who covers me back.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: Arabesque.

0: Arabesk.
1: Arabesk. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي باش نبدأ رحلتنا مع جينيريك مسلسل بميت وش اللي خرج عام 2020 للمخرجة كاملة أبو ذكري، بطولة نيلي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، علي رشدي، شريف دسوقي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، لؤي عمران، سلوى محمد علي، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منى سماحة، صدقي صخر، أسامة أبو العطاء، أمال حلمي، وسارة تونسي.

يسرق وداير من البداية والحد يوم الدين. ربك وعالم بالنهاية، ربك سند ومحب.

كان هذا يا حمادة هلال في جينيريك مسلسل المداح في الجزء الثالث أسطورة العشق اللي خرج عام 2023 للمخرج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز وغيرهم من النجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا قادر الجابوني في جينيريك مسلسل الخاوة اللي خرج عام 2017 للمخرج مديح بالعيد، بطولة حسين كشاش، جمال غوتي، شهرزاد كراشني، فيزية توغرتي، زهرة حركات، شيرين بوتلا، ومنال جعفر.

كان هذا أحمد سعد في جينيريك مسلسل البرنس اللي خرج عام 2020 للمخرج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، علاء زينهم، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد مهران، عبد الحميد سند، حمدي هيكل، محمد جمعة، أحمد فهيم، أحمد داش، بدرية طلبة، صفاء توخي، سلوى عثمان، إدوارد، أحلام الجريتلي، عبد العزيز مخيون وغيرهم من النجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودينا على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك مسلسل خطيفة اللي خرج عام 2026 للمخرجة سوسن الجمني، بطولة كمال التويتي، ريم الرياحي، لميا العمري، محمد مراد، نوردو، عزة سليمان، غانم الزرلي، أميمة بن حفصية، مانيسة الفورتي وغيرهم من نجوم.

كانت هذه أمال ماهر في جينيريك مسلسل قضية رأي عام اللي خرج عام 2007 للمخرج محمد عزيزية، بطولة يسرى، رياض الخولي، سمير صبري، إبراهيم يسري، سامي العادل، جمال إسماعيل، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، أحمد فلوكس، رجال جداوي، أشرف مصلحي، هشام الشربيني، عمرو سمير، رندا البحيري، صفاء توخي وسامي مغاوري. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك مسلسل باب الحارة، بطولة عباس النوري، صباح الجزائري، سامر المصري، ميلاد يوسف، هدى شعراوي، وفاء مصلي، ليليا الأطرش، وائل شرف وغيرهم من نجوم.

ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.

كان هذا يا مروان خوري في جينيريك مسلسل علاقات خاصة للمخرجة رشاش شربتجي، بطولة منى واصف، عبد الهادي صباغ، باسم ياخور، توني عيسى، ماجد المصري، ديما جندولفت، أحمد زاهر وغيرهم من نجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا بلال الصغير في جينيريك مسلسل الجريح اللي خرج عام 2019 للمخرج عبد الغني البقاعي، بطولة مراد أجيت، شهرزاد كراشيني، نصر الدين جودي، فوزية توغورتي ونسرين يرغبن.

كانت هذه سميرة سعيد في جينيريك مسلسل هي للمخرج مراد الخودي. المسلسل هذا اللي خرج عام 2020 بطولة رشيد الوالي، زينب عبيد، أمين الناجي، أيوب اليوسفي، ابتسام العروسي، عبد السلام البحسيني، مريم بكوش وطارق البخاري. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أنغام في جينيريك مسلسل حديث الصباح والمساء اللي خرج عام 2001 للمخرج أحمد صقر، بطولة ليلى علوي، دليل عبد العزيز، أحمد خليل، أحمد زاهر، محمد نجاتي، أميرة العايدي، جيهان راتب، منى شلبي وغيرهم من نجوم.

كانت هذه كارمن سليمان في جينيريك مسلسل كيد النساء في الجزء الثاني للمخرج أحمد البدري، بطولة فيفي عبدو، نبيل عبيد، أحمد بدير، أحمد سلامة، أحمد الدمرداش، ميمي جمال وغيرهم من نجوم. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع شيرين في جينيريك مسلسل لحم غزال اللي خرج عام 2021 للمخرج محمد أسامة، بطولة غدا عبد الرازق، شريف سلامة، عمر عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، أحمد صفوت، رحاب الجمل، وليد فواز، حمدي المرغني، مصطفى أبو سريع، بسنت شوقي، عنان يوسف وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: RG Music

فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمعت البشرية على أهمية الإنصاف وعلى حسنه، وذلك من خلال الشرائع السماوية والعقول الحكيمة والفطر السوية، وهو غاية الرسائل السماوية. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الإنصاف أحبة الكرام مفتاح الحق وجامع الكلمة ومؤلف القلوب. ولنسمع جميعا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن موسى ابن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. ما هذا الإنصاف من عمر وذكره ما يعلمه من الخصال الحسنة للروم، مع أننا لا نشك في براءته منهم. وما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو كما قال الطبري كما جاء في الكوكب الوهاج: وهذه الخلال الأربع الحامدة لعلها كانت في الروم التي أدرك. وأما اليوم فهم طبعا أبعد ما يكونوا عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنصفين. فالإنصاف دليل على كمال الإيمان وصحة الإسلام. بالإنصاف تنزع صفات الحقد والكراهية والحسد لتحل محلها صفات الاحترام والحب والتنافس في الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الخلق العظيم، فاللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية أن اليوم هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني لتقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى مندوبية جهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. أعلنت جامعة منوبة عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث بعنوان الصحة الواحدة الذي ينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف لعدد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. استعدادا للعودة المدرسية، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيان حملة جمع تبرعات عينية ومالية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة تهدف لتأمين دراستهم في ظروف حسنة، وفق ما صرحت للأخبار رئيسة الجمعية قمر النيلي. كما انطلقت مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية، فيها حملة لجمع المواد المدرسية لفائدة عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل من كامل تراب الجمهورية. تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 من أوت من كل سنة. في أخبار العالم، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن مدينة المخاو ميناءها تعرض أمس لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الاستهداف شمل بنى تحتية ومساكن الموظفين ومحطات توليد الكهرباء. أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في جبالية شمال القطاع. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
2: نعيش معاك الحكاية.
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
17: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
10: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
6: تسمعوا التونسي
10: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
12: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح النور والفل والورد والياسمين المستمعين وأحلى مستمعين، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نبدأ جمعتنا نهار الاثنين، نبدأ رحلتنا العشرة عشرة أوت 2026 بالصباح بالماتينال. ماتينال جولين استنستوا به اليوم معاكم فاطمة الشابي من توا حتى كشي للعشرة متاع الصباح، باش نعملو طلع على فقراتنا، ضيافنا باش نعملو طلع على الكياس الميتيو، هذا الكل مبرمج واستنستوا به. انتو كامينيش باش نطول عليكم برشا، باش نبداو صباحنا بغنية صباح الخير مع هيبة توجي. انا نقولكم خليكم معنا.

0: بتمون من عند إليسا. توصلنا الموعد اللي استنستوا بك كل يوم، فقرة كيما اليوم من عند محمد رمزي المنصوري اللي يحكي لنا نهار 10 أوت شنو اللي صار العوام اللي فاتت.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الاثنين 10 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1926 موجة حر شديدة تجتاح أمريكا وتخلي 130 ألف مواطن في نيويورك يعديوا الليل على الشط باش يتفاداوا سخانة الديار وينجموا من الغدوة يجددوا قواهم ويواجهوا السخانة. الموجة هذه خلفت مئات الضحايا وبلغ استهلاك الماء يوميا 292 مليون لتر. احنا قبل ايامات عشنا نسخة مصغرة، ورغم هذايا ربي يعلم بحوال الزواولاء اللي لا عندهم كليماتيزور لا عندهم ما صالح للشرب ولا عندهم ضوء. شكون شافهم وشكون خمم فيهم؟ واللي ما ينجم يوكل صغاره كان ما يمركي نهاره في الشمس شكون راه؟ ظهر لي المصالحة الحقيقية مع هذوما نمكنوهم من حقوقهم كمواطنين في العيش الكريم ونطلبوا منهم السماح على اللي

0: أنا قلبي عليك زياد برجي اللي وصلنا للسبعة، يلا باش نمشي وتوا الأنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك
0: بلاصة رفيق نورمالمون باهي باش نحاولوا نعملوا طلع على شوارعنا شنو اللي فيهم سيسر واحكم العباد اللي جايه توا من الطريق الجهويه رقم 22 ديجا باش تلقاوه في البياج شويه سيركولاسيون سيسر واحكم. بعدنا كي نخلطوا لتونس المحاول بعد باب علي ونلقاو سيركولاسيون اللي توصلنا حتى كشي المنصف باي، تبدا من المحاول باب علي وحتى كشي المنصف باي. باش نمشي ومن بعد الزلاز جوست بحذاها الرومبوان اللي بحذا 13 اوت نمشي غاديكا وين نلقاو زادا ثنية اللي تهزنا المنصف باي كلها معبية كلها سيركولاسيون سيسر واحكم، سوا كان في ثنية اللي تهز المحول الجمهورية وإلا اللي ترجعك المحطة الواجهة باب علي واب. التوا باش نلقاو زادا كيف كيف باب سعدون معبية سورتو الرومبوان سيسر واحكم الثنية اللي تجيبكم من باردو وإلا اللي تهزكم الباب سعدون محطة المترو

رواحكم وحيده وحيده غاديكا وين باش تكملوا اثنين المدخل لفايات شارع طيب المهيري بدايه توا وين يتعبى مي باغ كونتر شارع خير الدين باشا تونسي نلقاوها في اولو معبي وكيف كيف في الانترسيكسيون تاع شارع محمد الخامس والهادي شاكر سيسو رواحكم باش نمشي ومن بعد الروتيكس معروف الروتيكس من حي ابن خلدون وشارع التحرير باش نلقاوها كيف كيف معبي من شيرة بارتو باش نلقاوها معبي مي باغ كونتر شيرة الأريانا والمطار مازالت شوية دونك سيسوا رواحكم العباد اللي باش تخرج تخدم ايفو ميو تخرجوا على بكري توا مازالوا الكياسات ماهمش معبين برشا مي من هوني لربع ساعة ماكم تعرفوا لي دوني كلهم يتبدلوا يلا باش نمشيوا للموسيقى أول مرة ما تنسوش اللي بعد شوية باش تكون معاكم توب سبور والآخر الجديد آخر المستجدات اللي موجودين في العالم الرياضي تقاوه معاكم خليكم معانا انتوما ما تبدلوش الموجة

العكروت النجم البارح ربح بيجا في ماتش ودي ثاني مع بيجا. الماتش الأول كان انتهى بالتعادل 0-0، والبارح النجم ربح في التربص متاعه بيجا 2-0. الجار حمام سوسة عنده مشاكل في التربص، والهيئة قررت يعني فسخ عقود الحبيب البريكي للمدافع وخلدون منصور، وعدم التجديد للاعب تريتر. مشاكل يعني سلوك تصرف بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة في تربصه قبل بداية الموسم. حمام لهم في البارح خسر أمام القبيل 2-0. ساقيت الدير ربحت منتخبنا الوطني أقل من 21 سنة اللي حضر للألعاب المتوسطية مع المدرب أنيس بوجلبان 1-0 للساقية. والملعب التونسي بعد خسارة أمام أكبو الجزائري البارح تعادل مع بلوزداد اللي دربه التونسي نبيل معلول، هدف كل الشبكة، هدف الملعب التونسي كسجله الرياحي. سي اس اس في الطيب المهيري ربح سان بيدرو الإيفواري 1-0، هدف محمد صالح المهذبي. دائما نحكي على مواعيد ودية أقيمت في الويكاند، ونادي سفيقسي عنده برنامج لمواعيد ودية قبل مباراة البطولة أمام الملعب التونسي في باردو، باش يلعب يوم 13 أوت أمام الأولمبي البيجي، ويوم 16 أوت أمام النادي أمام نادي حمام نوف. نحكي على السي اس اس عنده ماتش مع بيجا يوم 13 أوت وماتش مع حمام نوف يوم 16 أوت. والترجي اقترب من غلق ملف البرازيلي ريبيرو في علاقة بالاتحاد الليبي، فما صفقة متاع ديارا ولاعب الكرة الطائرة خالد بن سليمان في انتظار الساعات القادمة حول هذا الملف المعقد مع اللاعب البرازيلي ريبيرو. والترجي كان سكر دوسي البيروفي لاعب الوسط خيسوس كاسيو سيكون جاهز لمباراة النجم الساحلي في البطولة في الجولة الأولى. ماتش ودي اليوم للسيابي أمام العمران في 15 أكتوبر 5 متاع العشية. هذا بالنسبة لأهم أخبار الويكاند للأندية التونسية قبل بداية الموسم في الرابطة الأولى. الألعاب المتوسطية تورنتو إيطاليا شهر أوت، الموعد قرب. البارح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة رجال ربح فرنسا ب 3-0 في القبة 25-21 25-23 و25-21. هو الماتش الثاني لتونس أمام فرنسا بعد ما خسرنا الماتش الأول 3-0. في التربص الأخير الأعدادي منتخبنا ربح المغرب مرتين، والبعثة تتوجه إلى تورنتو بعد ما تبدلت القرعة يوم 18 أوت. أول ماتش في إيطاليا في الألعاب المتوسطية لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة سيكون أمام الجزائر، ماتش ديربي في الجولة الأولى يوم 20 أوت، ماتش ثاني أمام إيطاليا يوم 22 أوت، ثم أمام صربيا يوم 23 مع فرنسا اللي لعبنا لها في تونس يوم 25، ومع البرتغال في آخر جولة يوم 28 أوت. الكرة الطائرة دائما نحكي على مونديال الشباب بنات أقل من 17 سنة في الشيلي، كانت 3 أزياء من منتخبنا، هزيمة أولى بنفس النتائج أكيد أمام البيرو، أمام الصين، أمام الفلبين. اليوم هذه ساعتين منتخبنا يلعب مع فنزويلا وغدوة مع المكسيك. ماتش فنزويلا اليوم كما قلنا مساعتين، وماتش غدوة مع المكسيك العشرة متاع الليل. باسكت تايم نحكي على دوري الأمم لكرة السلة في المنسير 3x3 قبل الألعاب المتوسطية. اللعبة هذه موجودة ومنتخبنا باش يشارك بنات ولاد، ما قصروش ولادنا وبناتنا في الدورة، مرحلة كانت مهمة تحضيرية. ما ترشحناش لكأس العالم سبتمبر في الصين، ولادنا البارح ربحوا لقب الجولة الأخيرة بعد ما ربحوا الجزائر المتصدرة، وفي النهاية الجزائر تأهلت للمونديال في الولاد. في البنات مصر تأهلت للمونديال. أكيد نذكركم وأنه لعبة 3x3 باسكيت في الألعاب المتوسطية ستقام في الفترة بين 29 أوت و 2 سبتمبر. البنات باش يلعبوا في مجموعة الجزائر تركيا وقبرص، والولاد باش يلعبوا في مجموعة إسبانيا إيطاليا والبوسنة. نقعد مع الباسكيت لافرو بنات في الكوت ديفوار في أبيجان قبل 18 سنة. منتخبنا ينتظر بقية نتائج مجموعات حتى يعرف روحه أنه يتأهل للربع النهائي. البارح خسرنا مع الكامرون 51-61 بعد ما خسرنا مع نيجيريا 50-54، وربحنا فقط في بطولة المجموعة السنغال
44-43 مع كما قلنا هزيمة البارح أمام الكامرون 51-61 بعثرت الأوراق.

في انتظار يعني نتائج بقية المجموعات حتى نكونوا ضمن الأندية المعنية المنتخبات المعنية بالربع النهائي. غدوة إن شاء الله ثلاثة ندوة صحفية لجامعة طوسية لكرة السلة قبل النافذة متاع رادس في نهاية شهر أوت ومونديال قطر. أكيد كل أخبار تربص منتخبنا الوطني لكرة السلة وجاهزيته قبل هذا الموعد المهم جدا في قاعة رادس. نحكيه على ألعاب القوى. البارح كان اختتام مونديال أمريكا للشباب و 3000 متر موانع النهائي. العدائين بتاعنا ما همش محظوظين. العداء محمد علي الحامدي كمل في المرتبة 12 ب 8 دقائق 52-82 وزميله محمد علي الزينوبي كمل في المرتبة 13 وراه ب 8-53-38. مصر هزت ميدالية ذهبية في الرمح. البطلة أسيل أسامة. الجزائر هزت ميدالية ذهبية ليونس العيشي في القفز العالي. والمغرب هزت ميدالية ذهبية وميدالية برونزية. الذهبية كانت في 800 للعداء عماد بو شجدة. تونس ولا ميدالية في مونديال أمريكا للشباب لألعاب القوى. تحياتي لفريق البرنامج هذا الصباح، فاطمة شابي وسيم القصيبي. نتقابل إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: الماتينال جورنال.

0: نشرة الأخبار.
1: وزير التعليم العالي يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمن أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو لإجراء مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وليكم التفاصيل. أعلنت وزارة التربية أن اليوم هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني لتقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية اختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان السنة الحالية على شبكة تربوية يودينت. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمن أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. كان ذلك لدى إشرافه أمس بقصر العلوم بالمنستير على افتتاح فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم المتواصل وإلى الأهمية لازمة لقطاع الخدمات الجامعية.
2: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. تعرفوا اللي التوجيه الجامعي هو بحد ذاته مهمة تتجدل الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه الصناعي عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية واللي كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والترابط مع الطلبة للحصول على معطياته.
1: أعلنت جامعة منوبة عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف لإعداد باحثين وخبراء في مجال الصحة والبيئة. وينجز هذا الماجستير في إطار شراكة بين كلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت التابعة لجامعة منوبة. ويعتمد مقاربة الصحة الواحدة التي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظم البيئية. ويستهدف البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية والتخصصات ذات الصلة بهدف تطوير كفاءاتهم في مجابهة التحديات الصحية والبيئية الراهنة والمستقبلية. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر. الشريف أضاف أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي للمستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذا المركز وفق تعبيره. من ناحية أخرى، دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية.
3: مجلة حماية الطفولة في ضمنها موجود مبدأ المراجعة الدورية لتطويرها مع تطور المجتمع، ولكن منذ إصدارها في 1995 لم يقع ذلك بتاتا، أو أن الواقع يفرض نفسه أنه عدد كبير من الأطفال ضحايا التهميش وضحايا الإهمال وضحايا التفكك الأسري اليوم هم ضحايا قبل ما يوليوا في وضعية نتاع سلوكات محفوفة بالمخاطر اللي تأديهم إلى وضعية النزاع مع القانون. ولذا نشوفوا اللي مراجعة هذه المجلة كما ينص عليها القانون مصدرها مع تشريك كل المكونات بتاع المجتمع حتى تكون مواكبة للعصر وتوفر الحماية والرعاية اللازمة لكل الأطفال التونسيين.
1: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لثالث عشر من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمة التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة المرأة والأسرة وجدان بن عياد:
0: هي مبادرة تطلقها الوزارة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من البرامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. المبادرة الوطنية تنطلق في كل الولايات بالمعتمديات، تتواصل إن شاء الله على مدار السنة. الهدف منها هو تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل. الهدف هو تقريب المعطيات والمعلومة وتيسير النفاذ لأكبر عدد من النساء والفتيات، توحيد العمل المشترك على مستوى جهوي حتى يتم تبسيط هذه المعلومات وتيسير ترفيع في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية.
1: وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة أيضا، تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في 14 من أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية تلتئم بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين ويضيف:
4: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس، بيستعاونوهم برشا سوختو. تعرف اليوم عنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي النفاذ للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر، بحاجة أنها تكون أكثر سكالابل وأكثر إنوفون.
1: أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغ مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد في تقريره حول خارطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. في أخبار العالم، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن مدينة المخا وميناءها تعرض أمس لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ وطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الاستهداف شمل بنى تحتية ومساكن للموظفين ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى موقع عسكري في المنطقة. أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة فلسطينيين بنيران قوة الاحتلال الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في جباليا شمالي القطاع. في الوقت نفسه أفادت مصادر إعلامية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مواقع في نطاق سيطرة قوة الاحتلال في خان يونس جنوبا. إلى هنا نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمن أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو لإجراء مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة اليوم اطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
6: عدل مشتك،
5: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدي موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مرحبا مرحبا، صباح الورد والفل والياسمين للجماعة اللي قاموا توا 7:44 دقيقة وقايد باش نمشي ونشوفوا حالة الطقس في طقس اليوم.
0: طقس اليوم
4: مدام سعيدة من المعهد الوطني للرصد الجوي هي اللي باش تقول لنا حالة الطقس اليوم. أهلا وسهلا وصباح النور والفل والياسمين مدام سعيدة.
5: صباح النور أخت فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
4: عايشك. البارح الحق ليلة مفرهدة، نجمنا نرقدوا حتى بلاش كليماتيزار، الحمد لله يا ربي.
5: الحمد لله.
4: قل لي باقي النهار يظهر باش تبدأ هكا ترجع أيامات عادية ومن بعد باش تعاود تسخن، دونك حكينا على الطقس متاع اليوم كيفاش باش يكون.
5: اي بالنسبه لليوم يعني على مستوى درجات الحراره تكون ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و36 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، وبين 37 و41 درجه ببقيه الجهات، وتوصل 43 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. في تونس العاصمه سجلنا 36 درجه كحراره قصوى بعد الظهر، اليوم نتوقع بين 37 و38 درجه كحد اقصى كدرجه حراره قصوى اليوم. بالنسبه للطقس يعني سحب قليله في اغلب الجهات، تكثف شويه بعد الظهر في المرتفعات الغربيه شمال الوسط دون فاعلية تذكر على مستوى الأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في منطقة سرات، والبحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب في منطقة سرات. غدوة الثلاثاء تواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، ريح زادة من القطاع الشرقي، تتواصل قوية نسبيا في منطقة سرات والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. البحار يصير متموج في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. الحرارة نجم نقول غدوة في استقرار، تكون القصوى بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. بقية الأسبوع زادة يوم الأربعاء والخميس تواصل طقس يعني صافي إلى قليل السحب، الحرارة في استقرار وفي ارتفاع طفيف في بعض المناطق تتجاوز درجة أو درجتين يعني نسبة الارتفاع. بعد نش برشا كتونس العاصمة على المعادلات العادية لشهر الأوت اللي هو 35 درجة شهر الأوت، احنا سجلنا بين 36 واليوم نتوقع بين 37 و38، ارتفاع طفيف الحقيقة، هو ما نحكيوش على سخانة كبيرة وموجة حر كما اللي عشناها الأيامات اللي فاتت.
4: الحمد لله
5: الحمد لله، إن شاء الله ربي يرحمنا.
4: آمين إن شاء الله. شكرا لك مدام سعيدة، إن شاء الله نهارك زين. هذه كانت حالة الطقس. يلا باش نمشيو للموزيكا، وتامر عاشور باش يقول لنا ياه.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موزيكا.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها، فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من 2 للجمعة، من 6 للعشرة.
2: عد المشتك تسمع صوتك
3: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الجماعة اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا. 8:03 دقائق وقيد باش نمشيو الأخبار وشنو اللي مكتوب في جرائد اليوم في غوفو الماتينال.
5: غوفو الماتينال،
4: في غوفو الماتينال نبداو بالشروق. وين نلقاو شروق يحكي على رفض خطة السلام المتفق عليها في غزة، هذه نتنياهو ينقلب على ترامب. مازلنا نحكيو على ترامب. يقول الشروق: ترامب يستعد للفرار من مستنقع إيران، وهذه في الصفحة الرابعة. وزاد عن فما الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل اللي يكتب للشروق: هزيمة ترامب في مفاوضات إيران، وهذا أكثر تفاصيل في الصفحة السادسة. في البرلمان: تفاصيل مقترح تنظيم العمل الحر والدفع الإلكتروني، في الصفحة السابعة. هذايا أودع في البرلمان مؤخرا، هذايا شنو اللي فما الحق، حاجة مزيانة برشا للباحثي على الشغل، خاطر فما الشروق زادة تفتح نافذة للباحثين عن عمل. فما في الصفحة 24 عروض الشغل بالخارج لهذا الأسبوع، أسبوعيا تنجموا تلقاو النافذة هذية. نحكي وزادة بداية من اليوم: فضاءات موحدة تفتح أبوابها لباعثات المشاريع. ونلقاو في الثقافة: جمهور مهرجان الحمامات يتفاعل مع نجاة عتابو، المقال اسمه الذكرى المغربية في أغنية. في نفس الإطار نلقاو زادة لابريس كتبت على نفس الموضوع: نجاة عتابو حمامات لو روتور دو فوا اونيك، العودة لصوت فريد، هذه في الصفحة السابعة. سينو نلقاو في الشأن الرياضي: USTA plus de 20 joueurs partis, une équipe à reconstruire. أكثر من 20 لاعب رحل، فريق كامل لازم يعاود بناؤه. هذه بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للنادي الإفريقي يقول: le club qui se cherche une identité، النادي الإفريقي يبحث عن هوية، un souci de régularité et d'appartenance. زاد يحكي على النادي الإفريقي، يقول: مسماري سوربل يتمرد. ومازلنا نحكي على الشأن الوطني، وقت اللي يقول: après la canicule de juillet à quoi faut-il s'attendre en août et septembre، موجة الحر اللي تعدت في جويليا، بعدها شنو لازمنا نستناو في اوت وسبتمبر. واخر حاجة نحكيوها اقتصاد، نحكيو على المقال اللي يقول: nous voulons soutenir les jeunes tunisiens et encourager l'entrepreneuriat، نود نحبو ندعمو الشباب التونسي ونشجعو الاستثمار. هذايا بالطبيعة في لابريس اليوم 10 أوت. مرحبا بكم. بعد شوية باش يكونوا معنا ضيفنا اللي باش نحكيو على مهرجان الفن الهواة في رواد. الحق دي جون اللي قاعدين يعملوا في مجهودهم باش يوصلوا صوت الشباب. بعد شوية نحكيو بأكثر تفاصيل، أما توا باش نخليكم ابتدينا مع عمرو دياب.

0: أحلى صبحية أحلى موزيكا.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: خلطنا الثمانية واربعتاش دقيقة وقيد باش نمشي ولضيف اليوم.
3: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
2: ضيفنا اليوم هما شباب من الموفما حركة شبابية في أريانا اللي الحق واقفين على مهرجان فنون الهواة برواد تويزا. هذه دورة بلال الخليفي
4: الله
2: يرحمه اللي يكرموا فيها وفما برنامج ياسر حلو. الحق اللي جبدني في البرنامج اللي قريته ساعة أول حاجة تنظيم شبابي بحت معناتها أصغر واحد قداش حاتم قداش عمره
4: وأكبر واحد عمره 32 سنة وانتها في الهيئة المديرة عنا معنا شكون يعني مازلت تعديت الباك عمرها 18 عام
2: فوالا دونك هذا يا صوت حاتم بو خاتم
4: محمد رائد
2: علاش حاتم الله أعلم خاطر بو خاتم يمكن نشد فوالا محمد رائد بو خاتم صباح النور والفل والياسمين
4: صباح الخير
2: كواك انت توا مازال ما عندكش صباح انت كملت السهرية فوالا مصباح
4: مشكلة لا حتى هي
2: وي ام زيد مرحبا بك وي ام فوالا عادلي مرحبا بكم اللي وي ام نائبة مدير المهرجان ورائد اللي هو ملاهي بالبرمجة
4: فوالا
2: الحق محليكم سعد سيدي جان اللي فريمون متطوعين وقاعدين يخدموا بقلب ورب معناتها مش اول ليله راهم يصبحوا لا كل ليله تصبيحه باش يشوف بروجرام غدوه ديجا وقت اللي كلمته قال لي تنجم تكلمني توا وهي العشره نتاع الليل رانا مازلنا نخدموا
5: وتهما
2: اكزاكتوم
5: مازلنا وقتها مازلنا في
2: قرب للميكرو اي سافا
5: دونك احنا ديما نخدموا بالليل عرفت نتاع كل شيء نخدموه مخر نعملوا
2: اي
4: هو احنا رانا قاسمين لو كي تجي تشوف معناه نخدموا انا بالصباح نخدموا شوف 24 24 رانا نعيشوا
2: معناه ايواش
4: دجا حتى في مريولنا من تالي هذا هذا مريول نتاعنا نتاع الموفما مكتوب فيه يعني مارك دونك بالرسمي رهوة الجماعة
2: الحاجة الباهية اللي ريتها اللي شباب معناتها يحب يكون موجود وين في الحومة فين تلقى ليجان اللي يمكن ما يخرجوش ما يمشيوش لبلايس أخرين اختياركم في الحومة المرة هذه في رواد هكا ولا لا؟
4: هو ديما في رواد هو ريت براتيكمون احنا مهرجان تويزا ديجا اسم على مسمى على كلمة تويزا تويزا هي ممارسة اشتراكية وهي كلمة أمازيغية قديمة يعني أنه يجلمه كل واحد بالحاجة اللي نجم يعملها ولا بالحاجة اللي هو معناها كما نقوله أنا عندي مثلا نعطي أن إكزامبل على الفلاحة أنا عندي الأرض وأنت عندك صحة البدن وأنت عندك الماتريال يجا مع بعضنا الكل نعملوا حاجة ونقسمه على بعضنا كيف كيف دونك هذا هو تويزا تويزا اللي هو فيه يعني الموفما فيه البارتنير متاعنا بيانسور هما زادا يمثلوا يعني ناس من أنه يقيم المهرجان وفيه زادا ليزارتيست أماتور اللي بيانسور يجيونا ولي فولونتير وأي حتى الجمهور بيدو والحومة متاعنا يعني كلنا نتلموا باش نصلوا نعملوا تويزا والممارسه هذيك باش نقدموا دي سبيكتاكل ارتستيك يعني نتاع هوات تاع فنانين هوات لل يعني للناس فوالا في البحر وبلاش وبخلاف هذايا ديما نحكيوا على في وسط النهار فما ديزاتوليي كل نهار فيه تيماتيك على زاغورا دي ماستر كلاس يعني تويزا ما تجيش باش تعرف فيه ما تجيش تتفرج فيه لا تويزا تجي تتعلم فيه زاده
2: تتعلم فيه زاده وي ام الساعه الحاجات اللي نجموا نلقاهم الشباب شنو تعيط له باش يكون موجود شنو اللي تقول له باش يكون موجود معاكم الايامات هذوما ديجا فما دي سبيكتاكل بداو وفما حاجات اللي من نهار الجمعه انتم انطلق البرنامج ايوا شنو اللي فيه شنو اللي كان فيه
5: دونك الفستيفال السنه باش يكون 8 جوغ 8 ايام بدا من نهار الجمعه يوفى نهار الجمعه
2: اوكي
5: عندنا من نهار الجمعه اللي فات اللي هو لويت الافتتاح كان فيه برحسن امباير اللي هو اول مره اللي هو اول مره جاء البقعه معناتها كل الحومه
2: اللي هو زاد امباير عرسه من عروس الراب
5: هو عرسه من عروس الراب
2: سكول مي مالغري سا قعد في الهيت قعد في المخاخ وفي قلوب الجان حتى اللي يسمعوه توا على خاطر كلامه ياسر مؤثر وعنده حاجات
4: ضبط العباد هي
2: امباير حفله امباير
5: معناتها ديجا عنده
2: هو
5: احنا كنا باش نجيبوه في فيستيفال ولد تاع مناول وما جاتش الظروف وكل شيء، دونك الحمد لله السنة سهلت وجبناه وكل.
2: دونك الافتتاح كان وبقوة مع امباير.
5: مع امباير كان افتتاح عالمي الحق، العباد الكل عاملة جو، كلهم شباب عرفت شوفي منقز وفرحانين، وهو بدو هو بدو تحسوا عامل جو وكل شيء.
2: بارفي. دونك هذا كان نهار الجمعة.
5: هذا كان نهار الجمعة وي. بعد نهار السبت اللي هو احنا لو فيستيفال معناتها كل نهار ثمتين في الفستيفال. نهار الجمعة نهار السبت كان يوم إسناد المقاومة الفلسطينية، نهار الأحد كان يوم منهضة العنف والإدمان، اليوم يوم التكنولوجيا،
2: أوكي،
5: غدوة يوم إيكولوجي، وبعده اليوم النسوي، ونختموا باليوم الفضاء المدني، وبعده عندنا اليوم الاختتامي. وفي اخر دو جوغ باش تجينا سينما الدور اللي باش يكون فيها عروض الافلام تاع اللي شاركوا بهم وكل.
2: اوكي.
5: وباش تصير معناتها الاختتام فيها هي كل شيء.
2: اوكي، اسناد الجوائز نتصور
5: اسناد الجوائز وكل شيء بتبيع في اخر نهار من المهرجان.
2: اوكي.
4: باش نرجع على حاجه اخرى، يعني سينما الدور باش تظهر معنا بفورمه اخرى، مش بالفورمه نتاع الكاميونه، الفورمه نتاع بحر، الكرون غونفلابل هكا ودي شيزلون ودنيا وديكور.
2: ايوا نحضروا رواحنا.
5: حاجه جديده قاعده تصير.
2: نحضروا رواحنا مال الايامات الجايه، نكونوا على البحر، على بحر وين. الحق القضيه الفلسطينيه اللي هي مش ترند، وهذه حاجه زاد تيتر من حلقة نقاش انتوما استعملتوه، معناتها التيتر هذايا، وكان عندكم شهادات معناتها حية من العباد اللي تم اعتقالهم في إسرائيل، وهذه حاجة كي امبرسيون سورتو ان جون يسمع توا في حاجه ترند، باهي انك تفسر له تاريخ منين جات الحكايه.
4: هو شوف، هو ريت الموفمون وتويزا اون جينيرال، القضيه الفلسطينيه ما بديناش نطرحوا فيها كيما برشا يعني منظمات ولا جمعيات ولا كوليكتيف من بعد 7 اكتوبر وكل. دونك من قبل احنا ديما نحبوا ندزوا للناس ونفسروا لهم ونوعيوهم بالقضيه الفلسطينيه.
2: اوكي.
4: ديجا في مراولنا الكل نتاع لي زيديسيون الكل ديجا ديما موجوده لهنا
2: مع المقاومه
4: تاع كل العالم. المريو اللي فات كان عندنا فيها ابو عبيده، المريو كيف اللي قبله كل. دونك ماهيش اول مره وماهيش اخر مره، ومن اول يعني من الموفمنت من 2019 احنا ديما نتكلموا على القضيه الفلسطينيه، خاطر بالرسم هي قضيتنا الام وكل، ولازمنا نوعيو الناس في حومتنا وفي بلايصنا بالمقاطعه، نوعيهم ونفسروا لهم اصلا على تاريخ تاريخ كسر الحصار، محاولات كسر الحصار ولا على غزه، اساطيل يعني الناس اصول صمود بالنسبه لهم هو هذا اللي صار.
2: علاقه فما حاجات
4: اخرى تحركت، ثم قوافل اخرى تحركت من
2: جدودنا اللي هزوا سلاح ديجا ومشاو بريا. اي اكزاكتومون،
4: يعني الناس مشات على البر الكل. دونك مهم جدا اننا نعرفوا تاريخ القضيه الفلسطينيه، مش هذايا بركه، ولازمنا نزيد نرسخوا عاده في شباب وعاده فينا احنا وفي اولاد منطقتنا ونوعيهم بالموضوع هذايا. معناه خاطر بالرسم القضيه الفلسطينيه مش ترند اليوم، احنا رانا القضيه الفلسطينيه كان كتصير ضربه
2: اي وكهو
4: انستغرام وبعد
2: الحاجه الاخرى، انتم خصصتوا القضيه الفلسطينيه نهار الاولاني، من بعد فما التكنولوجيا اللي صار البارح مع
4: اليوم
2: سمحني الادمان البارح
4: فوالا،
2: توعية الشباب، وخاصة نعرف اللي المناطق الشعبية هي المحلة ولات في البلايس، الكل الشباب الكل مستحق التوعية. دونك كان هذايا السوجي الثاني، الإقبال كيفاش كان في الـ في الـ في الـ في الحكاية هذوما.
5: هو احنا كما قال رائد من الأول، معناتها الجورني يكون شارجي، معناتها مش كان العروض تاع المسابقة وكل شيء، عندنا دي زاغورا، دي ماستر كلاس، عندنا دي ستوري تيلينغ، دي زاتوليي. دونك لي جون كانوا الحق حابين يجيو ويحضروا ويشوفوا شنو موجود، يسمعوا اللي يحكيو ويتفاعلوا معاهم في اللي يحكيو لي باناليست وكل شيء. دونك كان اقبال جيد جدا، احنا شفناه جيد جدا وكل شيء، وكان يعجب في الجمهور، وسي لو بوت معناها انه هو يكون حاجه للسيب اللي احنا حاطينه.
4: وهو زاد حاجه اخرى سامحني مدام الله محمد رسول الله، يعني احنا زاد لي جورني اللي عاملينهم اكثر زاد باش يكونوا موجهين زاد لحومتنا بالكدا. مثلا احنا في اليوم الايكولوجي وكل باش نطرحوا بالكدا، باش نحكي بالكدا على المشكله نتاع البحر نتاعنا نتاع رواد وميلو ناس اللي قاعد يصب ديريكتومون، باش نطرحوا مشكله الديفورستاسيون اللي في الجبل ومشكله السبخه نتاعنا وكل اللي هذاك برسمي قاعد يهدد فينا. وديجا اسم الدوره على اسم بلال الخليفي الله يرحمه كل
2: رحمه،
4: هو ولد حومتنا وكل اي ولا غير ورشه ناس تعرفوا هو ولد حومتنا بحار، مات هو قاعد يخدم في البحر معناها خلاو رعايه العائله وكل هذه كله جراء شنيه. احنا في رواد اليوم ما عندناش بورت باش يقعدوا فيه معناها الفليك، ما عندناش كيما نقولوا تهيئه للناس اللي قاعده تخدم براتيكمون. منطقه رواد هي منطقه على بحر، والناس اللي يسكنوا فيها من اول الدنيا هما بحاره. وزاد الناس مع التغيرات المناخيه ومع المشكله زاد نتاع الناس من اللي كان يدخل باش يصطاد بعد 500 متر وكل
2: لازم يدخل برشا
4: متر وثلاثه كيلومتر، والناس ماهيش فاهمه اللي بالرسمي فما تغيرات مناخيه قاعده تصير.
2: وي
4: دونك لهنا احنا اخترنا ان نسميه على اسم ولد حومتنا وكل باش اولا نوعي الناس بالمواضيع هذيا، خاطر الناس مازالت ماهيش فاهمه بالضبط شنية هو التغير المناخي وشنية هو الموضوع الايكولوجي بالضبط. خاطر ديما احنا نسخيلوه موضوع يعني هكا
2: هكا نتاع الشمس طلعت سخونه شويه وكهو.
4: وقت اللي انا بيدي انا واحد من الناس كنت ديما نقول اجا خلينا نحكيو في مواضيع اخرى اكسح وكل بطاله الفقر ندرى شنية. تلقى اللي بالرسمي الموضوع البيئي راه مهم جدا في حياتنا ومهم جدا في في اليوم اللي نعيشوا فيه معناها. دونك هذايا حاجه من الحاجات علاش سمينا اسم الدوره
5: هذا. هو جوست اون بيتيت رمارك، هو هما زوز معناتها اللي دخلوا في الفلوك الكل اللي هو بليلو واحمد شرقي هكا رائد. احمد شرقي دخلوا زوز بالفلوكه وزوز ان شاء الله ربي يرحمهم وكل. سو احنا اسم الفستيفال معناتها اسم ال اديسيون ذي لازم يكون في اسم بركة، اما هي معناتها من داخل من داخل هما الزوز. احنا احنا احنا نرحموا على الزوز واحنا ندافعوا على الزوز،
2: هو كل بحر، كل بحر يشد بتبيع. البحر ومعناتها وعلى قوته على رزق صغار
5: بليل سيت ان اكزامبل في الاخر على برشا بحارة ماتوا
2: وإلا كل يوم يشدوا البحر
5: وكل كل شيء.
2: دونك الدورة ما زال فيها الإيكولوجي غدوة
4: اليوم، اليوم التكنولوجي
5: ما زال فيها جمعة،
4: اليوم التكنولوجي غدوة الإيكولوجي، بعده يوم النسوي، بعده يوم الفضاء المدني وكل،
5: وبعده الاختتام،
4: وبعد كان الاختتام هذاك بيان سور باش نعطيو فيه جوائز باش نكرموا فيه ليزارتيست اللي جاونا ليزانفيتي دونور الناس حتى اللي حضروا معنا وكل، وحتى يعني باش نكرموا رواحنا زاد لي فونتير
2: اللي خدموا يعطيكم الصحة
5: ما بعد التعب.
2: التعب بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم اللي كنتوا حاضرين معنا، ان شاء الله علاش لا نشوفكم في الدورات الجايه باكثر برنامج واكثر اكيب واكثر امكانيات، ساشون كو المهرجان ماهوش مدعم، هو انتوما معناتها هذه حاجه تفرح وان شاء الله يا ربي بالتوفيق.
4: وحاجه اخرى قبل ما نختموا ديما راهو الهاشتاج نتاعنا الاولى هي للهوامش الحق في النفاذ الى الثقافه، هذا هو شعار الفيستيفال نتاعنا، ورانا من حقنا كاولاد حومه من حق اي انسان يسكن بعيد على المركزيه وكل باش يتمتع يعني بثقافه وباش يكون هو معناه. علاش ليه اليوم في رواد ما تكونش عندي اكثر من دار شباب وقت اللي مازلت كحل الدار شباب ونقصه برشا حاجات وماهيش قاعده تخدم، حل الدار ثقافه بعيده على رواد وحده قلت لي رواد اليوم اكثر من 10000 كيلومتر وفيها اكثر من 400 الف متساكن.
2: انتوما اولاد الحومه تعملوا هذايا لكل حومتكم، وهذاك المطلوب توا في الوقت هذايا اللي كل واحد من منبره هو يعمل حاجه لبلاصته ما يقعد يستنى في حد حد، وان شاء الله بالتوفيق. شكرا لكم اللي كنتوا معنا
4: وديما موفمون.
2: ديما موفمون.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلايد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمن أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 من أوت من كل سنة. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع ورغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن في مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. تنطلق اليوم فعالية الدورة 37 للمهرجان الصيفي بحي التضامن من ولاية أريانا لتتواصل إلى 14 من أوت الجاري. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغ مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. في أخبار العالم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربة بولاية غربي دارفور غربي السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في المنطقة. انتهى الموجز، القاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. شباب من تونس.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: حمائي سمعوني نقول لكم اللي هو توا 48 دقيقة. مرحبا بكم الكل. يلا وقايد باش نمشي ونشوفوا ضيفنا الثاني اليوم شكون.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: اليوم باش نحكيو على الكسوف الجزئي للشمس اللي باش يكون نهار الاربعاء 12 اوت، وفما رصد سبيسيال للكسوف الجزئي هذايا، وباش نحكيو فيه مع سي نوفل معاوية كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي نوفل.
2: اهلا وسهلا، صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات الشباب، وشكرا على الاستضافة الصباحية.
0: يعيشك سينا. وفي الدونك نهار الاربعاء ان شاء الله باش يكون في تونس الكسوف الجزئي للشمس، وباش نجم نشوفوه في زوز اماكن حسب معرفتي، في بنزرت وفي تونس. هذا انت عندك التفاصيل تزيد تقولهم لنا.
2: إذن بالنسبة للحدث الفلكي، وحدث فلكي نادر اللي هو كسوف مركزي للشمس، يهم مناطق في شمال الكرة الأرضية، كذلك إيزلندا، بعض مناطق أوروبا، شمال إفريقيا. والكسوف هذا كيف نقوله مركزي، معناه هناك مناطق يكون فيها كسوف كلي، وكذلك هناك مناطق باش يكون فيها كسوف جزئي. مثلا علاش نقوله هو حدث نادر؟ لانه مثلا في اوروبا ما صارش كسوف كلي من عام 1999، في تونس من عام 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. فبالنسبه لاوروبا خاصه اسبانيا باش يعيشوا كسوف كلي للشمس، وكذلك على مستوى البحر الابيض المتوسط هناك كذلك النجم نشاهد الكسوف الكلي. بالنسبه لتونس وشمال افريقيا وكذلك بعض مناطق اوروبا باش يكون كسوف جزئي، وفي تونس باش يكون في حدود 60% الكسوف هذا، معناها الشمس يعني القمر باش يغطي الشمس في حدود 60% من قرصها. هذاك علاش دونك احنا في تونس ان شاء الله باش يكون الكسوف الجزئي مع الغروب، مع غروب الشمس.
0: ايوه،
2: ارتفاع نتاع الشمس باش يكون برشا، باش يكون في حدود 6 درجات، معناها يزلنا نكونوا على مستوى سطح البحر في الجهه الغربيه.
0: أوكي.
2: مع غروب الشمس باش نجموا نشاهدوا الكسوف هذا. نعم.
0: أوكي.
2: ولهذا بالنسبة لمدينة العلوم هي هناك منطقة نجم نشاهد فيها الكسوف، ونجم نشاهد حتى 60% من قرص الشمس مغطى، اللي هي في بحر كابسيرات، يعني باش تكون منطقة تدي مشرق مدينة سجنان. هناك تظاهرة علمية أعدتها مدينة العلوم إن شاء الله لمتابعة مراحل الكسوف من 6-7-4 تقريبا حتى يكشل 37 مع غروب الشمس.
0: مع غروب الشمس. ايواش.
2: نعم. ان شاء الله. نعم.
0: مش في البلايس الكل، معناتها كان في سجنين نجمو نشوفوها، ما نجموش نشوفوهم في بلايس اخرين. التونسي العادي اللي كل يوم قاعد ما يشوفهاش، معناتها ما
2: العادي ما يشوفهاش. علاش؟ على خاطر يلزم يكون معناها المستوى نتاعو مستوى سطح البحر، ويكون يشوف غروب الشمس، يشوف القرص نتاع الشمس. فما مثلا نجمو نشاهدو في قرقنة، لكن باش يكون تقريبا في حدود 30% تقريبا، بين 30-40%، كذلك في جربة. المهم يجب يكون البحر قدامي في الجهة الغربية، القرص نتاع الشمس ظاهر باش نجم نشاهد الكسوف هذايا. لكن أحسن منطقة نجم نشاهدوا فيها هي منطقة بنزرت، يعني في شمال يعني في شمال تونس.
0: ايوه.
2: في الظروف هذه إن شاء الله باش إذا مدينة العلوم هي في الحقيقة أعدت برنامج كامل، البرنامج هذا ينطلق قبل غروب الشمس لمتابعة المراحل الكسوف، ثم إن شاء الله باش نقدموا عرض حتى نفهموا الظاهرة هذه، ومن بعد نتلاقوا في سهرة فلكية اللي باش نشاهدوا كوكب الزهرة، وكذلك باش نشاهدوا السماء العميقة وخاصة الكوكبات النجمية، ونشاهد بعض الصدم. وخاصة بالنسبة اللي هو تعلم الفلك اللي مغرومين بالشهب اللي نقولوا ليزيتوال فيلون، نشوفوا نقطة هكا ظاهرة ضوئية تبدأ تمشي بسرعة، يعني في الوقت هذا هو لأنه الأرض تمر بمنطقة اللي فيها بقايا لمذنب سويس التاتل، هذا النجم اللي الأرض تجبد الغبار بتاع المذنب هذايا، بقايا المذنب هذايا، ونشوفه في الحقيقة ظواهر لامعة، ظواهر ضوئية لامعة اللي هم اللي زيتوا الفيلون، في الحقيقة مهمة برشا خاصة اللي هو علم الفلك اللي تبعوا فيها اللي زيتوا الفيلون. إذن بالنسبة لمدينة علوم
0: هاي وقتش
2: اذا هناك نظارات خاصه باش نجمو نشاهدوا الكسوف هذايا، ما نجموش نشاهدوا الكسوف بالعين المجرده، لانه ما نجموش ناخذوا للشمس على خاطر النظر المباشره للشمس يضر العين. النظارات العاديه، النظارات الشمسيه ما زاد ما نجموش، ما تمكنناش، ما تفيش بالغرض. هناك نظارات خاصه بالكسوف اللي تقريبا يعني تخلي الضوء يتعدى 0.01، معناها باش نجمو نشاهدوا القرص نتاع

0: يعني نبدأ من قبل الغروب، يعني من قبل الكسوف،
1: ونكملوا
0: للزوار. إذا ظهر المهاد إن شاء الله.
1: دونك إن شاء الله الموعد يكون في سيدي مشرك في سجنان من بنزرت. شكرا لك. كان معنا سي نواف المعاوية كهيت مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس، فسرنا الكسوف الجزئي للشمس اللي باش يصير نهار الأربعاء 12 أوت، وشنو وين لازمكم تكونوا متواجدين باش تنجموا تعيشوا الظهرة الفلكية هذه. شكرا لك. نرجع احنا بعد الفن باش نزيدوا نشوفوا فقراتنا المتبقية من هنا العشرة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيلة.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.

0: صباح رباح، صباح الخير ونجاح.
1: عد موجتك تسمع صوتك.
0: دي تك،
1: مرحبا بكم في بيتك. باش نحكيوا على خريطة التقنيات اللي باش تعاود تشكيل العالم في 2026، وثم التوقعات متاع 2026 والذكاء الاصطناعي. أول حاجة التشات مع الذكاء الاصطناعي باش يتطور، ويعتقدوا اللي باش يكون موجود وكلاء البرمجيين. شنو ما هذايا اللي باش وقت اللي تبدأ انت تحكي مع الذكاء الاصطناعي ما عادش فما حكايتك هاو، ما عادش درتشك هاو، ما أدوات تفاعلية، ما عادش تعتمد على الحوار بركة، ما تنتقل إلى أنظمة تنفيذية مستقلة. معناتها هذوما يسميو الوكلاء البرمجيين، والأنظمة هذوما ما عادش تقدم إجاباتك هاو، أما باش تبدأ تخطط وتنفذ وتنسق وتنفذ مهام معقدة، مثلا تنظيم رحلات العمل، وإلا إدارة الحجوزات، وإلا التواصل مع أنظمة أخرى باش ينجموا يعملوا عمليات متعددة الخطوات بدون تدخل بشري مباشر. الحكاية هذه تخوف شوية، لخاطر فما هو تحول اللي تسمى كبير، إعادة تعريف العمل المكتبي ككل، وهنا يتراجع دور الموظف كمنفذ للمهام اليومية. وباش نلقاو الذكاء الاصطناعي هو مشرف ومدير المنظمات الذكية اللي تعتمد على نفسه ونيابة عن العباد. وهنا كيف ما قلت لكم برشا أسئلة اللي باش نحكي فيها على المهارات المطلوبة وسوق العمل في السنوات القادمة. الذكاء الاصطناعي زادة باش يكون في الفيزياء تتجسد الخوارزميات. كيفاش الحكاية اللي الذكاء الاصطناعي باش يكون فيزيائي؟ هو دمج مباشر ما بين البرمجيات الذكية والأجسام الروبوتية. وهنا نلقاو تطور الروبوتات اللي نشوفوه من خلال ملاحظة البصرية بدلا من البرمجة اليدوية المعقدة. نزيدو زادا نلقاوها في الصحة، وين نلقاو التكنولوجيا الحيوية، وهني الطب يتدخل ويدخل في عصر الحوسبة الفائقة. إيش معناها؟ معناتها في مجال الصحة نتوقعوا اللي تقود الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي ثورة كاملة في التكنولوجيا الحيوية. وهوني علاش في التسريع في فك شفرات البروتينات، وإلا الهندسة هندسة الأدوية، وإلا تقليص زمن تطور العلاجات. وهوني باش نحلوا باب قدام الأدوية المخصصة لكل مريض، والتخفيف من التكاليف الباهظة للأبحاث السريرية. دونك زاد الذكاء الاصطناعي باش يدخل في عالم الطب، ولا باش يدخل بقوة. الذكاء الاصطناعي زادة باش يدخل معركة الطاقة. نعرفوا اللي الذكاء الاصطناعي باش قاعد يستعمل في طاقة كبيرة برشا، وأنظمة الطاقة ما عادش تستوعب النمو المتسارع لمراكز البيانات العملاقة. هذاك علاش فما توقعات في 2026 اللي باش نبداو التشغيل الفعلي لبعض المفاعلات النووية الصغيرة. هنايا شركات مش باش تهرب من التكاليف الباهظة أكهو، أما زادة باش تاخذ استقلالياتها الطاقية ويتبعد على شبكات الكهرباء العامة حماية للعملية الحيوية وابتعاد من تقلبات السوق والضغوطات الجيوسياسية. دونك هذايا شنو اللي قاعدين نخمو في الذكاء الصناعي، وشنو اللي يقدم لنا من تطور مزادة المساوئ متاعه. هذوما 2026. يلا نخليكم مع الفن، باش نرجعوا بعد شويه نحكيوا باقي فقراتنا المتواصله من توا حدك شي العشره.

0: غنيت سعد المجرد اللي ترجعنا أعوام التالي. يلا باش نمشي وإحنا جوست البارح واليوم نشوفوا وغدوة نشوفوا شنو اللي فما في مهرجانات في فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
0: في مهرجان الليالي الصيفية بالزهور البارح كانت إيمان الشريف هي اللي قدمت حفل لمحالة اليوم فما حتى شيء. أما غدوة نهار 11 أوت محمد علي الأسمر باش يكون في دار الثقافة بحي الزهور يحيي حفل هذايا في مهرجان الليالي الصيفية بالزهور في دورته الثالثة. سينو باش نمشيو المدنين وباش نلقاو السهرات اللي مازالت متواصلة حتى كشي 29 أوت نهار 12 أوت هذا أقرب موعد باش يكون مع سامحوني معرض الكتاب من 12 إلى 18 أوت. دونك تهزوا صغيراتكم إن شاء الله يعملوا جو ويشوفوا الكتب اللي نجموا يكونوا انتريسانت العام الجاي. ما ننساوش قاعدين نحضروا في الغونتري سكولير نهار 13 أوت باش يكون في مدنين أشر يروى شيرين الهجمي هي اللي تحيي الحفل. سينو هذايا شنو اللي قاعد يستنى فينا في مهرجان مدنين الثقافي الدولي في دورته 46. باش نمشيو السبيتلا وين مهرجان السبيتلا الدولي للراب سهرة البارح كانت مع ديدين كانون 19 كانت سهرة انترناسيونال وكبيرة برشا لمحبي الراب. ديدين كانون اللي توا غنيته كلهم في الهيتس وكل من الارتيست المحبوبين برشا. كان الافتتاح نهار 8 اوت مع بالتي وين جمهور الراب لقى واحد من أعرق المغنين الراب التوينسا اللي يحبهم برشا. الليلة سهرة مع أرمستا في نفس المكان في سبيتلا. وسينو غدوة تلقاو لازارو اللي يحب الراب فوالا. دونك هذايا البرنامج لازم تمشي وتعملوا طلة في دار الثقافة بسبيتلا. سينو في شبابيك المسرح الأثري تلقاو في سبيتلا تلقاو التذاكر متوفرة. في المعهد العمومي للموسيقى بالقصرين زادا كيف كيف. ما تنساوش اللي البداية العروض تكون 10 متاع الليل. السهرة تكون مع محمد الجبالي بفضاء مهرجان طريق جرمدا كيلومتر 7 بداية من 10 ليلا. كي نحكيو على مهرجان جرمدا دونك بوابة الموسيقى والفنون هذي نهار 3/11 أوت. سينو السهرات تبدأ بالافتتاح مع محمد الجبالي في الدورة 33 اللي تكون من نهار 11 والاختتام يكون نهار 3/25 أوت مع رؤوف ماهر. كان باش نمشيو المهرجان العنب بجرومباليا باش نلقاو الافتتاح يكون نهار 16 أوت. ليامات هذوما ما فماش عروض. الافتتاح يكون نهار 16 أوت بكارنفال. سينو مرتضى الفتيتي يكون نهار 17 أوت. فما المسرح كيف ما فما الراب كيف ما فما المسرحيات اللي انتوما تعرفوهم. فما أمينة فيخت اللي باش تكون نهار 26 أوت وعشاق المحفل في الاختتام نهار 28 أوت. هذا برنامج مهرجان العنب بجرومباليا اللي يبدأ من نهار 16 لنهار 28. نقول لكم اللي السهرة اليوم تنجم تكون في منوبة وين نلقاو سامحوني نهار 13 تبدأ في نهار 12 تبدأ في منوبة مع الشاب بشير والاختتام يكون مع رؤوف ماهر. ما تلقاو عرض جنجون وتلقاو وليد الزين في مسرحيته مسيو بخاب. وكيف ما زادة تلقاو الفرقة الوطنية للفنون الشعبية نهار 15 أوت. نهار 11 أوت محمد جبالي كيف ما قلت لكم في مهرجان غريمدا، وعنا زادة عروض تستنى فيكم في غار دماء ابتداء من 16 أوت إلى 19 أوت، اختتام مع عرض موسيقي وعرض تنشيطي، هذوما زوز باش يكونوا في غار دماء في الدورة الأولى. كل التشجيع الكامل للمهرجانات وين موجودين، الحق المهرجانات السنة موجودة فين ما انتم كنتوا، احنا باش نكونوا مع كين جي جيراك توا باش يقول لنا كول، على خاطر 9:30 باش يكون موجز الأخبار. خليكم مع الموسيقى، راجعين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: المزيكا
1: في راديو جون
2: موجز الاخبار.
3: جديدة من قسم الأخبار. في إدارة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بأريانا بداية من اليوم لغاية 13 من أوت الجاري سلسلة من التظاهرات الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والاحتفاء بنساء الجهة الرائدات. هذه التظاهرات تنطلق اليوم بتنظيم اليوم المفتوح لريادة الأعمال النسائية في إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمركب الطفولة بحي التضامن. تنظيم تظاهرة سينما على الشاطئ بالمناسير بداية من اليوم لتتواصل إلى 12 من أوت الجاري لتقدم للجمهور مجموعة من الأفلام والورشات التنشيطية والتوعوية وذلك على عدد من الشواطئ. هذه التظاهرة تهدف لجعل السينما لغة للحوار ونافذة للتفكير، كما تهدف لتسليط الضوء على قضايا بيئية واجتماعية راهنة من بينها أهمية المحافظة على البيئة البحرية والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وما تخلفه من آثار اجتماعية وإنسانية. في أخبار العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وكالة الأرصاد الجوية الأندونيسية حذرت السكان من احتمال حدوث فيضانات مادية في 6 مناطق ساحلية في بالي خلال هذه الفترة، مع إمكانية أن تؤدي الظواهر المرتبطة بحركة القمر إلى ارتفاع منسوب مياه البحر إلى مستويات قياسية. وصول أكثر من 2200 متطوع في مجال الإغاثة إلى مقاطعة كوماموتو المنكوبة بالزلزال والواقعة جنوب غربي اليابان. شكرا وإلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة، سياحة وإضافة أكيدة.
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
16: شعل الحماس وعيش الإحساس،
17: وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
19: وباش تبعث السلام
20: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
15: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
21: نعيشوا معاك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
15: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
25: تسمع التونس
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
15: عدل موجتك وصيف معانا.
24: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
26: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بها. رجعنا لكم بعد ما سمعنا بسان اسماعيل الحربين وإلا شيرين تباعا. مرحبا بكم الكل. وقيت باش نمشي ونعمل دورة. نعرف اللي البروغرامات البحر تبدأ على بكري توا. هذايا شط اليوم.
4: شط اليوم
3: في شط اليوم وين باش نهزكم؟ باش نهزكم لبلاصة معروفة. يزم البلايس اللي ما همش معروفين برشا، اما فما بلايس قد ما نحكيو عليهم قد ما نعطيهمش حقيقة المكانة متاعهم. ياسر مزيانين وياسر حلوين، العائلات تمشي لهم. دونك انتوما باش نقول لكم اليوم شط اليوم باش يكون معكم من المهدية. ايبا نعرف اللي برشا فيكم انا كانت ديكوفيرت الحق عم ناول مهدية مشيت لها حتى مرة. صحيح نسمع بشط الرجيش اللي هو ياسر مزيان اللي هو شط نظيف برشا واللي ينصحوني برشا عبيت يقولوا لنا برا مشي وعم وغاديك وتشوفوا. اما وقت اللي اكتشف زاد المهدية فيل كانت اون تري تري بون سوربريز. البلاصة حقيقة ترحب بزوارها، كانت حلوة برشا الديكوفيرت خاطر بدينا الحق من بلاصة هيبون. البحر متاع هيبون ياسر حلو، رملو نظيف، تلقاه رمل وبحر. من بعد للعباد اللي تحب تبدل شوية من رمل وتحب تعوم في البلايس المحجرة لازمهم نزيدوا قدموا الكورنيش المهدية الكل. صحيح غاديك تلقى طريف رمل، اما تمشي وتقدم في شارع 4 جانفي تلقى روحك في بلايس المحجرة. ايبا في 4 جانفي تلقى روحك في كورنيش المهدية، ما زادة تلقى روحك في سقاليا، في سقالة البلايس اللي يعوموا فيهم. هو صحيح حجر اما عندك اكسي معناتها منين تنجم تهبط، وذيك الحاجة المزيانة برشا. فما كياس كامل يدور على السقالة واللي تنجموا تهبطوا تعوموا انتوما غاديكا. تنجم زادا الجماعة اللي يحبوا يجربوا وإلا مستنسين بالبادل يعملوا طلع غاديكا وين تنجم تجرب سواء كان الكاياك البادل الحاجات اللي كيف معها كيا. فما عباد تنجم تعطي بادل وتكريلك البادل وتعلمك كيفاش تطلع تركب الموجة وإلا الكاياك وتعمل تصاور زادة. تجربة ياسر حلوة إذا كان أول مرة تنجموا تعملوها. بعد من البادل تنجم تكمل على أفنو كاب أفريكا، وإذا كان كيف ما قلت لكم مغرومين بالموجة ومغرومين وما يقلقكمش الحجر وتنجموا تهبطوا تعوموا وين الحجرات، عندكم الكياس هذاك الكل متاع كاب أفريكا اللي يمشي الآخر النهج وين بعد منارة المهدية وين زادت. كي ترجع من غديك تلقى برج الراس، هو معلم تاريخي وراس أفريقيا وكفما منطقة

وتمشيوا لها والشط اللي تنجموا تمشيوا له اليوم. هذا كان شط اليوم. 6 دقائق توصلنا على آخر موعد الماتينال جون. اليوم كنت معاكم، ما كنتش وحدي، كنا مع استضافتي نوف المعاوية كهية مدير الفضاءات العلمية اللي حكى لنا على نهار الأربعاء 12 أوت شنو اللي باش يصير على الخسوف الجزئي اللي باش يكون موجود ويكون فما متابعة متاعو في سيدي مشرق في بنزرت. كانوا زادا دي جون موجودين معانا في الموفما، رائد محمد رائد، وكانت وي ام، هذوما من الهيئة المنظمة اللي حكاو لنا على شنو الموجود في مهرجان فنون الهوات براواد تويزا اللي يحمل دورة بلال الخليفي البحار اللي خسر حياته، وهكاك تحية للبحارة الكل وين ما كانوا حيين وإلا موتا قاعدين على رزقهم يجريوا. انتوما وين ما كنتوا فرحانين بكم اللي كنتوا معانا من 6:30 حتى كشي للعشرة، باش نخليكم بعد شوية وين تلقاو الصيف معانا، هذايا العشرة وبعد شوية أنا مبقالي كان باش نقولكم باي باي. صابر وراضي هو هي الغناء اللي باش تكمل معاكم الاخر الموعد. انا بقالي كامش نقول لكم باي باي.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صباح النور. أهلا وسهلا بالناس لكل اللي تسمع فينا في موعد جديد من صيف معنا من توا حتى النص نهار مع فقراتنا مع استضافاتنا مع مجموعة من الضيوف اللي يكونوا حاضرين بحذينا ونطرحوا معاهم برشا مواضيع تهم كنتي وتهم جو الصيف بصفة عامة. أهلا وسهلا بكم من ما يوصلكم صوتنا حميدة زغدودي من قدام الميكرو, مهدي الضوي في الديجيتال والإخراج الرقمي, ومحمد عنطول في الكوتي تكنيكي. أمنوا لكم صيف معنا لليوم والموزيكا بيان سور تكون حاضرة من توا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي.
5: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا، وما زلنا مكملين معكم ومكملين مع الفقرات. ومن اول فقراتنا بدو بتنام.

0: في بدو بتنايم يحضر بحذينا ضيفنا سامي راي. سهلا بيك يا سامي.
1: مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله عاش كباس.
0: جنرال مو نحكيو احنا لهنا على كيفاش العنايه بالذات، واحد يتلهي بروحه في بدو بتنايم لعرايسنا، وزاد مش العرايس بصفه عامه، للناس الكل اللي تحب تتلهي برواحها ديما تجي نصائح. حكينا على برشا تجميل لا جراحي في حصتنا، واليوم باش نمشيو لجانب اخر، الجانب الطبيعي اللي عنده قيمة كبيرة في أنه النفس تحسن والبدن الجسد في حد ذاته يتفاعل مع المنتوجات الطبيعية هذه. وانت سامي كمختص في الأعشاب الطبيعية تلقى عندك ما شاء الله مختلف في المنتوجات الطبيعية اللي تنجم تعاون في أنه الواحد يريكوبيري حتى كان هكا اخسر حاجات ينجم يرجعها بالطبيعي، واللي هو طوى ولا دير شيء كبير وتوينسى رجعوا له.
1: صحيح، اكيد 100%. وفهم برشا اعشاب طبيعيه، لكن اليوم باش يكون حديثنا حول المورينجا. فيها برشا فوائد صحيه كما قلت انت للصحاح قبل المرضى باش يحافظوا على صحتهم، وفيها زاده فوائد علاجيه، وفيها زاده حاجات تجميليه للشعر وللبدن. اول حاجه نبداو بالمورينجا. شنو هي المورينجا؟ هي عندها برشا اسامي، اسمها شجره المعجزه، شجره الحياه، شجره الكنز، اسم العربي المذكور في الشعر شجره البان، واسم العلمي مورينجا اوليفيرا. موطن الاصلي في الهند، موجوده زاده في باكستان وحتى في مصر السودان وفي تونس. تحب الطقس الشايح وتتحمل العطش وما تحبش البرد الكبير. شجرة عملاقة يوصل طولها 15 متر وورقها صغار، والمورينجا فيها 12 نوع، أشهرها مورينجا أوليفيرا. الحاجة هي لأنه المورينجا نجم نستعمله فيها كل شيء، الأوراق متاعها، الثمار، البذور، اللحاء وحتى الجذور. باش نحكيو على الفوائد الصحية للمورينجا. الناس واخذين فكرة من الأدوية أن كل دواء يعالج حاجة واحدة، وان تو وان.
0: صحيح.
1: بينما في كما دواء السكر، دواء الدم،
0: كل حاجة عندها حاجة.
1: لكن في النباتات الطبيعية، فما النباتات ربي جعلها تنفع لبرشا حاجات، كما المورينجا هذه واحدة من النباتات اللي توصل تنجم تنفع وتساعد في الوقاية من قرابة 300 مرض. المورينجا، أوراق المورينجا فيها 7 أضعاف الفيتامين سي الموجود في البرتقال، 4 أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب، 3 أضعاف الكالسيوم الموجود في الموز، 3 أضعاف الفيتامين اي الموجود في اللوز، و3 أضعاف الحديد الموجود في السبناخ، و4 أضعاف الفيتامين اي الموجود في السفنيري. وفيها قرابة 46 مضاد أكسدة ومواد مضادة للبكتيريا والالتهابات، وتحارب الجذور الحرة اللي سبب الأمراض كما السرطان، الزهايمر، أمراض القلب والسكر نوع ثاني، وغنية بفيتامينات والحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك والمغنيسيوم. قوية قوية برشا برشا. وفيها زيادة هرمون نباتي اسمه زياتين اللي تسمى إكسير تجديد الخلايا، ينظم الهرمونات عند النساء ويقوي الحيوية والنشاط. للعظام، للعظم في البدن ممتازة لهشاشة العظام وللنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، خاطر غنية برشا بالكالسيوم. الفقر الدم تقاوم الأنيميا بنسبة الحديد العالية اللي فيها. للجهاز الهضمي والبولي تمنع الإمساك، مدرة للبول وتساعد في تنظيف الكلى ومنع حصوات الكلى. للطاقة والمناعة مهمة ياسر ياسر، تنشط البدن وتنقص التعب. وللناس اللي يمرضوا برشا ومناعتهم ضعيفة تقوي المناعة بفضل الفيتامينات والمعادن اللي فيها. لضغط الدم والدهون، مكلتنا اليومية معبية بالملح والصوديوم، والمورينجا فيها نسبة عالية من البوتاسيوم اللي يوازن الصوديوم في البدن وينظم ضغط الدم. تحسين الحرق ميتابوليزم زيادة تعاون على الحرق للناس اللي تحب تضعف، تحسن حرق الدهون واستعمال الدهون مخزنة كطاقة، ونتيجة انخفاض الدهون الثلاثية والكوليسترول وحماية القلب والشرايين. وديتوكس تصفي البدن، تنظف البدن من السموم والمعادن الثقيلة كما الزرنيخ، تنظف الكبدة وتساعد على تنقيص الشحوم في الكبدة. لكن كما شفتوا فيها برشا فوائد، لكن لازم فهم عباد ما يستعملوهاش كان باستشارة الطبيب. كما شكون؟ كما اللي يستعملوا في دوايات ضد تخثر الدم، خاطر قلنا جاري الدم شوية، اللي عندهم الغدة، مرضى الغدة الدرقية والفشل الكلوي. وبالنسبة للحامل المرضى لازم استشارة الطبيب.
0: واضح.
1: واخر حاجة لازم ما تفوتش 6 غرامات. 6 غرامات
0: معناها مغرفة متاع قهوة،
1: مغرفة صغيرة. صحيح.
0: مغرفة صغيرة.
1: إذا هي كما أي عشبة كتكثر منها تولي الأضرار العكسية، يعني تجد عملك الدوخة، حشيك الغثيين.
0: معناها متاع تستعملها نقول احنا مرة في الصباح مغرفة صغيرة متاع قهوة وإكها ومرة في النهار.
1: ممتاز. طريقة استهلاك المورينجا، أفضل وأقوى طريقة أنك تاخذ مغرفة صغيرة من المورينجا المرحية وتاكلها معايا غرت حليب عصير مع اللي تحب أنت، ومن المستحسن نص نهار لوريني. ما قلنا هي تنشط، نجم تعملها نص نهار ثاني، تعطيك طاقة والحاجة ثاني
0: في الوقت الغالط
1: نجم طير لك النوم.
0: ايه
1: اوكي نعملوه في النص النهار الثاني. واذا عندك ورق خضره تزيدها للسلطه، المرقه، الماكله اللي تحب. وفما طريقه اخرى هي التي ولا التيزانه، تحصب عليها ماء، ماذا بيك ماء دافي مش يغلي، خضره فيها فيتامين سي، الماء يغلي يطير فيتامين سي. تخلي ربع ساعة تصفي وتشرب. وفما طريقة ثالثة، الناس مغرومة بالقهوة، يزيد شوية من المورينجا في القهوة ويستعملها، تبدل شوية اللون وتنفعك بالقداء بالقداء. هذه فيما يخص الفوائد والاستعمالات. تو ندخل للبشرة والشعر.
0: ناي حتى في البشرة والشعر يستعملوا المورينجا.
1: في بالي برشا وصفات، هاي برشا وصفات، حختار لكم زوج ثلاثة وصفات باش ما نطولوش الحصة. المورينجا مفيدة للبشرة، تغذيها، ممتازة للبقع الغامقة، تفتح البشرة، توحد لونها، تنقص من الزيوت الزايدة اللي تطرحها البشرة، وبالتالي تنقص في الحبوب، يعني البشرة الدهنية تنقص فيها، ترطب البشرة، تنظفها من الترسبات ومواد كيميائية متاع المكياج. طريقة الاستعمال، زوز مغارف زبدة شيا بوغ دو كاريتي اللي ما عارفيش زبدة شيا، ثلاثة مغارف زيت جوز الهند نوات كوكو، زوز مغارف زيت لوز حلو، ومغارفة زيت الخروع الغيسان، ذوبهم باماري حمامي، وثم تزيد لهم مغارفة من المورينجا المرحية، تحطهم مع تحط الخليط على بشرة نظيفة بعد ما تنظفها بصابون وتشيحها وكل شيء، وترقد به ليلة كاملة وتغسل في الصباح. الطريقة الثانية الأسهل، مغرفة يغور طبيعي مع نص مغرفة صغيرة بودرة المورينجا، وتحطه على الوجه لين يشيح وتغسل. وبالنسبة للشعر، فوائد الكبيرة للمورينجا، ينفع الشعر والبشرة من الداخل ومن برا. كي تشرب المورينجا بانتظام، لبدن ياكل المغذيات فتتحسن الدورة الدموية، وتوصل تغذية وأكسجين به للفروة الرأس. وفيه الزنك اللي قوي يكثف الشعر، والمورينجا تمنع انسداد الغدد الدهنية في فروة الرأس وتخليها تفرز زيوت أقل كما قلنا بالبشرة الدهنية والشعر الدهني. وطريقة الاستعمال مش هعطيكم زوز ولا ثلاثة وصفات باختصار. طريقة الأولى، موزة مهروسة لمن استطاع إليها سبيلة، مغرفة كبيرة عسل، وربع كاس زيت شجرة الشاي، وإذا ما عندكش زيت زيتونة مغرفة كبيرة من بودرة المورينجا، تخلطهم مع بعضهم وتحطها على شعر نظيف من نص ساعة لساعة، وتعودها مرة ولا مرتين في الأسبوع. الطريقة الثانية أسهل وأرخص وكل شيء، بخاخ ماء المورينجا، ثلاثة مغارف من المورينجا، تصب عليهم ماء سخون وتخليه ينقع 24 ساعة، تصفي الماء وتحطه في بخاخ وترش به فروة الرأس والشعر يوميا، وما تحتاجش باش تغسله. وآخر وصفة هي وصفة الزيوت، فيها مغرفة زيت زيتونة، مغرفة زيت جرجير، مغرفة زيت خروع، وخمسة قطرات من زيت المورينجا، تعمل به مساج لفروة الرأس 10 دقائق ثم تغسله، وإن شاء الله تنفعكم. المورينجا كما قلنا تصلح لكل شيء، مهمة برشا في حياتنا اليومية، ما تستغناوش عليها.
0: وإذا كنت تحبوا الوصفة الأخرى من عندي أنا أسهل من اللي قلته أنت كل هذا سامي، تشاركوا معنا وتطلبونا، خاطر عندكم باك حاضر من غير ما تقعد لا تخلط لهذه مع هذه، كل شيء مخلط ومحاضر جوست أنت تستعمل وتداوم، وتربح معنا باك بقيمة 100 دينار من إهداء بيورايس. الباك هذا للشعر، للناس اللي تحب هكا تتلهي من غير ما تقعد تلوج على البنان ولا تلوج على حتى شيء، كله يجيك لديك.
1: مجموعة أعشاب طبيعية فيها برشا أعشاب ممتاز، برشا زيوت ممتازة للشعر، إن شاء الله تنفعهم، تقوي وتغذي وترطب وتنحي شيح وتكسير الشعر. تلقاو بالتفصيل عند بيورايس، ولي كي يشاركوا يربحوا الكادو من عندنا كادو.
0: كي تحبوا تربحوا معنا زادة ديما كل أسبوع الكادوات متوفرة لهنا بالأعشاب الطبيعية اللي تنفعكم بإذن الله، ما عليكم كان تتابعونا وتشاركوا معنا، وتلقاو أكثر كادوات زادة في سامر كويز. تابعونا، وإن شاء الله مبروك للناس كل اللي باش تربح، والفايدة يتلهيو بروحهم، خاطر راهو القهوة بالذات تحسن النفسية، تخليك ناس طيبة. إذا كان أنت هكا فرحانة بروحك راهو سيد،
1: ولا ناس تأثر على الصحة وعلى الحالة النفسية وعلى المخ وعلى المعدة، كلها مربوطة ببعضها.
0: تلهيو بروحكم ودلوا روحكم، وإن شاء الله مبروك عليكم لك أدول كل اللي تلقاوهم كما قلنا لكم من إهداء بيورايس معانا اليوم.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار.
6: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في مختلف الولايات. استعدادا للعودة المدرسية جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة من ولاية صفاقس تطلق حملة جمع تبرعات عينية ومالية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. ومجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية انطلقت أيضا في حملة لجمع المواد المدرسية لفائدة عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل من كامل تراب الجمهورية. في أخبار العالم، مطار دير الزور الدولي في سوريا استقبل اليوم أولى رحلة برنامج الأغذية العالمي بما سيسهم في دعم الجهود الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات إلى الأهالي في المنطقة. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أمس نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربة بولاية غرب دارفور غرب السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في منطقة بير سريبة بالولاية. في الرياضة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أعلن اليوم أن كأس السوبر بين بطلي القارة للأندية سان داونز واتحاد العاصمة سيقام في جنوب إفريقيا في نوفمبر المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك
3: عدل موجتك
5: تسمع صوتك
7: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
9: معلومة الوافية.
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف، معنا في جو الصيف، واليوم طقس حار شويه سخانه تساعدوا رواحكم الناس كل في ثنيه، تردوا بالكم، شربت الماء، تتلهوا بالصغيرات والكبارنا، وان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم معنا في صيف معنا. بعد شويه باش تكون ضيفتنا هنا اذا نصير ونحكيوا على النباتات، كيفاش نجم تستحفظ على نباتات في دارك، في جنينه دارك، بطرق نعرفوا احنا مع سخانة الصيف، مع جو الصيف والسخانة اللي فيه لازم شوية هكا عناية تكون امبو سبيسيال للنباتات متاعنا. أبسط الطرق وأحسن الطرق للعناية بالنباتات، وكان ديما عندكم استفسارات زادة تخليونا على الباج فيسبوك متاعنا وإلا تطلبونا زادة وتشاركوا معنا، نعطيكم احنا من عند الخبراء اللي يكونوا حاضرين معنا أهم النصايح للاعتناء بجنينة دارك وبنباتات دارك. سينو الحرارة اليوم تتواصل الحرارة، والحرارة القصوى تكون بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات. سيسر واحكم كما قلت لكم، وثنية زينة للناس كل اللي قاصدين ربي وشادين ثنية. إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لباس وديما بخير، وإحنا معاكم ديما بالموزيكا والفقرات.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة

حتى هكا في الليل تزك صغيرات وتمشي هكا تتفرد انت وياهم شويه باقل التكاليف، تنجم تعمل حاجه خفلف في الدار وتقصد ربي وين ما انت، وان شاء الله يا ربي طريق زينه ليكم انتم الناس الكل. هنيدا نصير بعد شويه تكون حاضره معنا في ليتل جاردن.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
5: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: جنين الدارك.
1: جنين الدارك تتلهي بها، تعطيك تزينها، تعطيك زادة طاقة هكا ولا؟ اي
2: تعطيك طاقة، تعطيك برشا بوتي زادة.
1: برشا بوتي تلقاوها في جنين الدارك، ومعاه هنا يدنسير كيما كل جمعة. نحكيو على نبتة، شنو هي خصوصيتها، كيفاش نتلهيو بها، وشنو هي تنجم تعطينا زادة؟
2: النبتة متاع اليوم ساعة سبع الخير قبل كل شيء. النبتة متاع اليوم راي حاجة تخي سبيسيال. كيما فما في الامبورتاسيون، فما حاجة تشبه لها في اللوكال. النبتة متاعنا اليوم هي المونستيرا اندنسوني منت. نبتة ما تلقاهاش في تونس، بخلاف عندي انا في ليتل جاردن باي هنيدة.
1: اي خطر بالحق اول مرة نشوف نبتة هكا وريقها كلها منقوبين هكيك.
2: اي و اكسكلوزيفمون اي بور لا بروميير فوا ان تونيزي زيد.
1: ناي
2: المونستيرا اندنسوني منت، فما نبتة تشبه لها في المونستيرا مانكي ليف. المونستيرا مانكي ليف راهي لوكال، نبتة خضراء عادية جدا، ما فيها حتى حاجة دو بلوس، بخلاف النبتة هذية اللي تميزها هو لونها المخلط ابيض واخضر.
1: ناي
2: اللون هذية تري سبيسيال. الفاريغاسيون ما تجمش تكون بالبوتي هذية إلا ما تاخذ اللوميير اللي تحتاجه النبتة الكل. النبتة متاعنا راهي تجم تكون جرام بونت كيما تجم تكون توم بونت، تحب اللوميير وتحب لوميديتي وتعطيك برشا بوتي.
1: هذه أولها سمحني هنيدة، معناها ملي تبدأ تطلع الأوراق متاعها هكاك بالفورم هذيك وفيها نقب هكاك اللي في وسط.
2: صحيت ملي تبدأ تطلع الفورم متاع الورقة منقبة هكاية. هي الحلاوة متاعها تظهر كيف تكبر الورقة وتظهر أكل نقب اللي فيها
1: على شكل ورقة هما بيدهم في الوسط.
2: أي صحيت الأوراق متاعها منقبين جنرالمون. المونستيرا بصفة عامة الكلهم الأوراق متاعهم في الفورم هذية منقبين، وفما ديما تلقى يا منقبين يا مشارشفين يا ديما فما حاجة كيف من هكا، وكل واحدة والخاصية متاحة. كل واحدة الفاريغاسيون متاحة كيفاش يجي، كيما فما المونستيرا هذه كيما فما برشا دي مونستيرا اخرين تنتعرفوا عليهم بشوية بشوية. بيان سور كلهم موجودين في ليتل جاردن باي هنيدة، فما اللي اول مرة يدخلوا لتونس، وفما زادة الاكسكلوزيف زادة كان عندي انا بخلاف عندي انا تلقاهم في حتى بلاصة.
1: لوج على هنيدة ميلا.
2: صحيت.
1: اي لهنا سامحني كيفاش نتلهيو بها، شنو تستحق ماك العادة للحاجات هذوما اللي لازم نعرفوه.
2: باهي هو جينيرالمون نبداو باللي زابيسي اللي هما اللي يلزم الناس الكل تعرفهم. راهم النباتات الداخلية بصفة عامة راهم يحبوا اللوميير، يحبوا الضوء. تحطهم في بلاصة كوان لومينو باش تكون النبتة تعطيك البوتي، والأوراق يبداو كبار ويبداو الكولور كيما تشريها كيما تبقى لك النبتة. يلزمك تعطيها البزوان متاعها من اللوميير. كيف كيف الماء، الماء يكون او مينيرال ديما. او مينيرال تسقيها ديما على حسب دارك قداش سخونة وقداش نبتة. مي جينيرالمون في الصيف كل نقولوا كل 5 جور 6 جور اون سيمين. مي في الشتاء راهو تولي المدة أطول، خاطر التيرو يقعد أكثر وقت باش يشيح. في الصيف النبتة ديما تستحق أكثر شوية ماء على خاطر في ساعة ما يشيح التيرو. راهو اللي نزرعوه فيه راهو ماهوش تراب من الجردة، راهو النباتات الداخلية ولا حتى الخارجية زادة راهم عندهم دي بزوان بخلاف الماء والتراب. راهم ياخذوا مكملات غذائية زادة دو طون زون طون. فما ناس تحب النبتة متاعها تقول لك نحبها ديما اون تري بون ايتا، ديما تعطيني وديما تكبر وديما خضراء. راهو هذاك يلزم تعطيها انت المكملات الغذائية باش النبتة، خاطر التراب متاعها يفقد القيمة الغذائية متاعو. هي تمص القيمة دونك يولي ما عادش فيه. انت ديما تولي تعطيها اللونغري متاعها وتسقيها زادة باللو مينيرال واللوميير واللونغري باش النبتة ديما تبقى تعطيك. وديما نقولوا النباتات راهم بصفة عامة قاعدة نجيب لكم كان في النباتات السهلين اللي باش تنجموا حتى في الامبورتاسيون وتكون الفاريغاسيون حلوة. ونبتة فما ناس تقولك انا نحب حاجة ما تكون عند حتى حد، معناتها مش نبتة عادية اما تكون سهلة او ميم طون. هذوما من نباتات ديما اللي نوفرهم ونجيبهم لهنا باش نعاون لي ديبيوتون باش يزينوا ديارهم، يدخلوا الجردة لدارهم يتمتعوا بالخضار، يتمتعوا بالأكسجين، يتمتعوا بالبوتي. وديما راهو الخضار راهو يعطي شاغم تخي تخي سبيسيال للديكور في الدار.
1: توا نبتة كيما هكا قضية تعمل سومها
2: هذه توا 70 دينار.
1: 70 دينار خاطرها امبورتي،
2: خاطرها امبورتي، وعلى خاطرها نبتة ماهيش موجودة، نبتة موجودة بقلة، حتى ديجا البرة ما كانتش موجودة برشة. توا بحكم اللي ولت الدنيا كل محلول على بعضها، ولينا نجمو نجيبو برشة نباتات ما كانوش يدخلوا لتونس.
1: خليني نسألك هنيدة، أبار النبتة متاعنا توا شهرين الصيف هذوما سجلنا درجات حرارة قصوى ما شاء الله، باهي لي بلونت اللي لداخل كيما قلت انت الكليماتيزور اللي ديما محلول في الدار كل، كيفاش باش نعملوا لهنايا؟ أغلبية الديار تلقى ديما كليماتيزور ليل نهار، ينجم يضر النبتة نتاعنا؟
2: اي بيان سور ينجم يضر، سورتو النباتات السنسيبل اللي فما نباتات ما تستحملش كل الكليما كل اللي هو اللي با.
1: ايش نعملوا؟ نخرجوها شويه ايش نعملوا لها؟
2: لا تعمل لها حتى شيء، انت تختار كوان في دارك بيان سور ما تحطهاش مقابله الكليماتيزور، خاطر بيان سور اكيد فما كوان بعيده على الكليماتيزور، معناتها بحذا شباكه بعيده على الكليماتيزور تحطها فميكا تخليها مش طول في الهواء نتاع الكليماتيزور. وإلا كانك من الناس اللي تخرج بار اكزومبل نهار كامل تخدم وفي الليل تحب في الدار تحل الكليماتيزور، راهو ما فيها باس. زاد حتى النبتة هو غرام، راهو النباتات بصفة عامة غرام، فما سهلين وفما النباتات اللي تلقاها ما نقولوش صعيبة مي دلولة، نقولوا تحب الدلال،
1: تحب القهوة.
2: ما نقولوش النبتة صعيبة، ما نقولوا النبتة تحب الدلال. كي تبدأ تحب الدلال النبتة ما فيها بيز زادة، انت تعملك الفشفشة الصغيرة هذيك، تفشفش عليها كل صبحية، تفشفش عليها تخليها
1: تنتعش
2: صحيح، تخليها اميد كيما انت تحب تخرج هكايا متفشكة.
1: هي زادة كيف كيف،
2: هي كيف كيف تخليها اميد تفشفش عليها وتمشي على روحك.
1: سي بيان. باهي، وبالنسبه للنباتات اللي لبرا مثلا محطوطين في في في فيراندا ولا في جنينه ولا في في محطوطين لبرا مع السخانه هذه، كيفاش نعملوا؟ وقتاش الاوقات اللي نسقيو فيها؟ كيفاش نسقيوها مع السخانه هذه اللي هي ديجا
2: وقت الشمس وقت السخانه دو بريفيرونس ما تسقيش، يا تسقي الصباح بكري اللي هو يا حبذا يكون الصباح بكري، وبيسكو فهم برشا ناس تخدم ما تتلهاش الصباح، العشية أما خير في المغرب. في المغرب تسقي النباتات متاعك، تبردهم، تخليهم شيخين متبردين تفرشكين
1: كل يوم
2: إلى أنت والنباتات اللي عندك. ما نجموش نقوله كل يوم وما نجموش نقوله مرة في الجمعة. النباتات الخارجية خاطرين ما نجمش نعرف الشمس قداش تقعد في في الجردم تاعك، تجم تكون تزرق فيها الشمس تتغرب فيها الشمس. ما المستحسن النباتات بصفة عامة نسقيو الصباح دو بريفيرونس، نسقيو الصباح باش تخلط النبتة النهار الكل وتمص الماء البزوان اللي حاجتها بيه. هكاك نجمو نمنعو النبتة متاعنا ما تكونش، خاطر كيف انت تسقي ويجي الليل وتبرد الدنيا شوية وكل، فما شانس ولو بسيط باش تعمل دي باكتيري، باش فما دي شامبينيون.
1: معناها دي ساعات تصير،
2: ساعات تصير اوني بيت نسقيو الصباح، نسقي وصباح. وراهو دو بريفيرونس ديما لوميديتي بالكاوش تفشفش عليهم، معناتها حتى ماكش باش تسقي تبردهم كيما انت تحب كل يوم تدوش تحب شعرك ما
1: بقى. ومش وكيف تسقي مش على العروق نقولوا احنا، لازمك تبع
2: هو دو بريفيرونس بتفشفيش معناتها تسقي، معناتها باش ما تسقيش فرد ضربه
1: جهه
2: تصب السطل تصبه كله فرد ضربه جهه شوك كيما انت تحب الدوش هابطك
1: شوي شوي فوالا
2: راسك كيف حتى هي كيفك انت. دونك هذا اللي ننصح به العباد الا كانهم نباتات داخليه، راهو لوميديتي مطلوبه باش تكون النبته نتاعك في صحه جيده، راهو حتى ماهيش في صحه جيده باش اوبير اوبير باش يطلع لك ديتاج هكا صغيرات مارون في الورقه. راهم هذاكم الشياح نتاع السخانه ما تخافش منهم، ما همشي مرض ما همشي حد شيء. ترجع النبتة بعد لباس عليها ديكو تركح الطقس متاعنا، ترجع النبتة تعطيك أوراق وتعطيك البوتي اللي حاجتك بها. ودي ما نقوله راهو النبتة كيما تنجم تاخو نبتة مش من الغاليين زادة وتزين بها دارك وموجودين زادة في ليتل جاردن باي هنيدا. كيما تنجم تاخو ان بلانت ان بو سبيسيال تنجم باش تعطيها كادو لعبد عزيز عليك دو بريفيرونس تكون حاجة هكا ان فالور. فوالا
1: يعطيك صحة هنيدا، شكرا ليك على كل التفاصيل. احنا مازلنا مكملين معاكم اللي الناس كلها تسمعوا فينا، اهلا وسهلا بكم وين ما يوصلكم صوتنا.

11 و24 دقيقة. أهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا، مازلنا مكملين معاكم احنا في صيف معانا. بعد شوي شيف طارق يكون حاضر بحذنا في فقرة في ميزون، خليكم مع الموزيكا حتى الموجز 11 ونص، وبعد نرجعو لكم ومكملين معاكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: شباب. في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: موجز الأخبار
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. إحياء للعيد الوطني للمرأة يتم غدا تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي أكد أن اليوم الاثنين هو آخر أجل للتجار للانخراط في موسم التخفيضات الصيفية بتقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية للتجارة. بعد غياب لعدة سنوات مهرجان ابن خلاد الصيفي يعود بداية من الليلة إلى عشاقه ببرمجة فنية متنوعة تستجيب لكل الأذواق وتتضمن عروضا مجانية للأطفال والشباب والعائلات والمصطفين. في أخبار العالم جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. انطلاق أول قافلة من الحسكة بشمال شرق سوريا لإعادة أهالي مدينة رأس العين وريفها إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. الجيش التايواني أجرى اليوم محاكاة لصد هجوم صيني بالإنزال الجوي على جزر بينغو بالتزامن مع إجراء استعدادات لتقييد خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. ومسؤولون قالوا اليوم إن أزمة الفيضانات في ولاية أسام جنوب شرقي الهند ما زالت حرجة بعدما وصلت حصيلة الضحايا إلى 100 حالة وفاة. شكرا وإلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
11: أنا فريلانسر ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
10: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
12: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
10: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس.
13: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو نطورو خدمتنا نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ميذياش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا. مازلنا مواصلين معكم في صيف معانا وقايد فقره في ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع شيف طارق. اهلا وسهلا بك شيف.
2: مرحبا بك هلال.
0: ايش نحوالك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. ليش شيف في الصيف نعرف لو تتعبوا برشا برشا سخانه وخدمه مع فور ومع غاز
2: هذاك هو كل واحد ودفوار فما حتى خدمه سهله وبسيطه.
0: ان شاء الله ربي يعينك. ان شاء الله ربي يعينك شيف وربي يعين الناس الكل. اي بورتون نجيبوا حاجه بنينه للعباد ونعطيهم لي غوسيت كيفاش ينجموا زاد يجيبوا الحاجه بنينه باسرار لي غوسيت الكل.
2: بالطبيعة فما حاجات هما الأزاستوس سهلين ديما ناخذوا الحاجات سهلة تبسط على العباد تخرج حاجة مزيانة وتعطي حاجة بنينة للعباد.
0: كيما الغوسيت نتاعنا اليوم واللي هي شايف إن شاء الله
2: اليوم الغوسيت تاعنا عملنا حاجتين اللي عملنا احنا اليوم دي باركيت. الخبز اللي يقعد لنا في الدار نستغلوه نربحوا الحاجة كوكسوا باش ديبلاسي ولا في الدار ولا حاجة وعملنا ميني كوردون بلو اللي هو في الفور اليوم. نبدأ بالرسيت تاعنا الاولى اللي هي اللي باركيت ناخذوا الخبز فما احنا بسميوها اليوم بروسكيتا.
0: ناي
2: اش ناخذوا راس بصل
0: ناي
2: قصوه جيد ونحطوا له شويه زبده ونصوطيوه لين يولي كراميليزي. هذاك بعد نحطوه على جنب ناخذوا شويه جبن كوكسوا رابي ولا غوتيلا ونخلطوه مع شويه معدنوس شويه ملح شويه فلاكهان وندهنوا بهم الخبز هذاك وبعد شنزينو حطوهم في الفور مدة 10 دقائق يحمروا شوية خرجوهم بعد شحبوا نزينو فما بيتها تحط شوية جامبون شوية طن شوية شتركابة تومات سوريز عبارة انتري نقولوا عبارة كالمقابلات بشتاكلها العبيد ونربحوا بحاجة أخرى ملوحوش هكا الخبز هذاك نستغلوه لحاجة أخرى
0: حتى في العشويات هكا الصغار للحاجة هكا
2: نجم تعطيهم الصغار لومجة خفيفة وبنينة
0: وتنجح
2: تنجح بالكده بالكده مزيانة. هذا بالنسبة للاتينا هذا بروسكيتا. بالنسبة للطبق الرئيس تاعنا خذينا اليوم كوردون بلو فما بيتها بالدجاج فما بيتها بالاسكالوب خذيناهم الزوز احنا اللي باش ناخذوا بيه الدجاج ساعة الحم ولا الدجاج نصبطوه شوي نخليوه نحطوا الساشي فوقه نصبطوه بسياسة بسياسة بعد نقصوهم بطول طروف صغار. إيش عندك فارس بار اكزومبل ناخذوا شوية جبن فوحوه شوية ملح دابور شوية ملح شوية فلاكان ونخليهم يرتاحوا شوية مارينات وبعد نلفوهم كاين صغيرات نجم نحطوا لهم نكتة كاتشوب من داخل الدسكري شوية نحطوا معها شوية جبن ونروليهم لا نسكروش على جنب خليهم يسالش ما نخافوش منهم نصفوهم كل نحطوهم في طبق تاعنا ونحطوهم في الفور مدة 15-20 دقيقة بعد نخرجوهم نزيدو نزينوهم من الفوق بشوية طومات سوريش شوية روكيت شوية سلطة شوية جلجلين تنجم تحط فوقهم يجيو بنين ويجيو كريستيان ونجمو يقعدوا لك حتى 6-7 سوية ما تخافش منهم خير من اللي نعملوه بشابلور ومقلي وزيت ونبعدوا من
0: الكيس. الفور صحي خير
2: بالطبيعة ديما في الفور صحي وأبنه خير.
0: وهذا زيد معها سلاطة وهيك حاجة تبدأ
2: بالنسبة للسلاطة تو وقت صيف فما حاجة ندخله سلاطة خضرة نحطه معها الجرجير صحي للصغار
0: حار شوي ناس تهرب منه مش
2: نعملو كونتيتي كبيرة حتى وريقات نطيشوهم نجمو نعملو كسالات فيرت أنا فيها طومات سوري سيرتو صغار راهو المشكلة ديما تاع الصغار نحبو ياكلو الكبار سي بو معناها ياكلو وقصو لهم السلاطة وحاجة أخرى السلاطة خضرا حاولوا ما تقصش بالسكين.
0: مالك كيفاش تتقص؟
2: قصوها بيدينا تنضاف خليها تشيح مليح مليح ونتشوها بيدينا تقصها بالسكينة وترجع لها بعد ربع ساعة أربع دراج تلقى فيها الكحولية.
0: في بالك أول مرة نسمعها شايف
2: لا هذه معروفة هذا ديزابيسي معناها
0: أنا سلاطة نقصها بالسكينة
2: سكينة سلاطة خضراء جميع تتقص الخس والليتو
0: يتقص باليدين
2: قصهم يسالش باليدين واحد ما فيهم حتى شيء كوبا سوفاج احنا نسميوه نزيدوهم اي نوع خضره تصورها في بالك طماطم شويه بصل شويه خيار اي حاجه وديما نحاولوا نفوحوا شويه ملح شويه زيت زيتونه شويه قرص باش تكون صحي وخير وتاكل حاجه ديما فريشكه وبنينه ومزيان.
0: وصحة وبشفاء للناس الكل. يعطيك الصحة يا شايف، شكرا ليك في كل مرة هكاية تعطينا غوصات سهلة وبنينة وفي سطح أحضر. للناس اللي تسمع فينا إن شاء الله صحة وبشفاء لكم أنتوما، سيغتو إنها حاجة في الدار ونضيف.
2: صحيح.

أوائل الكفوري نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معانا، مهدي الضوي وعزيز كانوا في الديجيتال والإخراج الرقمي، محمد عنطول في الكوتي تكنيك، وحميدة زغدودي من قدام الميكرو. محمد رمزي المنصور يكون حاضر معكم بعد شوية في تونس اليوم، هو وبقية فريق تونس اليوم. نقولكم شيء طيب الناس كل في لماننا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
6: جمهور مهرجان بوغرنين موعدكم مع سارة الموسيقى اللاتينية المعاصرة مع سوموس ناي وراول باز من كوبا وذلك يوم الثلاثاء 4 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا هذا العرض هو مزيج من إيقاعات البوب الكوبي واللاتيني مع سحر الموسيقى العالمي تباع التذاكر بموقع guichet.in وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف مهرجان بوغرنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
7: إذاعة الشباب

0: اكشواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
1: تونس واخبارها
2: من الاثنين للخميس
1: من 11 ونص الماضي ساعة
2: تونس اليوم
0: تونس اليوم
3: نص نهار واربع دقائق على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا باش يرافقنا في عدد جديد من تونس اليوم اللي هو العدد الافتتاحي للأسبوع هذايا. طبعا كما تعودتوا بفقرات تونس اليوم اللي باش يكون معاكم في الموعد والفريق العام اللي في الحقيقة جزء كبير منه في عطلة مستحقة إن شاء الله ربي متعهم. وجزء من الفريق موجود معنا بما سي حبيب السماوي طبعا تعودتوا بيه وتعرفوه. سي حبيب اهلا بيك.
4: مرحبا بيك سي رمزي والتقينا بالسابق ونحن كنا في خدمة إذاعة الشباب سواء في برنامج تونس اليوم وبعد البرامج تبارك الله عليهم الشباب في الرياضة في المجال الثقافية في البرنامج مختلف البرامج الشبابية ديما متألقين.
3: والحقيقة خاصة تونس اليوم النسق المرتفع والمواكبة لكل معناها ما يحصل في ساعة ونص مهم جدا.
4: أكيد وديما احنا نبقى ونتبع في الأحداث الوطنية والعالمية وخاصة اقتراب أكثر من مشاغل الشباب وتطلعات بما أنه القناة موجهة لوداد الشباب
3: للشباب بالضبط.
4: هو زاد كيف حتى للأطفال الدخلة اليوم بالنسبة لتعرف المرحوم رضوان حاجي
3: الله يرحمه
4: عميد في الحماية المدنية اللي توفى وزميله
3: وفات زوجته
4: وخلاه طفلة في سن السادسة يتيمة الأم والأب. أكيد الدولة
3: التونسية موجعة جدا الحقيقة.
4: الدولة التونسية ماهيش مش تضيعها
3: أكيد طبعا
4: أكيد حتى وزارة سواء ديوان الحماية الوطنية والحماية المدنية وإلا حتى الوزارة الداخلية ويمكن حتى وزارة الأسرة إن شاء الله يخليه أخصائي نفسي باش يعملوا له إحاطة نفسية
3: للطفلة طبعا
4: وصور حتى العائلة في قفصة إن شاء الله معناها إحنا عندنا التماسك الأسري
3: بالضبط
4: وإن شاء الله العم والخالة والعم يقوموا بالواجب إن شاء الله يعوضوا في جزء كبير الفتاة هذه. وأكيد هي فخورة ببوها
3: طبعا
4: فخورة بوها هذا شهيد الوطن
3: شهيد الوطن طبعا يعني هو
4: يعني حرقونك بيدتنا هما كي عملوا الحرائق يعني هو شوف كيفاش المآل متاعها هي يعني حتى الزوجة تأثرت تلقاها أنا بوفاة زوجها هذا هو السبب أنا يعني كان تزوجها على حب وكونوا أسرة وكانوا في بداية الشباب قاعد يبنيوا في حياتهم أنا هذا معناها قدائر الله ما احنا ما نقفوش في أقدار الله
3: لا رد لقضاء الله ولكن
4: إن شاء الله تكون تكون
3: نترحموا عليهم واكيد الدوله باش تقوم بواجبها في تجاه الطفله هذه. واكيد يعني انا متاكد انه ماهيش بتضيع صحيح فقدت حنان امها وبوها وهذا ما يتعوضش ولكن على الاقل تلقى الرعايه اللازمه. طبعا هذا واحد من مواضيعنا نعرفوا اللي احنا قاعدين نعيشوا على وقع احتفالنا بعيد المراه نهار 13 اوت اللي باش يكون ان شاء الله نهار الخميس. بطبيعة الحال زميلنا وصديقنا أحمد بدران العرفاوي تنقل للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن ببن عروس. علاش؟ لأنه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق أو أطلقت اليوم في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. هذا الشعار التفاصيل باش نتعرفوا عليها بعد من خلال التسجيلات اللي قام بها صديقنا أحمد بدران العرفاوي ولكن أيضا من خلال استضافة السيدة وجدان بن عياد المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة. هكا ولا سحبي؟ هذا إذن موضوعنا الثاني. بطبيعة الحال الاقتصاد اليوم مع زميلنا وليد النويري فقرة ما نجموش نستغناو عليها تعطينا فكرة على عالم المال والأعمال في تونس. الموعد باش يكون معاه إن شاء الله ابتداء من نصف نهار وخمسة وأربعين دقيقة باش يكون معانا سي لطفي الرياحي. علاش؟ لأنه انطلق السولد هكا ولا
4: أي موسم التخفيض
3: الصيفي الصيفية أي. والحقيقة وانا نستنى فيه راهو برشا تونس يستناو فيه. علاش؟ لأنه سي حبيب وانت تعرف خاصة العائلات هكا دو زونان نقضيو حويجات للصيف ولكن أيضا للعودة المدرسية.
4: العودة المدرسية
3: بأسعار معقولة على الأقل، معناها تخفف من الحمل على كاهلنا، لأنه جايتنا عودة مدرسية وجايتنا معها كتب وأدوات وما إلى ذلك. فالموعد ظهر لي مهم جدا،
4: مهم جدا، إن شاء الله سيلوت في ينيرنا ببعض الإشكاليات المطروحة على مستوى الموسم هذايا، وشني شنو اللي يلزم يكون معناها. وإن شاء الله هو تبارك الله عليه
3: سي لطفي عاد مجاله، وفي الحقيقة معناها يتابع عن قرب وبدقة كل التفاصيل،
4: خاصة احنا نشوف الاشكاليات وشنو اللي يعاني منه المستهلك في كي يجي يشري نوعية البضاعة وغيرها.
3: مدة الصول تطرح كل عام، يعني بعض الاشكاليات لكن تطرح كل عام على الجودة، هل انه الاسعار حقيقية ولا ما هيش حقيقية، معناها هذه كلها واحنا كلنا نتسائل وراو كمواطنين ونمشيه.
4: السؤال انا مشيت امس البارح وتو نشوفوهم بعد، انه هل انه معناها سولد ولا يعني نحاولوا باش ليكيداسيون
3: تاع
4: فهمت، خاطر هذا اللي تو سي لطفي ان شاء الله ينيرنا
3: ان شاء الله يوضح لنا. احنا مستهلكين والمعلومه تفيدنا وتهمنا
4: باش نزيد ننوروا المستمع والمستمع والمستمعه.
3: كيف كيف عندنا مداخله اخرى باش يكون معنا السيد معز الشريف. سي معز الشريف باش يحكينا على الأطفال الجانحين في علاقة بمجلة حقوق الطفل، ويبدو أنه فما أرقام لابد من الوقوف عندها
4: ومتابعة متابعة لقضية الطفولة. هو رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وعنده تصريح البارح اللي وكنت رفيق الأنباء حول أنه نسبة العودة للأطفال الجانحين وبلغ أكثر من 30%. يعني أسئلة تطرح أنه هذا الموضوع العود، وخاصة بالأطفال احنا كي يغلطوا يزم يرجع إدماجهم. هنا المسألة المطروحة على دورة
3: كيفية
4: مراكز الإصلاح وغيرها
3: بالضبط، وكيفية إدماجهم يعني موضوع كبير، ولابد أنه يطرح ولابد أنه يدخلوا فيه المختصين والفاعلين، لأنه مهم جدا، لأنه كيف نقوله 30% عود للأطفال الجانحين راهو نحكيه على الثلث، ومعناها نسبة كبيرة وكبيرة جدا. تقريبا هذه مختلف فقراتنا اليوم في تونس اليوم. خليني نحيي الفريق اللي يرافقنا، أنت سي حبيب بطبيعة، سي حبيب السماوي تحية ليك، زميلنا أحمد بدران العرفاوي، صديقي وزميلي محمد عنتولي رافقنا على الأجهزة الفنية، أصدقائنا في الإنتاج الرقمي مهدي الضاوي وعزيز شلبي، محمد رمزي المنصوري يقولكم أبقوا معنا، نرجع بعد النغم للتفاصيل.

0: هاموا بشقرة وسمرة وهمتوا بتونسية. طبعا هذا في إطار احتفالنا بالعيد الوطني للمرأة اللي بش يكون الموعد معها إن شاء الله يوم الخميس 13 أوت. تحية متجدد لكل من اختار موجات إذاعة شباب في الموعد هذايا موعد تونس اليوم. طبعا كنا قدمنا في البداية مختلف فقراتنا بش نبداو فقرة مهمة كانت نقلها كما ذكرت من البداية زميلة أحمد بدران العرفاوي بالإدارة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن. التفاصيل متاع الفقرة هذه باش تعرفوا على الجزء الأول منها مع السيدة وجدان بن عياد اللي هي مديرة بوزارة الأسرة والمرأة. خليني نرحب بها المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة. سيدة وجدان أهلا بك ومساء الخير على موجات إذاعة شباب.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات.
0: باهي احنا باش نحكيو على برنامج احتفال بدا نهار 16 اوت نهار 6 اوت ويتواصل حتى 13 اوت، ولكن باش نحكيو على النشاط اللي انطلق اليوم 10 اوت اللي هو انا باش نذكر الشعار نتاعو وانت باش تعطينا التفاصيل من اجل ريادة اعمال نسائية ناجحة ومستدامة. سيدة وجدان لك الكلمة.
1: الحقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة أكيد برنامج وزارة الأسرة هو برنامج متنوع لكن اليوم نحكيه على المبادرة الوطنية اللي هي مبادرة أرادتها السيدة أسماء جابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنها تكون متزامنة مع في كل الولايات اليوم 10 أوت اللي هو المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. اليوم نعرفوا إنه ريادة الأعمال النسائية تنطلق بفكرة، الفكرة هذيك الدولة وضعت لها جملة من البرامج، جملة من الآليات، جملة من الهياكل كيف اللي تشتغل مع بعضها لدعم هذه الفكرة إنها توصل لتحقيقها وتكون فكرة متاع مؤسسة أو مشروع سواء فردي أو جماعي. اليوم نحكيه على شركات أهلية،
0: نحكيه
1: على برنامج رائدات، نحكيه على مختلف المجالات اللي موضوعة على ذمة النساء والفتيات لبعض المشاريع. لكن ما يكفيش إنه البرامج تكون موجودة، الهدف اليوم إنه التعريف بهذه البرامج على مختلف في مختلف القطاعات، إنه تكون بلادنا تسخر بقطاعات واعدة، قطاعات قادرة إنه المرأة التونسية تستثمر فيها بالمرافقة والتأثير والتمويل والمساندة ولما لا زادة في المساعدة للتسويق.
0: به سيدة وجدان المسألة هذه موكولة للإعلام أنه المبادرة يسمعوا بها يعرفوا تفاصيلها، ولكن أيضا موكولة لكم أنتم كوزارة شؤون مرأة. أعطينا ربما الآليات اللي اعتمدتها باش توصلوا المعلومة للنساء اللي يعيشوا في المناطق الحضرية، ولكن أيضا للنساء اللي يعيشوا في الأرياف في المناطق البعيدة. يعني شنو هو الآليات اللي اعتمدتها باش توصل المعلومة للجميع؟
1: اليوم اعتمدنا هو الفكرة كانت اعتماد مسار موحد فداخل في جميع الهياكل، لأنه نعرفوا أنه فما وزارة التشغيل، فما كتاب الدول الشركة الأهلية، فما الصناعة، الساعات التقليدية، الفلاحة، وفما كيف هياكل اللي هي تساند المرأة التونسية أو الفتاة التونسية في التمويل. دونك فما هياكل تمويل على غرار البنك التونسي للتضامن، على غرار البنوك الأخرى الشريكة في رائدات أو الشريكة لمختلف الوزارات. اخترنا أنه المبادرة هذه تنطلق من معتمديات في مختلف الولايات لتقريب
0: من كل المعتمديات، ولا اخترتوا معتمديات بعينها؟ كل المعتمديات.
1: هو البرنامج يتواصل إلى أوت 2027
0: بالضبط، على امتداد سنة كاملة به،
1: لأنه صحيح ما يكفيش نهار أو يومين أو ثلاثة أيام، لكن على مدار السنة هو تقريب المعلومة لمختلف.
0: هذا المطلوب أي، لأنه الحقيقة رو مش فقط في مجال المرأة، في المجالات الكل عنا مشاريع مهمة ومهمة جدا. المشكل في أنه المعلومة توصل ولا لا للمستفيدين منها؟
1: المعلومة تربحك وقت أولا وتربحك مجهود وتخليك أنك تبدأ المشروع بتاعك على أسس سليمة، وبالتالي هو هذا كان الهدف من المبادرة هذه اللي الحقيقة بإشراف السيدة الولادة كيف كيف
0: السلطة الجهوية طبعا،
1: وأن السلطة الجهوية والمحلية عقدت عديد الجلسات في الفترة السابقة حتى نحط اليد في اليد مع بعضنا، مش الكل مش انه المؤسسات هذه وهياكل الدولة تخدم مع بعضها لتقريب المعلومة، لانه تنقل الإدارة مهم في مناطق المعتمديات هذه باش نعرفوا بمختلف الأبيات والامتيازات اللي توفرها الدولة.
2: لا اخطر وجدان ما
0: هو سحبي بسماوي يحب
2: حقيقة نشكرك على معنى قبول الدعوة. والفكرة هامة جدا هي في الاحتفال بالمرأة انه زاد كيف كيف نحاولوا ندعموا المكاسب هذه في خصوص استقلالها الاقتصادي وعندنا ما تبارك الله كفاءات. تبقى بالنسبة للآليات على مدار السنة في خصوص المعتمديات، شنو الآليات مش تعتمدوها في المجال هذا، خاصة وأنه احنا كإعلام يلزمنا شريك راهو في الموضوع هذا، ماذا بينا كيف كيف نتبعوا الأحداث هذه ونواكبوها، وخاصة الأثر
0: أثر لأنه احنا حشنا بالنتائج في
2: الأثر أكيد لكلنا. نعم لكلنا حشنا بالنتائج. الوزارة خاطر هي توا مجموعة دولة كاملة في إطار أهداف المخطط إدماج
0: وبش يستمر سنة يعني كاملة.
2: شنو الآليات اللي مش تعتمدوها في المجال هذا؟
1: هو اولا شكرا على السؤال، لانه كل نتيجه وكل اثر يتم تحقيقه بخطوات. الخطوات هي هذه اللي انطلقنا فيها توا، لانه اللي بدينا به اليوم باش يتواصل على كافه المعتمديات للتعريف بالبرامج والاليات وما تم وضعه، لانه لاحظنا انه فما نقص كبير الوصول المعلومة بالفرد إلى مستحقيها والمستفيدين منها.
0: صحيح.
1: وبالتالي هو هذا الهدف، إنه يكون فما برنامج سنوي حتى يكفي الأول 2027، وأكيد وقت اللي توصل المعلومة كما قلت قبيلة في وقتها والمعلومة الصحيحة والسليمة، سواء في هيك من هيكل المرافقة، من التكوين، من المساندة، من التأثير، من التسويق، كيف كل هذه الامتيازات اللي يتم نشرها في الرائد الرسمي، اللي الإدارات عندها جملة من الامتيازات وقت اللي نوصلها للمواطن والمواطنات بالطريقة السليمة، قدرة ربي النتائج تجي. لأنه غدوة إذا كان فما مرأة أو فتاة تحب تبعث مشروع، يلزمها تعرف منين تبدأ، شنو البوتنسيال ولا شنو المخزون اللي تنجم تبني عليه فكرة مشروع بتكون ناجحة.
0: حبيب تفضل.
2: توا مش نتعداو للليليموم تاع بدران. عندنا زميلنا تحول الى المندوبيه الجهويه لبن عروس ومش يحاول يشوف شنو وقع بالضبط، وبعد نعلقوا مع بعضنا في الاستوديو.
3: هو في عسلامه رمزي.
0: اهلا بك يا بدران، شكرا لك.
3: عوده ميمونه للبرنامج التونسي اليوم. هو انا سجلت مع المندوب الجهوي لشؤون المراه والاسره بابن عروس علي بلال، باش يحكي لنا في نفس الاطار على اهداف المبادره دي، يعطينا اكثر تفاصيل.
4: هي الغايه منها هي توحيد مسار التمكين الاقتصادي بريادة الاعمال بصفه عامه النسائيه. فما اشكاليه انه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه الإدارة من الإدارات والبرنامج من البرامج وما تلقيش فيه فرصتها، دونك هذه هنا حبينا نأكدوا على أنه الفرصة دي ما متاح، رغم ما تلقيش فرصتك في البرنامج هذاك أكيد مش تلقيه في برنامج آخر. زيد كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج، وفما خلط بين المنح وبين القروض وبين هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال أنه رو الإمكانية متاحة جدا، وإحنا لذمتكم كإدارة نحن نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها المادي، لأنه هذاك مش يكون عنده انعكاس وأثر كبير على مستوى حياتها سواء كأم كزوجة كإنسانة. المبادرات هذوما من شأنهم أنهم يحقوا تشغيلية أكثر.
0: مهم جدا الحديث اللي كان يقول فيه السيد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بابن عروس، يعني بدران هذا هو تقريبا المطلوب، أنه المعلومة توصل وين يلزمها توصل لك ولا سحبي.
2: أكيد هو معنى الهدف متاعنا أنه عندنا معنى مخزون وكفاءات نسائية تبارك الله عليها، لكن غير مستغلة، وإلا المعلومة ما توصلش
0: يعني وما توصلش كما يجب، أحيانا توصل مغلوطة ناقصة تفاصيل، هذا كل نجم يعمل بلوكاج هكا ولا بدر.
3: لا أنا نتصور اللي يركزوا عليها، النقطة اللي يركزوا عليها هي النجاعة. النجاعة في توحيد المسار. شو معناها توحيد المسار؟ معناها صاحبة المشروع يلزم الهياكل والإدارة والوزارات والاطراف المداخله الكل المعنيه بالمشروع
0: تلقاهم في بقعه واحده
3: بانجاح المشروع يبداوا ينسقوا مع بعضهم ومنظمين والرؤيه واضحه بصاحبه المشروع صاحبه المشروع معناها تكون توفر لها عوامل النجاح.
0: احنا فما فكره اسمها المخاطب الوحيد حب ذا لو أنه نمشيه في المسار هذا يعني ما نبقاش أنا نتجول ما بين 10 إدارات لا عندي مخاطب وحيد اللي هو يجمع ربما مختلف هذه الإدارات ويكون تسهيل سواء للإدارة وسواء للطالب الخدمة اللي هي المرأة التونسية. خلينا نسمع كلمة أخيرة من السيدة وجدان بن عياد المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة. سيدة وجدان
1: يعطيكم الصحة أولا على التفاعل معنا، ثاني حاجة نحن اليوم في متابعة لثيقة مع كل الولايات الحقيقة انطلقوا بنجاح وقود كبيرة على كل الفضاءات اللي تم تخصيصها على مستوى محلي وجهوي. الفكرة تتواصل لأن فضاء واحد
0: شوف يضم أنا باش نقول لك سيدة وجدان أنتم في متابعة لثيقة وإحنا باش نبقاو في متابعة لثيقة حتىش الأوت 2027 ونشوف وين وصلنا في البرنامج هذايا. شكرا لك سيدة وجدان بن عياد المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة. مازال لقاءنا متواصل في تونس اليوم.
5: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور
6: تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس
6: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
8: تونس اليوم.
9: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
11: معلومة الوافية.
10: نفس الروح نفس الإحساس.
11: نفس الإحساس.
10: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
11: من القلب للقلب.
10: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
12: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في مختلف الولايات. مدينة القصرين تحتضن بداية من الغد فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين. هذه التظاهرة الثقافية تحمل شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل وستجوب عددا من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. والمهرجان يهدف لتقريب الفعل الثقافي والشبابي من مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم. في أخبار العالم، الممثل الأعلى لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي يعبر عن اعتقاده بأن تنفيذ خطة السلام في غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء العدوان على الفلسطينيين رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي لخارطة الطريق التي طرحها المجلس. الأمطار الغزيرة والعواصف التي أعقبت الإعصار دولفين أدت إلى غمر عدة أقاليم شرق الصين واجتاحت المياه مناطق ساحلية وشوارع في شنغهاي حيث جرى اليوم تعليق نحو 40% من الرحلات الجوية. وفي إيطاليا تسببت مستويات النشاط البركاني العالية في جبل إتنا اليوم في تعطيل الرحلات الجوية بمطار كاتانيا في صقلية. شكرا وإلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
13: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
14: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
14: إدباير صايح وأنسب الوجهات
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
14: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
10: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار
13: سامر كويز من 2:00 للـ4 مسابقات سرعة وتركيز
10: شعل الحماس وعيش الإحساس
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة
16: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
17: وباش تبعث السلام
16: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
15: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
18: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
16: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
15: السبت لحد كل البرامج سيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
16: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
18: تسمعوا التونس
16: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
15: عد الموجتك وصيف معانا
16: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
19: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: نص نهار و40 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. طبعا تستمتعوا بصوت الشاب خالد بختة واللي استمتع الجمهور طبعا بحفله في كارتاج. نجدوا التحية وترحب كل من اختار موجات إذاعة شباب في تونس اليوم اللي يتواصل معاكم حتى يش الماضي ساعة ونص في عديد الفقرات. طبعا حكينا في الجزء الأول على هامش احتفالاتنا بالعيد الوطني للمرأة، وكانت معنا السيدة وجدان بن عياد المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة، وعطتنا تفاصيل عن برنامج مهم جدا يتواصل حتى 13 أوت. وأكيد احنا كإذاعة شباب باش نبقاو في المتابعة لأنه أنا نعتبره برنامج ثوري الحقيقة سي حبيب، وإن شاء الله يؤتي أكله معناها مهم مهم جدا.
1: أكيد، وهذا هو الهدف الأساسي من البرنامج، أنه راهو ثم بطالة ذا شباب العاطل عن العمل والمتحصي
0: أصحاب الشهادات
1: النسبة مرتفعة أكثر من النسبة العامة،
0: ينجم يمتص عدد كبير من هذوما من طالبي الشغل،
1: ثم مخزون كامل، ثم على المستوى الفلاحي، ثم على المستوى خاصة على القطاعات الواعدة هذية، وإذا تتحل معناها حاجة هامة جدا يعني، ثم للشركات الناشئة، ثم الشركات الأهلية، ثم راهو عديد الحوافز
0: والمعلومة يلزمها توصل،
1: يلزمها توصل
0: وباش تؤتي أكلها،
1: تؤتي أكلها، وخاصة كما حكيت المسؤول عن السيدة المديرة العامة، خاصة المعتمديات اللي بعد عليها. أنا نتصور يلزم زادة منصة رقمية غير وفاتنا الوقت، أنه منصة رقمية
0: وخاطر
1: الشباب توا شباب،
0: هو ما يتواصل حتى 13 أوت 2027، احنا يلزمنا نطرحوه في عديد المناسبات، وإذا يلزم يجيوا بحذانا لهنا للإذاعة ونعطيه الوقت راحات والتفاصيل.
1: منصة رقمية للأفكار المشاريع هذه، وتوا شبابنا هذاك هو
0: واضح. احنا باش نمشيو لموضوع اخر مهم جدا يهم الاسره التونسيه ويهم شبابنا ويهمني انا وياك سي حبيب،
1: أكيد.
0: اللي هو فتره التخفيضات اللي بدات نهار 7 أوت وتتواصل على امتداد 6 أسابيع. هذاك علاش اخترنا ان يكون معنا سيد لطفي الرياحي رئيس الجمعيه التونسيه لارشاد المستهلك باش يعطينا تفاصيل على السولد هذا او التخفيض الموسمي. سي لطفي مرحبا بك على موجات اذاعه شباب.
2: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك وضيوف وكل فريق العمل معك، شان نهاركم زين
0: ان شاء الله. نهارك ازين سي لطفي. السوليد بدا نهار 7 أوت، تحكي لنا، اكيد انا نعرف اللي انت تتابع عن قرب وبدقه، اعطينا تفاصيل السوليد هذا وانتظاراتنا. راهو احنا كعائله تونسيه انتظاراتنا كبيره من مواسم التخفيضات، وانت هكا ولا
2: اي انتظارات كبيره على ذلك. نحن الملف هذا على عديد السنوات كل مرة تقريبا نفس الاقتراحات. نحن ما نسموهش صرف، نسموه عملية تسويقية لمنتوجات أجنبية بامتياز بأسعار مشتة وبجودة متدنية. علاش؟ هذا كوضع السوق، أكثر من 80% من المنتوجات المعروضة هي منتوجات أجنبية، وهذا في كثافة التوريد اللي سلط علينا، كنقول سلط علينا معناتها فرض على المستهلك التونسي. هذا
0: يعني إغراق السوق بمنتجات أجنبية،
2: يعطيك صح. وهذا ما خلانا نتيجة الصناعي التونسي يتهاوى تدريجيا بشوي بشوي إلى إن شاء الله ما يضمحلش، لكن قاعدين نشوفه في مستقبل ماهوش باهي للصناعة التونسية
0: اللي تحكي فيه مؤشر خطير سي لطفي.
2: بالضبط، على خاطر تشوفوا نحن أكثر من 80% وين الصبات التونس، وين نتيج التونس، وين اقتراضين، وين زرمدين، وين المعامل اللي متاع النتيج متاعنا. هذا كله قاعدين ما نشوفوش فيه، نشوفوا منتجات أجنبية، والأكثر من هكا كونه العلامات اللي قاعدين نشوفوا فيها في جودة متدنية وأسعار غالية.
0: هذا هو، هذا نحب نقف معاك في مستويين، وهو سي حبيب زاد سي حبيب السماوي باش يتدخل معاك، ولكن نحب نقف عند مستويين سي لطفي. جودة البضائع المعروضة هذا هي أولا، وهل أنه الأسعار يعني تراعي المقدرة الشرائية، وهل أنها فعلا تخفيضات وإلا لا؟
2: بالضبط، أول حاجة تاع الأسعار ما تراعيش المقدرة الشرائية، وهذا مفصل اللي نعطوه الناس الكل. ثانيا الأسعار ما تمشيش مع الجودة الموجودة، والأسعار ما تمشيش مع الأسعار اللي في بلد المنشأ. نحن كنا بوسائل التواصل الاجتماعي تنجم تصور أي منتوج
0: تعرف سعره،
2: قداش سعره، وين يتباع، وكيفاش يتباع، وكيفاش
0: يجينا أحنا أغلى.
2: بالضبط. جينا اغلى، وهذا هنا نرجعوا لعقود الاستغلال تحت العلامه الاصليه للتغول نتاعهم ولهيمنتهم على السوق ولهيكله الاسعار الموجوده. قعدنا في اسعار مهيكله من طرف عقود الاستغلال تحت العلامه الاصليه، بمعنى هما يتحكموا في السوق ابتداء من مكونات المنتوج عند التوريد الى المنتوج الى الخدمه نتاعه الى حتى يوصل الى المستهلك.
0: بربي سي لطفي سي حبيب اسماوي يحب يتفاعل معك وبعد نرجعوا ونواصلوا.
2: تفضل. تحياتي سي حبيب.
1: سي لطفي شكرا على قبول الدعوه و
2: لا شكرا على الاستضافه.
1: يعيشك. السؤال انت توا معناها احلتنا الى موضوع كما قال سي رمزي موضوع هام جدا. كنا مش نسالوك على التوقيت على رئيس الغرفه قال لي ثم شكون يجموا يقدموا مطالب من هنا العشرة. انت احلتنا على موضوع هام اللي هو
0: الجوده والاسعار
1: لا يمهز الصناعه التونسيه بالضبط. الصناعه الوطنيه يعني احنا تونس معنا بلاد رايد في في في, في النسيج
0: راهو في النسيج معنا يقصر هلال معناها
1: يقصر هلال ولينا عندنا حتى تكوين جامعي يوصل حتى مهندسين في النسيج راهو يعني عندي شكون حتى من العائله تو قاعد يعمل في
0: التكوين
1: في التكوين مش يوصل مهندس في النسيج يعني ولات توا رقمنا وغيرها. حلتنا انه توا علاش ما نعملوش خطه استراتيجيه لموضوع هذا التخفيض؟ معناها التخفيض يلزم يكون التخفيضات على المستوى يعني خطه كامله اللي يكون مش ليكيداسيون والا واحد والا نشوف ولا الموضوع نتاع المنتجات الاجنبيه يلزم المنتجات الوطنيه يعني
0: اولويه
1: يلزم تكون أولوية عندها اولويه وكيفاش نجموا نعطيو اعاده كيفاش الاعتبار
0: كيفاش
1: للمنتوج الوطني
0: على الحيره في تونسي وعلى المنتوج التونسي.
2: هنا نعرفوا كل في العالم من الزبيسي نتاع التخفيضات في العالم الكل كون يروج للمنتوج المحلي. عكسنا نحن تونس تنجم تكون من البلدان القلائل اللي تروج للمنتوج الاجنبي. وهذا بيدو اصله خطير. علاش؟ انت تعرف السرد للمستهلك بتاعك. اول حاجه ومن الاساسيات ومن اللي هي مفصليه وحتى حتى
0: ابجديات
2: يلزمك المنتوج بتاعك هو اللي يكون مفروض في السوق.
0: بالضبط. الاولويه المطلقه للمنتوج الوطني ومن بعد نفتحه على الاخر.
2: انا نعبد السرد باش نعمل ليكيداسيون للمنتوجات الاجنبيه اللي هي راقده عندهم باش تجي تكمل على مرمتنا نحن هنا نحكيو المنتوج التونسي. فهمتني؟ وهذا اللي يلزمه يبقى وهذا اللي يلزمه يصير. ونحن ضد توريد اي منتوج له مثيله في
0: شوف معناها انت لهنا تو احلتنا على ثلاثه مخاطر. الخطر الاول على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة الوطنية، الخطر الثاني على جيب التونسي، والخطر الثالث على صحة التونسي لأنه تنجم تكون المنتوجات هذه ما هيش مطابقة للمواصفات الصحية.
2: بالضبط. وهنا وصلنا إلى مرحلة كونه ما عادش نلقاو ما عادش نعرف المنتوج التونسي في السوق. أول حاجة ما فيهوش علامة مميزة باش تعرفه. وإذا كان خدينا منتوج ولقيناه خايب وكل شيء وحدنا نحيلوه طول الى صفه المنتوج التونسي وهو العكس. راه المنتوج التونسي في جوده متميزه لسبب كثير. علاش؟ خاطر المعمل التونسي يتراقب من تعديد الوزارات من حكايه الجوده ومن حكايه السعر ومن حكايه
0: المواد. اي مواد الانتاج
2: المورد اللي ما نجم تقول الرقابه نتاعو اقل برشا من الرقابه على المنتوج التونسي.
1: والله يا سي لطفي والله شوف احنا العشريه السابقه ما نقول الامور مسمياتها وقعت اتفاقيات مع بعض البلدان اللي
0: اغرقت
1: السوق التونسيه
0: بضائع
1: وغير اتفاقيات غير متكافئه. علاش؟
0: بضائع استهلاكيه راهو مش
1: نورمالمون نعمل اتفاق مع دوله. سي رمزي انت كدوله نعمل يعني ثم توازن في التبادل
0: التجاري.
1: هذوما ناس يغرقون السوق واحنا وهذا الخطر خاصه على مستوى النسيج والاحذيه وكل معناها هذه من النقاط اللي نتصور سي لطفي اللي اثرت كذلك على المنتوج الاجنبي.
2: نحن نقول القرار بأيدينا.
0: بالضبط. ويلزم يكون بأيدينا يا سي لطفي.
2: يكون بأيدينا.
0: ماشي ولا الاستقلال بأيدينا. هو راهو ماهوش مجرد كلمة. الاستقلال بالضبط. في كل شيء خاصة في استقلال القرار اللي باش يرجع على بلادنا بالنفع اقتصاديا ولا باش يضرنا اقتصاديا.
1: ولا شعبنا.
2: حماية المنتوج التونسي من المقدسات. وبالتالي يلزم نحمي المنتوج التونسي، يلزم نحمي وقوت صغارنا. مش معقول مستهلك التونسي قاعد يخدم ويزرق على معمل في الصين ولا معمل في تركيا ولا معمل في بلاد اخرى.
0: هذا
2: هذا مش معقول
0: بوضوح
2: بوضوح. وصراحه نقولها كل شيء وجود حمايه المنتوج التونسي بالنسبه لنحنا من المقدسات.
0: وراو في العالم الكل السياسه الحمائيه هذه موجوده في حتى في الدول العظمى. احنا نشوفوا في امريكا كيفاش تضرب تفرض في الضرائب معناها مجحفه على البضائع اللي جايتها من الخارج، فما بالك احنا
2: بالضبط. فكر الشوكولاته بين الجزائر وفرنسا قامت الحروبات عليها
0: بالضبط. هذا هو.
2: وبالتالي يلزمنا نحن راهو مفصلي خلينا نعملوا مع بعضنا فهمتي كما نقولوا غدنا والا سموا ايش تحبوا يسموها بروتوكول ولا خمس سنين ما نورثوا حتى اي منتوج له هم يجيبوا في تونس.
1: هو نقطة أخيرة سي لطفي هو خاصة الموضوع موضوع موضوع التشغيل اللي كيف الصناعة كي نقولوا صناعة وطنية راهو أنت مش تشري منتوج أجنبي راهو
0: قاعد تخلص في
1: مش تفقد مش تفقد موطن شغل تونسي باش يولي في على حافة هوية البطالة ونعرفوا المآل هذا وخاصة ايش معناها صناعة وطنية أنه موطن شغل يعني نستخدم نصدروا ندخلوا عملة أجنبية وهذا هو الصيرورة الاقتصادية العادية.
0: واضح. سيد لطفي رياحي رئيس جمعية تونسية لإرشاد المستهلك شكرا لك على قبول الدعوة. أكيد بشكون معانا في مناسبة أخرى والحقيقة لابد من تعميق الحوار في الموضوع هذايا لأنه معناها راهو يمشي بالتوازي مع الاستقلال متاع الوطن. الاقتصاد راو أكبر عامل مؤثر هو العامل الاقتصادي. شكرا لك مرة أخرى. مازال لقاءنا متواصل في تونس اليوم على موجات إذاعة شباب. نغم قصير برشا وبعد باش نرجع ونستقبلوا زميلنا وليد النويري في الاقتصاد اليوم. ابقوا معنا.

0: الاقتصاد اليوم.
1: ائتلاف أوروبي يضم شركات ديتريتش وأليو سوفيل ونوفاليكس أعلن عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أنه يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الانتاج المركزي، بما يفتح أفاق أمام تطوير قدرات الانتاج في تونس. هذا النموذج حسب بلاغ للائتلاف يمثل نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائي القائمة من خلال إتاحة طريقة جديدة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الانتاج في بلدان كيما تونس. الإعلان هذا يجي في وقت تسعى فيه بلادنا إلى جانب عديد الدول إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان أمنها الدوائي. الائتلاف أعلن وكما قلنا يضم ثلاثة شركات عن إطلاق برنامج تجريبي يمثل مرحلة مفصلية للانتقال إلى الانتاج الصناعي وتسويق منصة جديدة للانتاج المستمر للمكونات الصيدلانية الفعالة. شركة نوفاليكس تعد شركة في مجال خدمات البحث التعاقدي وأنشأت فرعها في تونس سنة 2018 ويعمل في مجال الأبحاث المتعلقة باكتشاف الأدوية. خبرنا الموالي يتعلق بالمياه، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أكدت أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وجه هذا في رد كتابي على سؤال للنائبة النائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي. الوزارة في ردها أشارت إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة في 30 جوان الفارط، وأوضحت أنه مشروع مجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من مشاريع النصوص. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن عن إطلاق فرصة لتمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. هذه المبادرة عنوانها تأمين سلاسل إمدادات الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس، تهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. تشمل فرصة التمويل منحة واحدة تراوح قيمتها بين 1.536 مليون دولار أمريكي على مدة تتراوح بين 18 و24 شهر، وتستهدف هذه المبادرة منظمات أمريكية ودولية غير ربحية وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر عندها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية القطاع قطاع المعادن. وهذه المنحة حسب البلاغ اللي تنشر بالصفحة الرسمية للسفارة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار مساعي الجانب الأمريكي لدعم الاستثمار الخاص وتعزيز الشركات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمعادن الحيوية. نمشي للبورصة. مؤشر تيونانديكس يوصل حاليا إلى نقطة 19982، تراجع ب 0.30% مقارنة بإقفال حصة نهار الجمعة. إلى حد الآن تم تبادل 570 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 9 مليون دينار، ومن خلال 1900 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لبنك الأمان ب 934 ألف دينار. أكثر حجم أو أكثر شركة تم تبادل أسهمها هي شركة صنع المشروبات بتونس ب 57 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة المغازي العامة ب 4.8%، وأهم انخفاض لأسهم شركة سيلكوم ب 5.3%. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 379 مليم، والدولار بزوز دينارات و924 من المليمات. حتى شهر نهار 7 أوت عنا 98 يوم استيراد كاحتياطي عملة صعبة. وبالنسبة لأسعار الطاقة، 78 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للنفط الخام و84 دولار للبرميل الواحد بالنسبة لمزيج البراد. خبرنا الموالي في الصيف، ونجم نحكي مثل الأخبار هذه اللي تجمع بين الاقتصاد وبين الطرف. مهندسة للأداء البشري في وكالة الفضاء الأمريكية النازا حولت مشروع جانبي بدأته من خزانة الملابس متاع دارها باستثمار ما فاتش 200 دولار إلى مصدر دخل يدر عليها أكثر من 32 ألف دولار شهريا. نحكي على إيرين إندروز، عمرها 41 سنة، تخدم في النازا من عام 2008 وتتولى جمع

0: تحليل البيانات لمساعدة رواد الفضاء على الحركة داخل بدلاتهم الفضائية، لكنها خصت ساعاتها المسائية للعمل في مجال التعليق الصوتي من غرفة تسجيل صغيرة جهزتها داخل خزانة غرفة الضيوف باستخدام عوازل صوتية بسيطة، يعني استوديو صغير في دارها. اندروز كانت حقت أكثر من 227,000 دولار من أعمال التعليق الصوتي منذ بداية سنة 2026 حسب ما ذكرته شركة سي ام بي سي ميكيت، فيما بات دخلها الجانبي يتجاوز راتبها السنوي في النازا منذ سنة 2025، يعني الدخل الإضافي فات الدخل الأصلي اللي كانت تاخذه من النازا. القصة بدأت في مارس 2022 بعد ما ولات اندروز أرملة وأم مطلقة عندها طفلة صغيرة، وكانت تتفركس في دخل إضافي تقريبا كانت حاشتها 200 دولار شهريا أكهو باش تغطي بعض الأنشطة الترفيهية لابنتها. وقتها البحث قادها عبر الانترنت عن أفكار للعمل الجانبي إلى مجال التعليق الصوتي. استثمرت تقريبا 200 دولار فقط في دورة تدريبية وفي شراء ميكروفون ومواد عازلة صوتية، ثم أنشأت حساب على منصة للعمل الحر، وبفضل تسعير منخفض في البداية حقت أول 1,000 دولار في الشهر الأولاني متاع الخدمة متاعها من عدد محدود من المشاريع قبل ما ترتفع أسعار خدمتها تدريجيا وتتجاوز 200 دولار للمشروع الواحد. اندروز كانت ركزت على المشاريع القصيرة كما الرسائل الداخلية للشركات وصناديق البريد الصوتي ومقاطع التدريب الماني، وفضلت هذا النوع من الأعمال على تسجيل الكتب الصوتية اللي تحتاج إلى وقت أطول قد يؤثر على وقتها مع ابنتها. لكن رغم نجاح مشروعها الجانبي، اندروز أكدت أنها ما تخططش لترك وكالة الفضاء النازا، ويركز فريقها في هذه الفترة على دراسة التأثيرات البدنية والمعرفية للعيش والعمل على سطح القمر، لكنها في نفس الوقت تسعى إلى توسيع نشاطها في مجال الأداء الصوتي للألعاب الإلكترونية وأعمال الرسوم المتحركة.
1: الاقتصاد اليوم.
2: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجو واحنا علينا الميزاجور في تونس اليوم.
3: معناها بطريقه سحريه 200 دولار، 200 دولار ولا 32,000 دولار، يعني بطريقه بسيطه وذكيه. يعني
0: هو في تكمل الخبر، ما حبيتش نحكي الخبر اللي هو مطول الحقيقة أكثر من هكا، قالت أنه لقات يعني ترحيب من الشركات اللي خدمت معهم. علاش؟ لأنه أكثر شركات في الفترة الأخيرة واللي تتعمل على الأصوات اللي يجيبها الذكاء الاصطناعي، فبالتالي فقدت الروح متاحة وقت اللي لقاو أنه فما
3: صوت بشري،
0: صوت متميز، فبالتالي الناس كلها وإلا خاصة الشركات اللي تتعامل معهم هما اللي شجعوها أكثر ويتعاملوا معها أكثر من الذكاء الاصطناعي. مرة أخرى باش نقولوا راهو الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يفك بلاصه
3: عوض الانسان بطبيعه الحال. سي حبيب،
4: واكيد هو المبادرات، يعني احنا كيف نحكيوا الرقمنا والذكاء والابداع، وهذا موجود نجم حتى يعني التوانسة الشباب تبارك الله عليه عنده من الكفاءه ومن الذكاء اللي
3: يجهز بورديناتور وميكروفون وبعض
4: امور بسيطه. والخبر الهام هو موضوع الائتلاف من الشركات الأجنبية لتطوير منتوجات وتوريد مكونات المواد الدوائية. احنا ما نعرف الناس الكل دواغلاء ودواغلاء معناها، واحنا سي رمزي احنا تقريبا 50-70% من الانتاج الدواء راهو نصنعوا في تونس
3: بالضبط،
4: هذا تقريبا في 22-25% نجيبوه نستوردوه، لكنه هذا يهم ادويه حياتيه واللي توا ثم مساعي الى انه احنا في 25% نصنعوه في اطار كما قال سي وليد الامن الدوائي
3: يعني
4: والسياده الصحيه.
3: رائده ايضا في الصناعات الدوائيه،
4: ثم مشروع اكيد ثم تصدير، ثم مشروع مع شركه صين، وهذا المشروع هذه نتصور انه مش يزيد يعاون يعني احداث شركات والا حتى الشركات الموجوده هنا معناتها يعني تتكون المكونات معناتها تورد المكونات خير من تورد الدواء ككل.
3: بالضبط،
4: وهذا النقطه الهامه جدا حقاري. انه ياثر على كلفه الدواء ونوليو ما احنا مستقلين، مش احنا
3: ويخلق مواطن شغل.
4: الصيدليه المركزيه يبدا ما عندهاش مخزون، ينقص مخزونها من المالي وتوازناتها الماليه، وهذا يأثر على الأسعار. ساعات قلت راه في بداية جانفي ما ثماش أدوية مش أغليت ما ثماش أدوية، لذا أنه هذا نقطة هامة جدا، وهذا هي السياسة الصحية إن شاء الله الموافقين أن بعض الاستثمارات اللي تدخل في إطار سياق وطني كامل في مجال الصحة.
1: أنا فقط باش نسأل في تفصيل صغير فيما يخص إحالة صيغة معدلة لمجلة المياه، يعني أهم ربما ما المستجد في هذا يا وليد، لأنه يعني نعرفوا أن الحروب العالمية والماء، ونعرفوا أن تونس مهددة بالعطش، معناها من الدول اللي عندها الفقر المائي.
0: صحيح، احنا من الدول اللي تعاني من الفقر المائي، فما حتى بعض المنظمات اللي كانت في الفترة الأخيرة ما نحبش نقول أعلنت وقام بصيحة فساع، لكن ربما هذه فرصة باش نزيدوا نعملوا نظرة على استراتيجية نتاعنا في مجال المياه، واللي تعتبر المجلة مجلة المياه واحدة من مكونات هذه الاستراتيجية اللي باش تخلينا نخدمه لمدة عقود ربما ونحسنوا من استهلاكنا المائي ومن أمن المائي. بالنسبة للمجلة هي في الحقيقة ما زالت في إطار مشروع، تعرف المشروع يلزم الهيكل المعنية والمتداخلة الكل تعطي فيها رأيها، فبالتالي تم تجاوز هذه المرحلة. المرحلة الثانية الموالية باش تكون لدى مجلس نواب الشعب إن شاء الله في العودة التشريعية إن شاء الله بعد بضعة أيام، يكون من
1: الأولويات
0: من بين الأولويات متاعه بالطبيعة هذه بعد ما يتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء، لأنه مرحلة هامة، لأنه الصيغة الحالية والنصف النسخة الحالية لدى مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل ما تعد كما قلنا للمجلس نواب الشعب للاعتماد النصوص اللازمة. إن شاء الله يكون متماشي مع الوضعية الحالية لتونس مشتوى أيضا إذا ما يكون متماشي مع السنوات القادمة، خاصة كي نعرف أنه التغيرات المناخية وقاعدين نعيشوا فيه، ظهر لي إشكالية التغيرات المناخية في هذه السنة قاعدين نشوفوا فيها. إن شاء الله يأخذ بعين الاعتبار مختلف هذه النقاط، ويأخذ أيضا حق كل تونسي أنه يكون عنده مياه طبيعية في استهلاكه اليومي.
1: شكرا لك زميلنا وليد النويري، كانت هذه فقرة الاقتصاد اليوم. مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب، بعد شوية يكون معنا سيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، والحديث عن الأطفال الجانحين وعن مجلة حقوق الطفل. تبقوا معنا.
5: Eh frère, t'as pas mangé le couscous dimanche?
6: Eh ouais,
5: oh, il est bon, hein? Eh, ne marche pas, Hefien, ça fait mal au sport, hein? Oh, mais attention, maman m'a dit.

0: يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
3: ماذي ساعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة شباب. تحية متجددة لكل من اختار أنه يرافقنا. طبعا نوصلوا الموضوع مهم ومهم جدا الحقيقة، ما يقلش أهمية على المواضيع اللي كنا اطرحناها، لأنه هذا الموضوع يهم مستقبل بلادنا ومسألي هو مستقبل أبنائنا. وكي نحكيه على مستقبل أبنائنا باش نحكيه على الأطفال الجانحين، باش نحكيه على مجال حقوق الطفل، باش نحكيه على مسألة العود. التفاصيل هذه الكل باش ناخذوها مع عند السيد معز الشريف، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وأكيد ما ينجم يحكي على الموضوع هذايا بالدقة وبالتفاصيل كان هو. سي معز، مرحبا بك على موجات إذاعة شباب.
4: عايشك عايشك، شكرا على الاستضافة، ونرحبوا بكل المستمعات والمستمعين تاع إذاعة الشباب. شكرا.
3: شكرا لك. الحقيقة كيف نتصفحوا النسب والأرقام نلقاو أنه ثم نسب محيرة مخيفة مزعجة. خاطر توانا وسي حبيب من بكري نحكي، وسي حبيب السماوي، على 30% من العود لدى الأطفال الجانحين. رو كي نحكيو على 30% نحكيو على ثلث يعني متاع العود. خلينا نفسر زادة، وانتي تتفسر ربما بأكثر دقة ومصطلحات التقنية، أنه العود هو الطفل اللي يغلط بعد يعاود الخطأ هو نفسه، ولا يعاود خطأ واحد آخر أبشع منه، والعياذ بالله.
4: ما معنى هي العودة؟ أنه صغير ممكن باش يكون في وضعية في نزاع مع القانون، باش يتقدم قدام من الأول السلطة الأمنية، ومعدك باش يمر قدام السلطة القضائية اللي في الأخر باش يقع قرار متاع سحب الحرية متاعه، باش يقع روحه في الإصلاحية.
3: لأنه السن القانوني
4: الإصلاحية، الهدف متاع الإصلاحية أنه
3: اسمها على جسم،
4: حتى إذا كان بعده شوية على الطريق السويب من واجب الدولة يعطيك الصحة.
3: هو راو شو سحبيب، راو المصطلحات والتسميات دقيقة جدا. هما اسمهم أطفال جانحين، يعني خرجوا شوية على السكة. والإصلاحية اسمها إصلاحية لأنها باش تصلح، باش ترجعك الخروج على السكة، باش ترجعه يمشي للسك.
4: هي آلية من الآليات لإعادة دمج الأطفال في الدورة التكوينية، خاطر الأطفال مازالوا ما كونوش رواحهم، وثانيا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، باش نعطيهم مهارات اللي تمكنهم باش يكونوا عندهم حياة كريمة من غير ما يعاودوا يرجعوا للسلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي أديتهم لوضعية النزاع مع القانون.
3: ولكن زادة ما ننساوش اللي يروا فيهم تلامذة، وفيهم أطفال. معناها كيف نحكيه على تلامذة؟ نحكيه على تلامذة في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية، لأنهم حتى لـ 18 سنة في القانون التونسي هو طفل.
5: هو سي رمزي راهو حتى في معناها في القانون، معناها حتى في الامتحانات الوطنية نشوفوا ساعات الناس تعدي في المؤسسات السجنية ويبعثوا لها مرافق، يعني يعني الإصلاح، يعني يكون هو في السجن ولا في الإصلاحية لا يمنع أنه يكمل مساره الدراسي، معناها المسار هذايا.
4: لكن أداة من أداة الإصلاح وإعادة الدمج أنه هو يواصل
3: المسار المعرفي والعلمي والتعليمي.
4: صارت تجربة خارقة للعادة متى في الإصلاحية متاع المروج، وين عدد من الأطفال لما يملوا بعض المؤشرات اللي مكنهم من الاستحقاق هذايا، يقع إعادة دمجهم في الإعداديات
3: والمؤسسات التربوية الثانوية.
4: وأول الفترة كانت السيارة اللي تأديهم مكتوب عليها السيارة متاع المؤسسة متاع الإصلاحية، اللي ينتج عليها كاينو شوية مشاكل متاع
5: اندماج
4: وتنمر من طرف الأخرين، ولاو يمشيو في سيارة اللي هي عادية
3: ما تجلبش الانتباه.
4: كانت التجربة تجربة ناجحة وناجحة جدا، اللي بينت اللي الأهم ماهوش سحب الحرية عند الأطفال، اللي مهم هو إعادة الرسكلة وإعادة الدمج في وسط المجتمع. علاش صغيراتنا يوصلوا للعدد هذايا؟ يوصلوا للعدد هذايا على خاطر الوسائل متاع الإصلاح داخل المؤسسة مع سوء الحظ ماهمش متوفرة كما ينبغي. اولا تنجم تتصوروا اللي الصغيرات اللي موجودين في وضعيه محجوزين عندهم مشاكل نفسيه كبيره اللي هي تراكمات من قبل ما يولي هو جانح، خاطر كل ملف امنوني كل ملف نتاع صغير ويوصل في وسط الاصلاحيه وقت اللي تحلو تلقى اللي فما تدرج بالضبط. اللي من الاول كان ضحيه وكان في وضعيه نتاع اهمال ونتاع تهميش ونتاع تقصير
3: تنمر
4: وتدريجيا
5: وتفكك اسري
4: سلط معف مسلط عليه حتى لين هو ولا مصدر
3: نتاع
4: عنف صحيح. اللي اديته في الاخر حتى يقوم بحاجه اللي مخالفه للقانون وعادي المجتمع باش يحاسبوا عليها. ثانيا علاش برشا صغيرات يلقاو روحهم في الاصلاحيه؟ على خاطر رغم اللي مجله حمايه الطفوله اللي ضمنها فما عدد كبير من الاجراءات البديله لسحب
3: الحرية
4: اللي نقاو مع سوء الحظ المؤسسه هي بيدها ماهيش موجوده ما تكونتش. تو احنا مجله حمايه الطفوله تبارك الله عندها واحد
3: هذا هذا والله وصلتني للسؤال. تو احنا نعتزوا اللي احنا عندنا مجله حقوق الطفل وهذا مكسب مهم كيما كيما نحكي وتوا احنا بعد ايامات نحتفلوا بالعيد الوطني للمراه 13 اوت والاحتفال نتاعنا هذا علاش 13 اوت؟ لانه يتزامن مع 13 اوت 1956 اللي هي
5: مجله 70 سنه على مجله احوال الشخصيه
3: الاحوال الشخصيه ونفتخروا بها.
4: اللي مشروع تونس الاصلي من قبل كان يخدم على الطاقه البشريه ونعرفوا اللي ما عندناش حاجه النجم نعول عليها اكثر
5: الثروه
4: الاستثمار في الثوره البشريه وهذوما كلهم أي. قوانين ومجلات أي. اللي الهدف نتاعها هو الاستثمار
3: ولكن سؤالي هل انه مجله حقوق الطفل في حاجه الى مراجعه والا هي كافيه الان بما باللي موجود فيها؟ لأنه من مستجدات الحقيقه
4: من وقت اصدار مجله حمايه الطفوله اذا كان اللي يسمع فينا ينجموا يدخلوا يقراوها على الانترنت موجوده ومنشوره ضمنيا تتحمل مبدا اعاده النظر فيها دوريا
3: مستجدات بالضبط.
4: علاش؟ على خاطر المجتمع يتطور وحاجيه الاطفال تتطور والتهديدات تتطور وتتغير
3: صحيح.
4: اللي تتطلب انه القانون يتاقلم
3: مع
4: وإحنا إذا كان نحب روحنا في دولة متاع قانون لازم القانون يتأقلم ويتطور مع الـ الـ الواقع اللي يعيشوا فيه الأطفال حتى تكون بالمنجد المجلة هذه تأدي الهدف متاعها والواجب متاعها
3: بالضبط.
5: هذا سي رمزي كسائر القوانين المجتمع يتطور والقانون شنو هو؟
3: حمايه الطفل
5: بالطبيعه ديما معايا مجله حمايه الطفل والاتفاقيه الدوليه حقوق الطفل. تونس مصادقه الاتفاقيه الدوليه وعندنا مجله حمايه حقوق الطفل خاطر المجله ما تشملش المجالات الكل فيها الطفوله المهدده ولا الطفوله الجانحه. الاشكاليه انه بالنسبه لنا احنا العدد هذايا على الثلث هذايا الاحصائيه
3: 30%
5: 30% وكيفاش باش نحاولوا نقصوا من النسبه هذه يعني شنو هل
4: هو اولا هذه راهو اخر الارقام المنشوره خاطر المده تو عندنا مده زمنيه بعد سنوات مش قليله اللي الدوله التونسيه ما عادش تنشر في الاحصائيات نتاعها ما عادش قاعدين نشوفوا الارقام
5: مش الدوله التونسيه بعض المؤسسات في الدوله ما هل ما حد وطني الاحصاء يخدم اي بعد
4: بالنسبه للاطفال الواجب الحمايه والرعايه يكون مسؤوليه اكبر. علاش؟ على خاطر هما قصر هما كما نقولوا منا هو مواطن مفعول به لازم كل المؤسسات تعرف كل المؤشرات باش تنجم تقدم انجح الخدمات للنهوض بهم
5: وحتى نسبه العود حسب الجرائم شنو الجريمه اللي مش يرجع هي فيها
4: يعطيك الصحه وعلى خاطر
5: مخدرات ولا غيرها
4: وعلى خاطر كما قلنا هذاك استثمار في المستقبل لانه الطفوله فتره وتمر سي الحبيب تعرفها واذا كان ما نصلحوش كانوا قال لك كان كميمتي راك من العظيمه ربيتني كان انا ما نصلحوش منذ صغر السن نتاعو انا مستقبل
3: بعد فات الفوت
4: قاعدين باش نمشي يعطيك الصحه
3: بعد فات الفوت اي
4: يعطيك الصحه. دونك اولا هذا نقولوا دابور علاش وصلنا لهذا اولا لانه الاليات
3: خليني نقول لك انا توا في المجله مجله حمايه الطفل شنو هو اللي تراه اولى بالمراجعه مثلا؟ شنو ربما المحاور اللي ترى انه يلزمنا نركزوا عليها وتتعمل لها اللجنة ربما من المختصين.
4: أولا كما قال السي الحبيب فيها زوز أبواب مجالات حماية الطفولة، الباب الأول متاع الطفل المهدد والباب الثاني متاع الطفل في نزاع مع القانون. الباب المهم اللي ناقص والعبيد كل متفق عليه اللي ناقص هو الطفل الضحية. لو القانون التونسي ما يعرفش بما هو الطفل الضحية حتى يوفر له التدخلات اللازمة الوقائية باش ما يتبدلش من ضحية يولي هو عنده سلوكات محفوفة بالمخاطر ومن بعد يهدد ويولي جانح.
3: بالضبط.
4: معناتها كيف تشوف الملفات متاع الأطفال هذوما وتشوف الصعوبات الحياتية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية اللي وصلتهم باش يوصلوا من بعدك في الموضع متاع الطفل الجانح، تفتن اللي عندنا برشا تقصير من كل المتدخلين. باقي انا اقول راه مسؤوليه الاطفال مسؤوليه مجتمعيه
3: طبعا.
4: تقصير من طرف العائله، تقصير من طرف المؤسسات، تقصير من طرف المجتمع المدني، ما نكتبوش على بعضنا. تقصير حتى من طرف المؤسسات القطاع الخاص اللي تخلي التراكمات هذه الكل
3: تفرز من بعد طفل جانح،
4: تفرز من بعدك اطفال جانحين. كيف نخزروا الواقع نتاعنا احنا في المدن وتوا ولا اللي شيء خوف حتى في القرى نتاعنا. نلقاو اللي السلوكات المحفوفه بالمخاطر قاعده تنتشر بكيفيه كبيره. ما نكذبوش على بعضنا اللي البراكاجات، اللي السرقه، اللي شكون اللي قاعدين يقوموا بها؟ قاعدين يقوموا بها مراهقين اطفال
3: في اغلبيه النسبه الكبيره.
4: هذايا اصبح من اللي كان الفضاء الخارجي نتاعنا ماهوش امن للاطفال، حتى اللي نتوا اصبحوا الاطفال يشاركوا يعني في عدم امن الفضاء.
3: يعني هو في جزء منه طفل ضحيه
4: اللي من بعدش يولي هو جانح،
3: يولي هو الجانح واللي
4: هو التجربه الاخرين. يقول لك راهو الاهمال نتاع الاطفال ماهو باش يؤدي في الاخر الا الى مشاكل امنيه من بعدك، والمشاكل الامنيه باش نتحملوا احنا ما عندكش
3: طبيعتها
4: الكل مع بعضنا.
5: احنا في الاخير كنقطه اخيره هو نعلنوا انه الضوء الاحمر،
3: لا ضوء احمر 30%.
5: النقطه اللي نجم نضيفها في خصوص تحيين المجله هو خصوصا العنف الرقمي، تحيين النصوص.
3: بالضبط، انا هذا اللي كنت بشوف
5: يعني العنف الرقمي اللي يلزم يكون موجود خاطر توا هي تعملت عام 95 وحتى 2026، لذا انه القوانين يلزمها تتطور مع الواقع. ونتصور هذا هي اللي ثم اكيد ماشي يخدموا عليه، نتصور في اطار الثوره التشريعيه.
3: بالضبط،
5: مختلف المجالات بقى احنا مجله الطفل تاخذ اولويه قصوى في التنقيح، لانه كل شهر كل عام يمر من حياه الطفل يعني عنده أهمية
4: معناها خاصة أنه من أكثر المستعملين للفضاء الافتراضي حاليا هم الأطفال. متقاعدين يعيشوا فينا وتو يظهر فما إجماع من طرف العائلات التونسية الكل كي يخزروا لهالنشأ اللي قاعد جاي، يخزروا يقولوا مانيش قاعدين نعقلوه، مانيش قاعدين نعرفين أولادنا. تقولش عليهم ماهمش السيرة نتاعهم، كلامهم، التفاعل نتاعهم في صلب العائلة، في وسط المؤسسات المدرسية، الكل الناس الكل يشكيوا ويقول لك كيفاش ولاو صغارنا.
3: لأنه النسق سريع جدا، يا اما نواكبوه والا باش خليوه يهرب بينا.
4: ونواكبوه اللي نحميو بلادنا، خاطر كيف ما قلنا من الاول ما عندناش خيار اخر خلف الاستثمار في الثروه البشريه
3: واللي هما الثروه البشريه واللي هما مستقبل تونس. يعني اللي عمره 10 سنين توا راهو ب 10 سنين اخرين يمشي واللي عمره 20 سنه
5: لا معناها الموضوع معناها هام جدا، و ان شاء الله تكون الاذان الصاغيه واكيد معناها
4: شكرا لكم في الاعلام على خاطر بالمنجد انتم اللي توصلوا الكلمه نتاع الاطفال اللي احنا سميناهم، وهذا يعرفوا سي الحبيب سميناها كالمواطن الصامت. على خاطر اغلبيه شرائح المجتمع عندهم اليات
3: باش ينجموا
4: يوصلوا يعني الاصوات نتاعهم. والطفل مع سوء الحظ موجود في الاحصائيات، لكن الاليات اللي باش توصل له الصوت نتاعو حاليا راهي متعطله شويه.
3: شكرا لك سيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في تونس اليوم. التحية توصلكم من فريق كامل سي حبيب السماوي، يعطيك صحة. شكرا لك. شكرا لك زميلنا أحمد بدران العرفاوي، تحية لي زميلنا وليد النويري، محمد عنتول اللي رافقنا على الأجزاء الفنية، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: اذاعة الشباب من تونس.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
4: عادل

0: نشرة الأخبار.
1: وزارة الأسرة تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. ورشة تكوينية وبرنامج ثقافي متنوع في المخيم الصيفي الثاني بالمهدية تحت شعار مسابقة الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. وتونس تحتل المرتبة الثانية في البطولة العربية للشطرنج المقامة في مصر. وسعد أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. المبادرة تستهدف النساء والفتيات بكل الجهات احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. الزميلة سلوى المجري واكبت انطلاق المبادرة من ولاية بن عروس وتحدثت إلى المندوب الجهوي لشؤون المرأة بالجهة علي بالهادي.
2: هي الغاية منها هي توحيد مسار التمكين الاقتصادي بريادة الأعمال بصفة عامة النسائية. فما إشكالية أنه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه الإدارة من الإدارات وما تلقيش فيه فرصتها، دونك هذه هنا حبينا نأكدوا على أنه الفرصة دي ما متاحة، رغم ما تلقاش فرصك برنامج هذاك أكيد مش تلقاه في برنامج آخر. زيد كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج وفما خلط بين المنح وبين القروض وبين هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال أنه رو الإمكانية متاحة جدا، وإحنا لذمتكم كإدارة نحن نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها المادي، لأنه هذاك مش يكون عنده انعكاس وأثر كبير على مستوى حياتها.
1: يوم تحسيسي سجل حضور عدد من الهيكل الداعمة لريادة الأعمال من إدارات جهوية وجهات ممولة. رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة ببن عروس جواهر ميلاد.
3: مبادرة لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، هذا يبدأ من الفكرة إلى الإنجاز بالشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات معناها الجهوية بولاية بن عروس. حاولوا يقدمونا البرامج معناها اللي تعنى بالتمكين الاقتصادي، تعنى بريادة الأعمال، كيفاش يصير معناها التأطير، التمويل، الإحاطة، معناها المرافقة، وبطبيعة التسويق زاد له أهم معناها نقطة اللي باش تخلي فكرة المشروع تخرج للنور. ومعناها المرأة قبل كانت تمشي لمكاتب التشغيل تجي للمندوبيات ما تعرفش كيفاش معناها الفكرة معناها باش تتبلور والكل، توا باش تولي تعرف شنو هما الوثائق، كيفاش تكوين الملف، وين مصدر التمويل سواء المؤسسات البنكية سواء معناها الإدارات الجهوية، وبطبيعة حتى معناها على مستوى معناها دراسة المشروع تكون دراسة معناها على أسس معناها صحيحة.
1: عدد من الراغبات في بعث مشاريع سجلنا حضورهن اليوم للاطلاع على أهم برامج التمويل والتكوين والمرافقة.
4: نورا الرزقي مربية رياض أطفال، خادمة بين إدارة وتنشيط مدة 20 سنة. نحب نحل المشروع نتاعي، جيت باش نشوف الجهات الممولة بعد في الخلاص كيفاش نجم نخلص.
5: إيري جرياحي، توا قاعدة نطور في فكرة مشروع فيرمالي اللي هو مشروع فلاحي سياحي، جاي نسأل على جانب التسويق كيفاش نبدأ، شنو الصياغة القانونية اللي نجم نمشي فيها في البروجي نتاعي. نحب نشوف شنو هما الحاجات اللي نبدأ بهم في الفلاحة نتاعي. أنا عندي الأرض الفلاحية موجودة، نحب نعرف كيفاش نجم نستغلها، عندي زيتون موجود، أما الاستغلالات الاخرى خاطر انا كيف يحب يجيني الفيزيتور نحبوا ياكل من عندي، كل شيء يبدا موجود في الصينيه نتاعي.
6: رؤيه الوافيه الميزه بمعهد، اجيت اليوم باش نتعرف اكثر على مجال رياده الاعمال ونفهم شنو الفرص والتكوين المتاحه للشباب والنساء. بما اني مازلت ميزه حبيت نبدا نتعلم من توا ونكتسب افكار وخبره تساعدني في المجال اللي يناسبني في المستقبل. قاعده نطور في افكاري، نحب نطلع اكثر على كل شيء في تونس.
1: هذا وتنتظم بداية من يوم غد في عدد من ولايات الجمهورية معارض جهوية تشارك فيها ثلة من الحرفية وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن بما يساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية. تحتضن غدا قرية اللغات برجيش من ولاية المهدية فعالية المخيم الصيفي الثاني الذي تنظمه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلام السبرانية وقرية اللغات. المخيم يتوصل إلى 14 من أوت الجري تحت شعار مسابقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، ويهدف هذا المخيم إلى تمكين المشاركين من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي:
0: المخيم موجه للأساتذة والمعلمين، الهدف منه هو مواكبة التطور والتحول الرقمي لتعزيز مهارات وقدرات المعلمين والأساتذة في التطبيقات، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باش نغيروا من الممارسات نتاعهم وتصبح ممارسات نتاعهم داخل القسم مواكبة للعصر، وهذا كله باش يرجع على جودة وتحسين التعليم. الورشات اللي في المخيم ستكون ورشات لصناعة المحتوى التعليمي بالأساس من فيديوهات ومواقع ويب وتطبيقات ذكية وألعاب تعليمية، بالإضافة إلى ورشات براعات يدوية بيداغوجية. أيضا هناك ورشة هامة جدا خاصة بصناعة التفكير والإبداعي من أجل إنتاج ذكاء اصطناعي جيد، وأهم ورشة هي ورشة السلامة المعلوماتية تحت عنوان تعليم ذكي من أجل مستقبل آمن.
1: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا أحرز المنتخب التونسي للشطرنج المرتبة الثانية في منافسة بطولة العرب للشطرنج للفئات العمرية أقل من 18 سنة التي احتضنتها مصر من 28 من جويلية المنقضي إلى 5 من أوت الجاري. المنتخب التونسي فاز بثمان ميداليات في مختلف المنافسات. العضو الجامعي للجامعة التونسية للشطرنج وئام حمداني وتفاصيل أوفى.
7: شارك المنتخب التونسي للشطرنج في بطولة العرب للشطرنج في الفئة العمرية بمصر من 28 جويلية ل 5 أوت، وحقق المنتخب التونسي إنجاز عربي باهي برشا، يعني أحرز المركز الثاني في الترتيب العام للميداليات خلال البطولة هذه للفئة العمرية بأقل من 18 سنة. جبنا 8 ميداليات يعني موزعة إلى ذهبيتين وثلاثة ميداليات فضية وثلاثة ميداليات برونزية. هذا إنجاز يعكس ثمرة عمل نتاع الأبطال نتاعنا والبطلات نتاعنا والإطار الفني والإداري والدعم المتواصل لكل مكونات الأسرة الشطرنجية. إن شاء الله ديما هكا الجامعة التونسية للشطرنج متميزة بالأبطال متاحة، إن شاء الله ديما منورين تونس.
1: في أخبار العالم، وصفت إيران اليوم الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير، ودعت دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها. المبعوث الأممي لليمن أدان اليوم التصعيد العسكري الأخير في مدينة المخا غربي اليمن محذراً من تداعياته على المدنيين والبنية التحتية. ومطار دير الزور الدولي في سوريا استقبل اليوم أولى رحلة برنامج الأغذية العالمي، وهو ما سيسهم في دعم الجهود الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات إلى الأهالي في المنطقة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: وزارة الأسرة تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، ورشة تكوينية وبرنامج ثقافي متنوع في المخيم الصيفي الثاني بالمهدية تحت شعار مسابقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، وتونس تحتل المرتبة الثانية في البطولة العربية للشطرنج المقامة في مصر. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيلة.

13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: توب سبور.
1: ماضي ساعتين غير بعض على سهلا بكم في توب سبورت في نشراتنا الرياضية على إذاعة الشباب. البداية بالنادي الإفريقي ومفاوضات متقدمة مع مدافع الهلال السوداني. نعرفوه المدافع هو عبدو السيدي المدافع المحوري، عمل باساج مزيان برشا وناجح في النادي الرياضي البنزرتي. وعبدو السيدي باتصالنا من مصدر مسؤول اليوم الحكاية باش تتحسم في الليل، إما يواصل مع الهلال السوداني أو سيكون حر من كل ارتباط وباش يمشي للنادي النادي الافريقي. اللاعب ماهوش في تونس الى حد الان، ولكن كما قلت اليوم باش يتم معرفه ما هو مصير المدافع عبدو السيدي مع النادي الافريقي. كما نذكر مفاوضات متقدمه بين الطرفين. النادي الافريقي هذا اللي كان عنده اتفاق رسمي مع المدافع المالي اسماعيل سامبارا 28 سنه. اسماعيل سامبارا اجتاز الاختبار الطبي بنجاح وسيوقع عقد لمده 3 مواسم لصالح النادي الافريقي. ذكر اللاعب هذا كان لعب سابقا في المغرب التطويني ونواذيبو الموريتانية. محمد علي برونزان لاعب نادي التونسي امضى عقد مع الشمال القطري، الصفقه هذه توصل الى 800,000 دولار. وسيف الدين الجزيري بعد ما كمل تجربته مع الزمالك المصري يمضي مع نادي حتى الإماراتية. في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اتحاد بن قردان اتمم اجراءات التعاقد مع حارس المرمى صابر بن صالح لمده 3.5 مواسم. المقابلات الودية متواصلة وآخر تحذيرات فرق الرابطة الأولى والرابطة الثانية قبل انطلاق الموسم اليوم 6 متاع العشية في تبرقة. أما الحمام سوسة في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، وفي ملعب الكنز أكتوبر اليوم النادي البنزرتي يستضيف شبيبة العمران. يوم الأربعاء نجم جمعية ريانا تستضيف نجم المتلوي، ويوم الأحد نادي حمام لنف يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي. نذكر البارح في تبرقة الملعب التونسي كان تعادل هدف مقابل هدف مع الشباب بالوزداد، ونادي حمام لنف انهزم 2-0 أمام فريق شبيبة القبيل. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، لاعب الوسط زيدان العبيدي يمضي مع فريق سيكاك الحديد الصفاقسي. زيدان العبيدي كان لعب سابقا مع النجم الراتسي والترجي الرياضي الجرجيسي، والتجربة الأخيرة كانت مع بألوان فريق بعث بوحجلة. أولمبيك الكيف الفريق العريق والعائد إلى جوي الرابطة المحترفة الثانية أمضى بدوره إلى زوز ملاعبية اللي هما المدافع والظهير الأيسر شهاب العوادي، سبق له لعب مع مستقبل القصرين وجندوبة الرياضية، والمهاجم أنور المناعي خبرة كبيرة في الملاعب التونسية، لعب مع عديد النوادي أبرزها شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. وبدور فريق سبورتينغ بن عروس أمضى عقد مع أو تعاقد مع المهاجم أسامة ملات، المهاجم الصريح اللي لعب مؤخرا في اتحاد قصور السيف، وكان لعب أيضا مع فريق مكارم المهدية. في المقابل غيث العدواني حارس المرمى أنهى تجربته مع سبورتينغ بن عروس، وسبورتينغ أيضا باتفاق رسمي مع اللاعب والمهاجم عمر بليل، طرفين زوز تفهموا على عدم إمضاء العقد أو على التراجع على اتفاق، بما أنه سبورتينغ بن عروس كان أعلن سابقا عن التعاقد مع عمر بليل اللي كان عمليه يلعب في المحيط القرقني، ولكن في الأخير فما تراجع عن الاتفاق وتفاهم بين الطرفين باش الملاعب ما يكونش مع فريق سبورتينغ بن عروس. في كرة القدم النسائية، وتسحبت اليوم قرعة تصفيات رابطة الأبطال النسائية Champions League النسائية، وممثل كرة القدم التونسية الجمعية النسائية بسوسة، يعني الدورة رباعية باش تكون فيها أيضا FC مصر أكيد من مصر، الفتح الرباطي من المغرب، وفريق أكبو الجزائري. الدورة هذه باش تكون على 3 أيام الحقيقة، كل نهار في زوز مقابلات، غرة سبتمبر 4 سبتمبر و7 سبتمبر 2026، وباش تكون في تونس في بين ملعبي الهيدي نايفر بباردو وملعب الشيد لزويتن. غرة سبتمبر ان شاء الله الجمعية النسائية بسوسة ستواجه اف سي مصر هكا، ويوم 4 سبتمبر الجمعية النسائية بسوسة ستواجه الفتح الرباطي، ونهار 7 سبتمبر الجمعية النسائية بسوسة ستواجه فريق أكبو الجزائري. نحكي على الكرة الطائرة الآن وبطولة العالم للناشئات، فتيات أقل من 17 سنة المقامة حاليا بالشيلي من 6 إلى 16 أوت. منتخبنا للأسف يعني انقاد إلى 3 هزائم متتالية، البنات خسروا مع الفلبين والصين والبيرو بنفس النتيجة 3 أشواط مقابل 0 بعد التتويج مؤخرا بكأس إفريقيا في مصر. بناتنا اليوم يلعبوا الجولة الرابعة، باش تكون ضد مقابلتهم ضد فنزويلا 7 متاع العشية بتوقيت تونس، وغدوة إن شاء الله يكملوا هذا الدور الأول من خلال مواجهات المنتخب المكسيكي. اللي حاب يتفرج في الماتشوات يلقاهم على شانيل يوتيوب الخاصة بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة. ودائما مع الفوليبول، المنتخب الوطني الأول كابر اللي قاعد يحضر في الألعاب المتوسطية آخر هذا الشهر في إيطاليا، دايور بشي سافر نهار 18 أوت القادم. منتخبنا يدخل اليوم في يوم راحة الحقيقة قبل ما يستأنف طرابلس القادم بعد ما كمل العاب مقابلات ودية متعددة بين المغرب والمنتخب الفرنسي الثاني. نذكر منتخبنا الوطني التونسي جاء في المجموعة الأولى، معها الجزائر، إيطاليا، صربيا، فرنسا والبرتغال، وفي المجموعة الثانية نلقاو اليونان، إسبانيا، كوسوفو، مصر وتركيا. هكا كونوا كمان توب سبور، كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لهذا اليوم. كان معكم محمد عنطول في الإخراج، هيدي جبريني في الإعداد والتقديم. موعدنا الرياضي القادم إن شاء الله بعد نشر الأخبار 7:30. سينو سيت ويب متاعنا لازمتكم radiojeune.in، صفحة الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيل، والأبليكاسيون متاعنا أيضا على تليفوناتكم الإذاعة التونسية راديو تونيزيان. شيها طيبة، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. الموعد يتجدد مع سامر كويز من توا حتى للأربعة، كما كل نهار اثنين وكل نهار ثلاث وكل نهار أربعة وكل نهار خميس.
1: خميس
0: وخميس
1: سميتهم الأسامي الكل، الأسماء نتاع الأيامات الكل
0: سميتهم. أي
1: كل شي واحد صغير يقرأ
0: من ناخذ بخاطر محمد عنتور.
1: شبي عنتور؟
0: ما لا حتى شيء، يعمل في إشارة من هذيك.
1: تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. إن شاء الله تعدى النص الاولاني نتاع النهار باهي، سينا نعرفوا برشا توقف
0: اثنين. شكون النص الاولاني نتاع رمضان؟ شبيها تحكي على النص؟
1: مش مازال عندك
0: والله؟ لا لا نعرف في بالي
1: كانك عسيف. ها الايامات الاخيره اش مازال 15 يوم يرجعوا يخدموا دوبل سيونس، ذكرهم ونكد عليهم.
0: ليس 15، ليس 15 يوم، 10 ما تعرفش تحسب.
1: اي معناها
0: يعني 21 يوم و30 في اوت.
1: مازال الجمعه السيد دخلت عندك فيها خرج تكا 15 يوم يلقاو روحهم يرجعوا يخدموا دوبل سيونس.
0: خاصة الواحد مازال ما خرجش شكون جي راه
1: فوالا فوالا دونك فما فما عباد تحب في سبتمبر تخلي تخدم في الصيف وتاخذ في سبتمبر تقول لك ارتاح.
0: نعرفهم الناس هذوما
1: فما فما انت منهم. دونك احنا نقول لكم سيسر روحكم لا مازال مازال بروفيتي بيان من الايامات اللي مازال، واللي خرج شكون جي صحة وفرحة. تفرهدوا شيخو، بدلوا الجو سورتو كو الطقس باهي، معناها حتى كان سخونة لكن هكا مش سخانة اللي تقلق. دونك البحر زاد كيف كيف يعاون بالنسبة لليوم، هكا أجواء باهية. سينا احنا في سنة كالعادة ديما نقول لكم سيسر روحكم واحدة واحدة، وتابعونا أكيد تربحوا معنا برشا كادوات كالعادة في سامر كويز.
0: بالطبيعة ديما نبداو حصتنا بتحية للمستشارين اللي معانا، لكل من يساهم معنا في نجاح الحصة هذه من خلال الكادوات اللي قدموها.

0: على صغير قاعد يرافق فيه كل يوم على امتداد عام دراسي كامل. دونك بالحق حاجة مهمة جدا. كيف كيف حلويات نوران كعك ورقة زغوين، تحية ليها زيدا، مشكورين جدا. زيدا عندنا اليونيت من عند مجمع النظارين كونيكت لي زوبتيسيان، عندنا زيدا كيف كيف تسكر كارتاج لاند اللي تنجموا زيدا كيف كيف تربحوهم برشا جاو الحقيقة. وراهو الناس اللي ما تعرفش ربما ولا مستمعين، راهو كارتاج لاند نحكيو على متاع تونس ومتاع الحمامات الزوز، وبالحق فما برشا برشا برشا جو معناها يبداو حتى تكشي للماضي ساعه نتاع الليل. تسكر هذو ما يتربحوهم، راهم يخليكم تلعبوا وتاكلوا من 8 الماضي ساعه،
1: من 8 نتاع الليل الماضي ساعه نتاع الليل. هما في الحصه هذيك نتاع من 8 نتاع الليل
0: نتاع الليل فوالا الماضي ساعه
1: مهرجان
0: الصباح، مهرجان خلي السعاده عاده. وبالحق انا تفرجت في دي فيديو برشا اجواء في كارتاج لانس في تونس والا في الحمامات، عبيد سهره ومعبيه الدنيا وبرشا دي زونسيني موجودين حلو وحار وجلاس والدنيا الكل. دونك بالحق معناتها اللي باش يربحهم راه باش يعمل جو على الاخر. سكرابز كيف كيف موجود معانا، الناس اللي تحب الالعاب الفكريه اكلابور هذا الكل اكثر بيان سور. زاد سيتيم كيف كيف اللي كل مره معاه زاد كادو وقيمته كبيره برشا، هذوما الكل حاضرين معاكم بيان سور في السمر كويز. كادواتنا موجوده، ما عليكم كان تكلمونا وتبعثونا زاد على الباج نتاعنا زاد كيف كيف. عندنا لافيش اللي فيها اسم الحصه وفيها لي سبونسور، تنجموا تدخلوا لافيش هذيك تحطوا جيم كومونتير بارتاج وبيان سور تكونوا ابوني في الباج نتاع اذاعه الشباب 71 844 411.
1: اذا هذوما مجموعه من المستشارين اللي معنا اللي قدموا الجوائز، وديما ثم مفاجات وفما جوائز اخرى نزيدوا نحكيوا عليهم ان شاء الله. ديما ثم الجديد الجمعه هذه ثم حاجات جديده تنجم تتزاد زاده. ما ننساوش احنا الستيم اللي تقدم لنا كل
0: جمعة كدو.
1: كل جمعتين كادو يكون ذو قيمه، ان ابونمون اش خاصو ابونمون كل جمعه كل جمعه يجي ربو. لا معناتها جهاز من اجهزه الاجهزه المنزليه بتبيع كل مره حاجه. يلا خلينا نبداو مع الموسيقى
0: فوالا.
1: ايواش نبداو مع الجديد احمد سعد ما شاركها في الاغاني كل ما خرج تو فما البوم جديد فهمت. لا لا مش في جيبك، ترخص جيبك مقبل يسال فيا في سؤال في الكاسك حني نجاوبك في الكواليس. اي في الكواليس انا مش في جيبك، تعرف وقتاش نجاوبك وكيفاش. محمد عنتولة اللي امن معنا الاخراج التقني للحصه، شذا والفا الاخراج الرقمي، وحمزه ايضا هو اللي استقبل تليفوناتكم موجود معنا على 71 844 411. نذكروا انه الفيسبوك ايضا دائما على ذمتكم، ما تعرفوش وقتاش يصير القرعه وناخذوا فايز من الفايزين عبر الفيسبوك. لذا لي كومونتير ديما يصلحوا على الباج فيسبوك وعلى البيبليكاسيون اللي فيها صوره المستشارين معنا. يلا نبدأ مع الموسيقى.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس
2: مع عربي ويصال وكريم.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين. فقط عد الموشتك على إذاعة الشباب تربح معنا على 17-844-411. هذا رقم الهاتف متاعنا. وأيضا الباج أوفيسيال غاديو جون تونيزي، الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب للمشاركة معنا. مرحبا بكم الناس كل. ماش قلت وصال ترى؟
3: مش عندي مش نقول أكثر من هك، مش خير من هك. الجو والموسيقى والكادوات والضحكة أكيد. هكا كيكا ما تقيلوا وش خير من القائلة واحد يخلق
4: في القضية يعني.
3: اقتراحاتك عن طول حاجة واو.
2: يلا نبدأ إذا مع تليفونات. أول زوز تليفونات في حصتنا اليوم نستقبلهم. ألو، عسلامة.
5: مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا وبك أكثر. شكون معنا؟
5: عيب مدام سونيا.
2: مرحبا يا مدام سونيا، منين تكلم فينا؟
5: من
2: زغوين. من زغوين، اهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في زغوين.
3: شنو تعمل في الدنيا سوني؟
5: قايمة.
3: عندك صغيرات؟
5: لا
3: باه، اقعد معنا سونيا. نمشي ونشوفوا التليفون الثاني. الو، عسلامة.
6: الو، عسلامة.
3: مرحبا.
6: كيف عايش؟
3: شنو الاسم؟
6: سميح انسيوي.
3: سميح، منين تكلم فينا سميح؟
6: من القروين.
3: من القروين. شنو تعمل في الدنيا سميح؟
6: في الدار.
3: عندك صغيرات؟
6: اي عندي 4 صغيرات.
3: تبارك الله، ربي يفضلهم لك ان شاء الله. يقراوا؟
6: اي يقراوا. هاي
3: ما تقرب لبعضهم ولا كل حد نيفو؟
6: والله سيامنا سنة 7 معناتها، وسنة 6 سنة رابعة.
3: تبارك الله ما شاء الله، ربي ينجحهم ان شاء الله يا سميح. دونك سونيا سميح كما تعودتوا اكيد.
5: رحبوا بها مدام سميح. عايشك.
3: دونك خلينا كالعادة احنا باش نبداو معاكم، نبداو مع الأسئلة وبداية الجولة. سونيا نبداو معك انت.
5: تفضل.
3: تحب تبدا مع عربي ولا معاي؟
5: معليش عربي. زوكي
2: الاخوان. تفضل انت وصال، احنا ما خدمناش مع بعضنا، عندنا مديد. ابدا انت.
3: بي اي سيتي. سؤال يقول: من يلقب بأبي الجراحة الحديثة؟ هل هو أبو القاسم الزهراوي، ابن النفيس، وإلا غالينوس؟
5: الإجابة الأولى
3: أبو القاسم الزهراوي. تعرف المعلومة ولا؟
5: أنا أعرف الغيب عليا شوي، كذلك أكون طردة شوي.
3: باه، دوك إجابتك صحيحة، وأبو القاسم الزهراوي هو الذي يلقب بأبي الجراحة الحديثة. توا سميح على غالب معك عربي.
2: أي على الله غالب. السؤال هو رو حاضر من بكري، أما رو شفتوا سؤال سهل.
3: سهل.
2: بالحق سهل. أما أسمع قبل ما تجاوب أنت سميح، نحب سونيا تقول سهل ولا خلي ميسالش بعد ما تجاوب سماح باش ما نضيعوش عليك العشر ثواني. سونيا تقول سهل ولا مش سهل؟ سونيا اللي باش تقول من بعد، مش انت سماح. باه سماح. البحارة قديما كانوا يستخدموا النجوم لتحديد الاتجاهات، صحيح ولا غلط؟ صحيح. بالله عليك يا سونيا، سهل ولا صعيب السؤال؟
3: سهل. مالا توا السؤال الفيصل عند عربي هكا،
2: خاطر قبل ظهور أجهزة الملاحة الحديثة كان البحارة قبل يعتمدوا على مواقع النجوم والشمس لتحديد مسارهم، وهذه حاجات كانت تعرف الإنسان قديما كان يستعمل حاجات تخليه ياسر قريب ومتعرف على الطبيعة. وكنت احنا توا حتى الحساب الذهني ما عادش 200 فرنك و400 فرنك و500 فرنك يحسبهم بالكالكولاتريس.
3: صحيح.
2: حسر قبل كان العطار حاطة ستيلك يحسبهم ويستحفظ.
3: تتاو مش حتى كالكولاتريس، يدخل الشات جي بي تي يعطي كل شيء.
2: والله
3: حط الكالكولاتريس.
2: انا جايينه من بعد هذاك الشات جي بي تي، انا جايينه من بعد في الملاحظة على الحكاية يعني. دونك تحب السؤال السرعة انت تحبه من عندي انا؟
3: اي ما سألتك سهلة. سؤال سرعة حل يعرفوا راهو هو باش يعطيكم سؤال وصحيح تجاوبوا صحيح ولا غلط. بيان سور اللي يجاوب الاولاني وتكون اجابته هي صحيحه هو اللي باش يتعدى معانا. اما حاولوا كي تقول معاها الاسم باش كيكا نعرفوا شكون اللي يجاوب قبل.
2: سونيا وسماح، الذكاء الاصطناعي عندكم عليه فكره؟
5: نعم.
2: الذكاء الاصطناعي عندكم عليه فكره؟
5: ايه
2: تستعمل فيه لي زاجون تاع الذكاء الاصطناعي او لي زابليكاسيون اللي نستعملوهم الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وغيره كل بارشا، معناتها هل لي زاجون هذوما كلهم يحتاجوا للانترنت باش يخدموا؟
5: لا
2: باه. سامح اش قلت؟
5: قلت هل
2: قلت اي وسونيا قالت لا هكا صحيح انا مانيش غلط يعني مانيش باش نحتاجوا للسرعه لهنا. باه. فما بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي من غير ما تخرج حتى شيء محمد، خاطر واحده جاوبت صحيح وواحده جاوبت غلط، تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن لبعضها العمل مباشره على الهاتف او الحاسوب من دون ما تكون متصله
5: بالذكاء
2: بالانترنت، خاصه النماذج الصغيره، وهذا يتسمى المعالجه المحليه on device AI، واللي هي تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز. فلهنا سونيا هي اللي باش تترشح معنا. يعطيك الصحة يا سونيا. والإجابة أنت عندك عليها فكرة ولا جاوبت من تا من
5: لا عندي عليها فكرة. أني بالطبع نسمع ياسر معناها الإذاعة ونسمع برشا المباريات التثقيفية ونحب نسمع معناها حكي ديما تلقى عندي المعلومة.
2: يا به به
5: نشكر اختي زيدة عن اختي نسلموا عليها ونقولوا لها ان شاء الله في مره اخرى
3: سمح. ان شاء الله سميح. دونك سونيا انت تخلي التليفون بحذاك نعاود نكلموك من بعد شويه. يعايشك يا سونيا، مبروك عليك
5: دونك ترشحتي معنا. بعد اذنك مدام لازم نقدم ديديكاس
2: بطبيعه الحال.
5: يعايشك، نحب نقدم ديديكاس لاختي وحبيبتي زينب من بريخداش من مدنين، ونقولها راني توحشتك برشا ونتمنى رقمك نطلبك قديش ما نتحصلش عليك. صلى ربي المانع خير، وان شاء الله يا ربي نتحصل عليك يا ربي.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
5: يا ربي ان شاء الله حتى يا ربي توصلها التحيه، وان شاء الله يا ربي
3: تكون في الاستماع
5: تاخذ الرقم اللي عندك تكون في الاستماع وتاخذ حتى رقم اللي عندكم من ريجي.
3: ان شاء الله ان شاء الله يا سونيا، تحيه ليك. شكرا ليك. يعيشك سميح. على شكون تحب تسلم؟ اي
6: والله نسلم على الكومنتم اول حاجه، نسلم على دارنا امي واخواتي الكل، نسلم على راجلي وعلى صغاري وعلى حبيبي اللي عمل لي أسيرة مهر المروين.
3: شكرا لك سميحة، يعطيك الصحة
2: والتحية. إن شاء الله لاباس وإن شاء الله بالصحة والعافية.
3: أمين يا ربي أمين.
2: سونيا قبيلة ذكرتني بأيامات تير المحب.
3: وقت اللي
2: حاب
3: هيك يحب واحد يلوج على حد. صحيح صحيح صحيح، حاجه مهمه تلقى تلقى اليوم سخت توا مع اللي يمكن اسهل شويه مع الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تنجم تلقى نوعا ما الشخص.
2: قد تكون اسهل اي ما عندها شعر ممكن تقبل
3: اي ليه بالطبيعه
2: في الاذاعه عندها شعر
3: عندها شعر فوالا.
2: والله لقيت ناس عندهم 20 سنه و30 سنه ما تقابلوش
3: تقابلوا
2: في البرنامج وقتها. يا حسر
3: حاجه حلوه فوالا.
2: يلا نكملوا توا احنا مع الموسيقى حتى الموعد موجز الاخبار، ثم ناخذ النصف النهائي الثاني زوج تليفونات اخرين، ومن بعد نواصلوا معكم في سامر كويز 71 844 411. اهلا وسهلا بالنسكم.

0: حماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تحتضن غدا قرية اللغات برجيش من ولاية المهدية فعاليات المخيم الصيفي الثاني الذي تنظمه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وقرية اللغات. المخيم يتواصل إلى 14 من شهر أوت الجاري تحت شعار مسابقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. قامت وحدات الحماية المدنية ب 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع المنقضي وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. في الشأن الدولي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضرورة خضوع كافة أشكال السلاح لسيطرة الدولة، مشددة على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقة رسمية ستعامل معاملة العمليات الإرهابية. قال وزير الخارجية اللبناني إنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحث خلاله التطورات الإقليمية والدولية المتسرعة وانعكاساتها على استقرار المنطقة. مطار دير الزور الدولي في سوريا استقبل اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وهو ما سيساهم في دعم الجهود الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات إلى الأهالي في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
6: معلومة الوافية،
5: نفس الروح نفس الإحساس،
6: نفس الإحساس،
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
5: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس كل في سامر كويز على موجات إذاعة الشباب. نواصلوا معكم ومع تليفوناتكم على 71-844-411. نستقبلوا وصال زوز تليفونات أخرين.
6: فوالا جو تليفونات اخرين معانا باش نشوف شكون باش يترشح معانا للفينال الاولى بعد سونيا. نبداو مع التليفون الاولاني. الو، عسلامه.
5: مرحبا، عسلامه. الو.
7: الو،
5: اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي، مرحبا. شكون معانا؟
7: مهدي البريضي.
5: مرحبا يا سي مهدي، منين تكلم فينا اخويا؟ من صفاقس. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
6: شو تعمل في الدنيا مهدي؟
7: نعم،
6: شو تعمل في الدنيا؟
7: موظف.
6: موظف. عندك صغيرات؟
7: لا، أعزب.
6: أعزب، إن شاء الله ربي يعطيك يا ربي. به أقعد معنا مهدي، خلينا نمشي ونشوف.
5: عسلامة.
6: معك أنسة وسيدة. ألو.
5: مرحبا عسلامة.
6: ألو ألو.
5: ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
6: عن طرق الكيو تكلم تفجع عنت. مرحبا، شكون معانا؟
8: معكم سامية.
5: سامية، مرحبا يا سامية. حاشمة يا سامية؟
8: لا لا، عادي.
5: أول مرة تكلمنا أول مرة تكلمنا ولا كلمت قبل في ذات شباب؟
8: لا لا، أول مرة.
5: أول مرة، أي هذيك أول مرة.
6: فما التراك.
5: تراك.
6: لو تراك. شنو هو الاسم سامي؟
5: سامي، شنو هو الاسم سامية؟
6: منين تكلم فينا سامي؟
5: هذولي التراك من هنا وبحذايا، تراك قاعدة.
6: ليه خاطر بقبتني حاجه نتفرج فيها شدت انتباهي، قلت لك بدل يا عربي. منين نتكلم فينا ساميه؟
8: من بن عروس.
6: من بن عروس، مرحبا بك. شتعرف في الدنيا؟
8: ربة بيت.
6: ربة بيت ممتازه. هو ربة البيوت كلها ممتازه، ربي معاكم ان شاء الله. عندك صغيرات ساميه؟
8: التونسيات كلهم ممتازين.
6: اكيد اكيد، احنا تاو على ابواب عيد المرأة. قول حاجة بقى.
5: انا نحبوا عيد المرأة كيف يجي وسط الجمعة، نحبوا
6: عن طول مستانس النساء. الله يعيش النساء. يعطي ايش قولك؟ قول حاجة، قول حاجة.
5: لا لا، انا
9: قول، خلصني بقى.
5: فرحان. لا لا، يجي عيد المرأة وسط الجمعة.
6: ايه،
5: يجي السبت ولا حد، يجي به ممتاز.
6: يجي بالخميس
5: به
6: وبون هارس الجمعة.
5: ما تصورش كان فما شكون ما يشاطرنيش الراي
6: ولا ما عندوش الفكرة بتاع البون هارس الجمعة.
5: لا، هذيك حكايه اخرى، ما هو في حد ذاته وقت نهار وسط الجمعه. باهي،
6: انا مرات
8: مصريه ما شاء الله عليها، اما حتى الرجل التونسي راهو زاد ما شاء الله عليه، وربي يفضلهم
6: باسمه.
5: ما شاء الله عليك يا ساميه، ما شاء الله عليك.
6: عندك صغيرات ساميه؟
8: اي.
6: يقراو؟
8: اي يقراو.
6: يقراو، شنو النيفو اللي يقراو فيه؟
8: عندي باك وعندي دوزيماني.
6: اي ان شاء الله ربي ينجحهم يا ربي يا ساميه. باهي،
8: تفضلك معهم.
6: يعيشك ساميه.
10: قولي عيش النساء، الله يعيش النساء.
6: هذيك هي راسها السحرية. إذا كنت حب تعيش مرتاح، قولي عيش النساء، ما عندكش حل آخر.
5: أسبوع المرأة باش تعدى كل جمعة كلمة. يلا تفضل، ميساج كل يوم، ميساج عام المرأة.
6: يا سيدي، نبداو مع مهدي. مهدي، دونك كالعادة خلينا ساعة نبداو مع بداية الجولة. بيه مهدي، معاش كنت حاب تبدا معايا ولا مع عربي؟
7: مع عربي.
6: مع عربي. اي
5: باه باه خويا مهدي، باش نسالك سؤال في التاريخ. باه، السؤال هذا يقول انه عمله العملات الورقيه كان ظهورها اولا في الصين، صحيح ولا غلط؟ صحيح. الصين هي أول من استعملت العملات الورقية، ومن بعد انتشرت لاحقا في بقية أنحاء العالم. والفكرة هذه استغرقت عدة قرون، راه باش وصلت من الصين لأوروبا استغرقت قرون وما عاد ولا بقية أنحاء العالم. هذاك علاش احنا ديما نشوفه في الأمور التاريخية ديما الكيس هذاك اللي فيه معبي بالدنانير
6: بالفلوس. سامية سامية
9: ايه معاك
6: تسمع فينا؟
9: ايه
6: نسمع فيك. السؤال مش بشي بعد معناها على التاريخ، مش نقعدوا في التاريخ. والسؤال يقول ما اسم القصر الشهير الذي تم بناؤه في عهد الأندلس في غرناطة؟ هل هو قصر الزهراء، قصر الحمراء، وإلا قصر إشبيلية؟ قصر الحمراء. سؤال السرعة ما عند عربي،
5: تحبوا زادة من عندي أنا سؤال السرعة؟ باه حضروا رواحكم. السؤال يقول
6: قول يا عربي قول. وكل عادة صحيح ولا غلط، واللي يجاوب الأولاني هو اللي تكون إجابته وتكون إجابته صحيحة معناها يترشح معنا.
5: الساعات الميكانيكية ظهرت قبل الساعات الشمسية، صحيح ولا غلط؟
7: غلط.
5: به ثم واحد قال غلط واحد قال صحيح، وتلمون سؤال بديهي راهو انه واضح انه الساعات الشمسية هي الساعات الاولى اللي تم استعمالها قبل يا سامية قبل الساعات الميكانيكية. الناس قبل كانوا يستعملوا الساعات الشمسية، فجواب مهدي هو الصحيح.
6: مش مشكل مش مشكل ميسالش. دونك مهدي ترشح معنا للفينال. مهدي تخليك التليفون بحذاك، نعاودو نكلموك من بعد شويه. سامي على شكون تحب تسلم؟ هاي
9: كهو نسلم عليكم ربي ينيكو، ونسلم على اللي يعرفني كله، وان شاء الله يا ربي يفضل يمينكي
6: امين
9: ونجاح بتغيرات يا رب.
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنجاح والتوفيق سامية. وتنجم راه مازال الوقت تنجم تشارك معنا، مازالت الحصه ومازال البرنامج على امتداد الشبكه الصيفيه. مرحبا بك سامية، ومرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. 71 844 411 انتم زادة تشاركوا معنا وتربحوا اكيد الفينال الاولى بعد شويه سونيا ومهدي. وزادة تنجموا تلعبوا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال، دونك بالتليفون تربحوا على الباج، تربحوا على كل المحامل، تربحوا معنا أنا على موجة إذاعة الشباب. مكملين مع الموسيقى، ومرحبا بكم. هذه سامر كويس حتى للأربعة.

0: تو ليت ومع إليانا هنعيش ألبوم جديد تو ليت أيضا في الأيام هذوما القريبة اللي خرجوا، ألبوم جديد لتامر حسني، ألبوم جديد لأحمد سعد. أحمد سعد هو مرة ألبوم ومرة غنية ما فهمتش،
1: هو
0: مرة
1: بتاع بيوب ما كل مرة يعمل حاجة.
0: حطت لي زاد الغنية اللي هبطت بيوب لشركة اتصالات مصرية وعملت مشكلة مع غنية لطيفة، وقع سحبها من اليوتيوب على خاطر الشركه المنتجه الاغاني لطيفه بصفه عامه
1: شكيت.
0: دونك برشا حركه فنيه واجواء فنيه
1: في مصر ديما الحركه موجوده.
0: حيجي لي موجوع
1: تامر عاشور. تامر عاشور حيجي لي موجوع.
0: كلكم جيتوا تحكيوا على تامر عاشور
1: على خاطر كانت حفله حلوه برشا الحقيقه، وناس الكل تقريبا نفس نفس الراي، يعني ساعتين تقريبا هو يغني غنيات والحان، فما عبيد يسخايلو يغني في غنيات ناس اللي ما تعرفش، لكن راهو لحن البرشا. تامر عاشور تقريبا عنده 20 سنه او اكثر وهو يغني، ومعروف باللون الحزين معناها.
0: شوفوا كيما حتى احمد سعد قبل ما يتعرف الناس ما كانتش تعرفوا انه يلحن
1: وعنده
0: برشا الحان. تامر عاشور نفس الشيء وحاجه اخرى والله،
1: وكيما صوته في اللايف كيما صوته في
0: ساش. نحكيو شويه احنا ثقافه وفن، بعد البوليميك اللي تصير بعد كل حفله انا ما نعرفش علاش الناس تحب انه البرنامج مثلا تاع مهرجان معين لازم يكون على ذوقه هو كامل.
1: ليه؟
0: اذا ما عجبوش حد يلزم ما يجيش، واذا عجبو حد يلزم يجيب السيف.
1: ليه
0: راهو
1: كل
0: الأذواق
1: حد
0: تختلف. الاجيال
1: تختلف،
0: فما ناس كبار تحب تسمع ناس معينه، وفما ناس متوسطين، وفما ناس صغار في العمر،
1: فما مراهقين، فما
0: وكلهم من حقهم انهم يكون البرمجه. اما فقط انه يلزم يكون الشخص اللي يجي اللي قرطاج عنده رصيد عنده شعبيه عنده انتاج عنده نوعيه مجموعه من الشروط.
1: كنت تمشي تتفرج تحس روحك بالحق تفرجت في حفله
0: أكثر
1: في
0: حاجة حفله حلوه. واكثر حاجه انك نغزر لها نضحك وكهو فقط. بلي وقتاش غنى هذاك يقول لك معناتها
1: معناتها
0: اذا كان انت ما تعرفوش
1: ما تبعش هذيك حاجه هو حتى ثامر عاشور سالت الحكايه قال لك هذايا معناتها ما يتخيلوه مازال جديد ولا ما عندوش برشا.
0: اي تسلم باللي تمشي داخل المكتب باش تاخذ باك مثلا تسلم.
1: تسلم
0: 2004 لا سنه نتذكر 2014 نحكي 2014 مش 2014 2015 حاجه كيما هكا راهي.
1: ومن الاغاني ليش حامل اغاني ما زلت
0: نشوف وحد بيحب الالبوم كل ذاك
1: هو بيدو قعد
0: 2014 اي
1: 2014
0: هو انا في مخي الاربعه قعدت نسكر ولا
1: هو وطلع عنده جمهوره معناها جمهوره يحبه، فما حتى من الصغار كما قلت انت، وقعد هو بيدو باهت قال معناتها حتى البوم جديد قال وقتاش حفظته الاغنيه
0: اللي خرج قبل ثلاث ايام من عمرو ذياب، وخرج عمرو ذياب معناتها وغطى عليه ومع هذا الناس نجم تاعو
1: الناس حفظته الناس اللي تحبه، وكان معناها معبي فنان تحب معناتها فنانين كي يلقاو فنان باهي ويعطي قيمه المهرجان الحقيقه تكون حاجه حلوه. من بعد هذاك

0: المهرجان سنه شنو اللي فيه وما فيهش وتقييمه هذيك حاجه اخرى.
1: سونيا ومهدي راهم طولنا عليهم. يقول لك زينه بركه من تامر ما تامر ما شعو
0: تامر عاش تامر عاش موجوع حطي موجوع
1: روح يجي لي موجوع وكذا احنا جيناكم احنا مش موجوعين. سونيا ومهدي مرحبا بكم مره اخرى.
2: مرحبا بك.
1: حاضرين؟
2: حاضرين.
1: سونيا ظاهره حاضره، مهدي ما نعرفش.
0: مهدي هاو قال لك حاضر زيد اش تحب اكثر من هكا. يلا حاضرين حاضرين نبداو مع سونيا ونبداو مع بداية. سونيا.
2: نعم.
0: مع شكون تحب تبداي؟
2: اللي
0: يجي. قلت لي سامحنا؟
1: اللي يجي.
0: اللي يجي.
1: قلت لك اللي يجي.
0: اللي يجي يعني ما عندكش مشكلة.
2: لا.
0: باهي.
1: الله اللي يجيب مشاكل.
0: السؤال في ثلاثة اقتراحات ونبداو بالسؤال الأولاني. سؤال يقول من أول تونسي تولى منصب الوزير الأكبر من أصل تونسي بعد هيمنة المماليك وإلا الانكشاريين في العهد الدولة الحسينية؟ هل كان خير الدين التونسي، محمد العزيز بوعطور، وإلا مصطفى خزندار؟
2: خير الدين تونسي.
0: هو محمد العزيز بوعطور خير الدين التونسي. هو صحيح من لقب تونسي لكنه كان من المماليك.
1: مهدي.
3: نعم.
1: سؤالي سهل برشا، تقول لي صحيح ولا غلط. القمر يصدر ضوءه بنفسه. القمر يصدر ضوءه بنفسه، الضوء نتاع القمرة، القمرة تشعل هذيك. صحيح ولا غلط؟ مهدي صحيح ولا غلط يا مهدي؟
3: غلط.
1: علاش مهدي قلت غلط؟ عندك معلومات؟
3: بالزهر.
1: عندك بالزهر. باه ما شفتش معناتها انه وقت اللي طلع ابولو 11 وهبطوا لويس ارمسترونغ على ال
0: في حتى كان شايف شو قاعد يتفكر
1: مش ارمسترونغ، نيل ارمسترونغ مش لويس ارمسترونغ، لويس ارمسترونغ اللي غني لك، نيل ارمسترونغ كي هبط على القمره معناتها ما ثماش ضوء. دونك جاوبك صحيح من هنا. هو انعكاس ضوء الشمس هي حاجه معروفه على القمر. فمهدي جوابك اذا انت صحيح. وقولوا لك سونيا جاوبت بالغلط هكا ولا لا؟
0: ايه.
1: دونك ما
0: نزيدش
1: نتعداو السؤال سؤال سرعة وسؤال فاصل. فألف مبروك ليك مهدي. إذا أنت الفايز معنا في الجزء الأول من حصتنا اليوم. دونك
0: تحس مش فرحان مهدي؟
1: والله ما نعرف.
0: ما وصف قول ويلي يعمل أي حاجة، يحسبوا بوت وتمركة بتاع كيف بتاعك.
1: مازال خايف من التعادل.
0: ربحت
1: بالجولدن جول لو أنه معك موجود في الفيفا. باهي مهدي، إذا تعرف أنه احنا اليوم عندنا كادوات تقي أكاديمي، كادوات إكلا بيور، كادوات كارتاج لاند تونس خلي السعادة عادة، كادوات حلويات نوران. دونك أنت يكون عندك الاختيار بما أنك أنت الفائز الأولاني. فشنو الجائزة اللي تحب تاخذها ما بين
0: اللي سماهم لك الكل؟
1: اللي سميتهم لك
3: حلويات.
1: الحلويات.
0: حلويات.
1: ألف مبروك عليك إذن من حلويات نوران، كعك ورقة زغوان حلويات نوران، الكفخي.
0: مش يخطب مهدي مال.
1: مبروك عليك يا مهدي.
3: يعيشك ميرسي بوكو.
0: مش يخطب هاكا شفت، مش يخطب هذاك علاش اختار الحلويات. مش تخطب مهدي؟
3: لا ربما.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يسهل يا ربي. مبروك عليك يا مهدي، علاش كنت تحب تسلم؟
3: والله نسلم كل من يعرفني وكل فريق العمل في ذات شباب.
0: يعطيك الصحة مهدي مرة أخرى، ألف مبروك ليك، تحية كبيرة ليك. سونيا.
1: سونيا أنت شاركت معنا أملا في الحصول على شنو؟ ساعة قال كل شيء.
2: تقييم.
1: على تقييم أكاديمي. شنو المستوى اللي طلبته يا سونيا؟
2: باك.
1: باكالوريا. شنو هي الشعبة يا سونيا؟
2: اللي يجي.
1: اللي يجي المفيد باكالوريا.
2: مهم باكالوريا.
1: معناتها عندك لشكون باش تهديها ولا شنين هذيا خاطر ولا حد باش يعدي باك شعاب كله ولا عندك برشا معناتها ناس نجم تهديهم؟
2: أنا معناها نحب أي معناها أي تلميذ بلاهي بالملاحظة.
1: أي.
2: ماذا بينا مثل كلنا نعاونوا مثال بليد بليد باش نعاونوا صغيراتنا مثال فماك اللي دخلهم على قد نحبوا نعاونوهم الماكسيموم بوسيبل.
1: يعني أنت عندك قائمة تحب تعاونهم فاللي يجي بالنسبة لك أنت يكون مربح. أي. والله يعطيك الصحة يا سوني. والله
0: تحية
1: محمد عنده مش عارف حاضرة التحية التصفيقة ما نعرفش حاضرة عندك مش حاضرة عندك ذكي
0: لأنه
1: بالحق حسيت من
0: أي الإطار من خلال هي أنت قايمة سونيا هكا ولا لا؟ فوالا دونك الإطار التربوي هوني نشوفوا قديش معناها يبدا يخمم في التلامذة نتاعو. دونك بالحق تحية كبيرة ليك سونيا لأنك خممت في حد من الصغيرات هذوما من التلامذة هذوما اللي هو بكالوريا وإن شاء الله ينجح يا ربي. وحبيت تهدي قلت يعني الناس اللي يكون دخلهم محدود وما عندهمش القدرة ربما باش خاصة ليتيودات إلى آخره فمهم جدا نوعية الاشتراك هذا.
1: احنا عادة الثاني ما يختارش نعطيو نحن الكادو أما أنت لأنه الغرض نتاعك مبادرة نبيلة وشاركت على الحكاية هذه فألف مبروك عليك أو على اللي باش تهدي له أنت الابونمون هذا تقي أكاديمي نيفو بكالوريا بعد أنت تختار كيف يكلموك تختار الشعبة. حاب نفسر أنه معناتها الكادوات اغلبهم موجودين عندنا لكن تقي اكاديمي من بعد يتصلوا بكم يعطيوكم كيفاش الحصول يعني حتى الناس اللي مازالت ما تحصلتش توا الكل مازال الوقت دونك باش يكلموكم ويصير التنسيق للحصول على الاشتراك هذايا عام كامل بالطبيعة.
0: وقيم حتى قيمته معناها مهمة قيمته تقريبا راهو اكثر من زوز ملايين معناها.
1: أي.
2: الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي ينجحك
1: وربي يبارك لك يا سونيا انت ان شاء الله ربي
0: امين ميزات حسناتك ان شاء الله يا سونيا وبالحق تحية كبيرة ليك وعلى رحابة صدرك وعطيبتك وخاصة الكرامة نتاعك بانك خممت في التلامذة هذوما وان شاء الله برشا ناس يكونوا هكا كيف كيخموا في الصغيرات هذوما اللي كما قلت دخلهم محدود وما عندهمش الامكانيات معناها في اغلب الوقت باش يقراوا تيودي الى اخره فمهم جدا. تحيه لك انت ومن خلالك تحيه لكل الاطار التربوي. تحيه لك يا سوني.
1: يعطيك الصحه
2: مدام بعد اذنك
0: فضل.
2: نحب ملاحظه مهمه جدا انا حبيبتي هذه نقولها اكثر هي نقول اكثر من امي وانقطع منها التواصل نتاعها مده ان شاء الله يا ربي يا ربي يكون السبب يا ربي وتسمعنا
0: ان شاء الله
2: زي البنخدي من بنخديش مدنين
0: كلها
2: راك امي وراك حبيبتي وراك تجربتي وسر نجاحي في الدنيا هذه بعد ربي هي
0: ان شاء الله تكون في الاستماع
2: وكل بذره طيبه وكل تراها فيا سبحان الله هي كانت هي سبب بعد رب العالمين وبعد والديه
0: ان شاء الله تكون هي تسمع ولا حد يعرفها يسمع ويوصل لها المساج نتاعك ويتم الاتصال بك يا سونيا. تحيه كبيره ليك يعطيك الصحه
2: يعني الصحبه الصالحه في الدنيا هي اللي تبدل من
0: الانسان راه
2: صاحب
0: فوالا فوالا صاحب صاحب وان شاء الله
1: يعطيك الصحه سونيا. شكرا ليك مبروك ليك والمهدي. يلا نكمل مع الموسيقى في انتظار الجزء الثاني من حصتنا.

0: يا قلبه. هذه نانسي عجرم نوصل معها الماضي 3:16 دقيقة. أهلا وسهلا بالناس كل معنا في سمر كويز على إذاعة شباب.
1: مرحبا بكم الناس الكل، احنا مواصلين معاكم حتى ليل الاربعاء، توا ماضي 3:16 دقيقه. نمشيو للتليفونات بيان سور باش ندخلوا في الفينال الثانيه. نبدا مع التليفون الاولاني. الو عسلامه.
2: الو عسلامه.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: فرح من بن عروس.
1: فرح من بن عروس، شنو في الدنيا فرح؟
2: نقرا.
1: تقرا؟ اش تقرا؟
2: بكالوري.
1: بكالوري، شنو هو الاختصاص؟
2: انفورماتيك.
1: شاء الله ربي ينجحك يا فرح.
2: امين.
1: اقعد معانا. نمشيو للتليفون الثاني. الو عسلامه.
3: عسلامه.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: مروه.
1: معاك مروه. منين تكلم فينا مروه؟
3: منوبه.
1: من منوبه، اش تعمل في الدنيا مروه؟
3: نخدم.
1: سامحني.
3: نخدم.
1: اه تخدم. تخدم، يا ربي عينك يا ربي. عندك صغيرات مروه؟
3: لا
1: لا. به مروى فرح، دونك العادة نلعبوا على الأسئلة. أنا عندي سؤال ثلاثة اقتراحات، عربي عنده صحيح وغلط، وانتم تختاروا مع شكون تحبوا تلعبوا. خلينا نبدأ مع بداية الجولة. فرح تبدأ معايا ولا مع عربي؟
2: مع العربي.
1: مع عربي. هاي
0: فرح بالحق، انا بطبيعتي والله من الاول محضرهم زوز اسئله اللي عندي.
1: افرماتيك.
0: افرماتيك. وزيد مش حتى ما مش صعب، معناتها في المتناول. قلت هي باك انفورماتيك. دونك انا باش نبدا نسال. انا سؤال ولاني تقول لي صحيح ولا غلط فرح.
2: باهي اوكي.
0: تقنيه البلوتوث تحتاج الى الاتصال بالانترنت حتى تعمل.
2: لا
0: بيان سور. جاوبك صحيح. ما كان نشوف السؤال الاخر اللي كان اسهل من هذا، حبيت نصعب بعد كيت كفرماتيك.
1: بعد قلت ليه؟
0: لا هذاك اللي اخترته ولا معناتها بزهرها هي. هذا انا ما اختارش نسال السؤال هذاك بطبيعتي.
1: انت بطبيعتك.
0: بطبيعتي باش نسال معناتها واحد من زوز هذايا ولا السؤال الاخر.
1: يعني سواء كانت
0: كان فرح ولا حد اخر.
1: مروه.
2: نعم.
1: ايا سؤال ثلاثة اقتراحات. السؤال يقول ما هي الدولة التي أنهت الحكم الفاطمي في مصر؟ هل كانت الدولة العثمانية، الدولة المملوكية، وإلا الدولة الأيوبية؟ الدولة التي أنهت الحكم الفاطمي في مصر، هل كانت الدولة العثمانية، المملوكية، وإلا الأيوبية؟ مروة تسمع فينا ولا مش تسمع فينا؟
2: ايه
1: باهي. ثلاثة اقتراح فيهمش الفاطمية. ثلاثة اقتراح
0: هما انهاو حكم الفاطمية.
1: هما انهاو الحكم الفاطمي في مصر. نعاود لك وتعطيني توا الإجابة. اسمع مليح، الدولة العثمانية، الدولة المملوكية، ولا الدولة الأيوبية؟ يعطيني إجابة.
2: أيوبية.
1: تسمع، حاول اسمعنا مليح أمان مروة باش ما نقعدوش نعاودوا في السؤال وفي الاقتراحات. باهي
2: باهي.
1: السؤال دونك زوز اللي عندكم نفس الإجابات.
0: تو سؤال سرعة.
1: سؤال سرعة. عندك ولا عندي؟
0: كيما تحب.
1: كان عندك انفورماتيك؟
0: لا مش في الانفورماتيك. لا بدل تو مش في الانفورماتيك. لا باش نعطي
1: باهي. فرح ومروة تحبوا من عندي ولا من عند عربي؟
0: بالطبيعة باش تكون لي شونس. يا
1: شنو؟
3: نجيو صحيح غلط ولا
1: صحيح غلط؟
0: إذا كان معايا أنا صحيح غلط.
1: إي مع عربي صحيح غلط.
0: ومع وصال
1: بالاقتراحات.
0: حاجة
2: خير. إن شاء الله
0: تشاور معايا. سؤال سرعة، ما حدش كنت تحبوا أنت وصال، من عندك ولا من عندي؟
1: ما يقلقنيش أنا، هما شي يحبوا. نبداو من عندي.
0: نبداو سرعة من عندك.
1: هاي سؤال ثلاثة اقتراحات، واللي تسمعوا الاقتراحات للآخر، واللي جاوب يقول اسمه باش هكاك نعرفوا شكون اللي جاوب. تبيع تكون اجابته صحيحه هو اللي يتعدى معنا للفينال. باهي. سؤال يقول ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ هل كانت الكوفة، دمشق، والا بغداد؟
2: دمشق.
1: شكون قال دمشق؟
2: فرح.
1: مروة. ما قلتش قلت دمشق مروة.
2: فرد وقت.
1: شنو؟
2: فرد وقت.
1: سمعت فرح الاولين.
2: وين اقول دمشق؟
1: اي فرح قال دمشق.
2: وين اقول دمشق؟
1: اي شنو نعملوا احنا توا؟ كل واحد يقول لك انا قلت انا سمعت فرح لولا الحقيقه مروه الحق ما سمعتكش معناه هذيك عايش سالتك خليني
0: قول لي قول لي حمزه تروح عندك انت غاديكا شنو كلمني كلمني الناس ما فيك
1: فرح لولا
0: ما قالتش
1: مروه ما قالتش
0: اي احنا بدنا نسمعنا كان فرح ما شكتنا مروه ما
1: هذيك علاش
0: احنا
1: خليني خليني سالتك خليني سالتك
0: انت متاكده اما الميكروويت والواحد ما سمعوكش مش قلت في قلبك ما
3: انت
1: على كل حال حتى نجم
0: حتى لي تكنيسيان والكل قال ما سمعنا كان فرح انا قعدنا سكتين
1: هذاك علاش خلي باش ما نكونوش كما قال عربي باش ما باش ما نكونوش احنا وحدنا فقط اللي سمعنا
0: سمعنا فرح وكاو ما فهمناش ما خرجش
3: حتى نورمالمون تعود لنا سؤال غلط ولا
0: شيء ما نعاودوش السؤال على خاطر عندنا الماكينات يا فمروه معناتها بكل تشحن قدامنا الماكينات كل شيء ما فرح هي اللي تكلمت
1: هي اللي قالت لولا دمشق على كل حال مروه تنجم تعاود تشارك معنا فما حتى مشكل وتربح معنا علاش ليه وتكون من الفايزين علاش كنت تحب تسلم مروه
3: معايش نخلي
1: يعطيك الصحة تحية ليك فرح تخليك التليفون بحذيك نعود نكلموك من بعد شوية وتكون معنا بتبيعة في الفينال الثانية
0: ميسالش احنا بكل روح رياضية وبابتسامة هكي وكل راهو فما معناتها واضح قدام التكنيسيان ما يسمعش شنو اللي تقال ما يراش كنت تكلم ولا ما تكلمش ففرح تكلمت ما تكلمتش فهمت هذا هو الواضح بخلاف انه سمعنا وذنينا اما
1: خذينا بالطبيعة زدنا سألنا باش هكاكا تكون الإجابة واضحة ما نظلمو حتى حد على كل حال تحية ليك مروة تحية ليك فرح فرح تخلي كما قلنا التليفون بحذاكم بعد شوية نعاود ونكلموك انتم زدنا مرحبا بكم على 71 844 411

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. أعلنت مديرة الإعلام والاتصال في الوكالة التونسية للتكوين المهني فتن العدس اليوم إحداث 6 اختصاصات جديدة في الوكالة نظرا لكثرة طلب سوق الشغل عليها. وأضافت العدس للإذاعة التونسية ترفيع في طاقة الاستيعاب في الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى 8.5% مقارنة بدورة سبتمبر من السنة الماضية.
5: كنا أعلننا قبل 7%، دونك توا وصلنا 8.5% من طاقة الاستيعاب بارابور لدورة سبتمبر تاع عام ناول. دونك قاعدين نزيدوا نناقشوا مع مراكزنا في ترفيع في طاقة الاستيعاب في الضغط اللي جينا من طالبي التكوين. دونك عندنا 6 اختصاصات جديدة اللي هي تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، تقني سامي في التزويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تعاون في الخبازة والمعجنات ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني. ثم اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل. ينسيو نشوفوا زادة المراكزنا والاستجابة المراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. ديما في مواكبة سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيانسيو، وكيف كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سيغتو نرفعو لهم في طاقة الاستيعاب.
4: تنظيم تظاهرة سينما على الشاطئ بالمنستير بداية من اليوم لتتواصل إلى 12 من شهر أوت الجاري لتقدم للجمهور مجموعة من الأفلام والورشات التنشيطية والتوعوية، وذلك على عدد من الشواطئ. هذه التظاهرة تهدف إلى جعل السينما لغة للحوار ونافذة للتفكير، كما تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا بيئية واجتماعية راهنة من بينها أهمية المحافظة على البيئة البحرية والتوعية مخاطر الهجرة غير النظامية وما تخلفه من آثار اجتماعية وإنسانية. تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، تحتضن مدينة القصرين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب قصرين آب الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين بداية من الغد ليتواصل إلى 31 من شهر أوت الجارية. في الشأن الدولي، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن خرقه المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. كشف الرئيس الإيراني عن عقد اجتماع وصفه بأنه إيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر 7 ساعات جرت خلاله مناقشة مستفيضة لأبرز القضايا التي تواجه البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
7: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ميضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موجتك يربح.

0: طلعت شمسة ملحمزين في غناء كانت في الأصل بتمشي لفضل شاكر لكنه بطبيعة فضل خلاها الملحم وملحمزين قال أنه أداها بالطريقة اللي حبوا فضل شاكر يأديها بها. نعرف اللي برشا يستنى في فضل شاكر وقتش يرجع وكيفش يرجع هو الأكيد روى عنده غناية ذاك محطوطين
1: أكيد
0: استنىوا مباركة الحاجة اللي بش يرجع بها. وملحم زين كان من نجوم مهرجان الحمامات اللي الحقيقة والحق يقال دورة استثنائية سنة في الحمامات من حيث نوعية الأسماء فما ريشيرش حتى في الأسماء اللي حاضرة في الأسماء اللي موجودة سواء منحبش نقول أسماء معروفة مش معروفة خاطر أما ثم أسماء معروفة عند الجران بيبليك وفما أسماء معروفة عند جمهورها فهذيك الحاجة اللي تعطي الشارم اللي مهرجان الحمامات الدولي في دورة استثنائية سنة
1: هذه فيما يخص المهرجانات سينو احنا باش نكملوا توا مع المتسابقين نتاعنا نشوف شكون باش يربح ويترشح للفينال الثانيه مع فرح نبداو بالتليفون الاولاني على السلامه
0: على السلامه مرحبا على
2: السلامه
0: اهلا وسهلا شكون معنا
2: امينه من زغوان
0: مرحبا بك يا امينه اهلا وسهلا بك مرحبا بزغوان برشا الريح جايه من زغوان التليفونات جايه من زغوان اليوم بريحه النسري وكعك الورقه ايوه جايين مع الحنايه جايه الموجات هذيا امينه شنو تعمل في الدنيا
2: معلمه
0: هي والاطار التربوي زاد اليوم برشا من الاطار التربوي معنا تحيه لكم الكل باهي امينه نمشي ونشوف شكون معاك في الجانب الاخر في التليفون الاخر على السلامه اهلا اهلا ومرحبا يا سيدي شكون معنا
3: ناجح من مستير
0: مرحبا بك يا سي ناجح ناجح تكلم فينا من مستير شنو تعمل في الدنيا اخويا ناجح
3: عامل حداده
0: مرحبا يا سيدي ربي يعينك سيدي وان شاء الله ربي معاك يوفقك ناجح وامينه عندكم فكره على القانون نتاع اللعبه؟
2: والله لا هذا بيذكرني
0: هو ثم سؤال الاولاني كل واحد منكم باش نساله سؤال اللي اذا كان الاثنين جاوبتوا صحيح وانا الاثنين جاوبتوا غلط نمشيوا لسؤال من بعد يكون يعني. سؤال سرعه اذا كان واحد جاوب صحيح وواحد جاوب غلط بيان سور اللي جاوب صحيح هو اللي يترشح عندكم في يدكم 10 ثواني للاجابه يا اما انا نسال يا اما وصال تسال وصال اسئلتها بالاحتمالات الثلاثه وانا اسئلتي فقط تقول صحيح ولا غلط شكون سهل وشكون صعيب انت وزارك كامل ما نجموش نقول لك اكثر يلا امينه معاك انت البدايه شكون تختار؟
2: معاك انت يا ينسيش
1: هاي تفضل سي عربي
0: نبدا باهي السؤال هو سؤال زاد في علم الفضاء هل يشعر رواد الفضاء بانعدام التوازن صحيح ولا غلط نعم ام لا؟ وقت نعم. يبدو في الفضاء نعم هذاك علاش ديما يكونوا في حالة معناتها سقوط مستمر وهم خارج الأرض ديما نشوفوهم فك الكومبينيزون نتاعهم هذيك كيفاش يبداو
1: باهي نمشيو معاك ناجح
3: اوكي
1: دونك عندك سؤال وعندك ثلاثة اقتراحات وانت تختار بطبيعة الإجابة صحيحة عندك 10 ثواني للتفكير تسمع فينا مليح ناجح؟
3: واضح نسمع فيك
1: واضح السؤال يقول ما هو أكبر خليج في العالم؟ هل هو خليج المكسيك الخليج العربي وإلا خليج البنغال؟
3: خليج المكسيك
1: خليج المكسيك خليج البنغال هو أكبر خليج في العالم وهكايا دونك عندنا أميمة اقعد معنا
0: أمينة
1: ناجح على شكون تحب تسلم هاي
3: نسلم عليكم وعلى اللي عرفوني الكل
1: يعيشك شكرا ليك ناجح تحية كبيرة ليك وتحية لكل مستمعينا في المونستير أمينة
2: أي مرحبا
1: دونك تخلي التليفون بحذيك
0: ما تخليش بحذيك ما تعلقش
1: اقعد
0: معنا تسمع معنا الاغنية جاي جوست معناتها من بعد باش
1: فرح
0: تكون فرح موجودة معاك للفينال تقعد تسمع فينا على التليفون يا أمينة احنا في الاغنية نرجعوا بها بفلاش باك ومن بعد الفلاش باك هذا يكون الفينال ما بين أمينة وفرح ما ندم عليك هذا نوال الزغب
1: ندم غالي

0: مندم عليك هذه نوال الزغبي. نوصل معها إلى الجزء الأخير من حصة سامر كويز لليوم. فرح، مرحبا فرح.
1: مرحبا
0: أمينة.
1: مرحبا
0: بك مرة أخرى. هيا حاضرين للدور النهائي، الاثنين رابحين راهو نتوما، أما اللي باش تربح هي اللي عندها حق الاختيار معناتها في اللي كادوك. هما الاثنين عندكم جوائز معنا، كسوا فرح وإلا أمينة.
1: هيا بيش يعطيكم
0: الصحة. ديما احنا اللي يخلطوا للفينال بتبيعة، عندهم الاثنين جوائز. يلا نبدأ مع أمينة ويسار، تسألها أنت المرة هذه مع فرح. مع فرح مع فرح تسألها أنت تو ويسار.
2: أوكي تحب عربي؟
0: بس أنا سألتها من الأول.
2: باهي فرح.
3: ألو
2: حاضرة تسمع فينا؟
3: أيه.
2: تسمع فينا. سؤال ثلاثة اقتراحات وانت بطبيعة تعطينا الإجابة. السؤال يقول: في أي ولاية تونسية تقع مدينة دقة الأثرية؟ موجودة في بيجة، في سليانة، وإلا في الكيف؟
3: أعودني أخذ
2: ليه؟ نعم
0: بيجة وإلا سليانة وإلا الكيف؟
3: في بيجة.
2: في بيجة.
0: ليه؟
2: لا لا لا لا لا لا
0: هو يسخلي خاطر انا عملتك
2: في سليان.
0: لا يزمي معش حركة خاطر انا نقصد هاي جاوبت نعمل الوصال هاي جاوبت
2: في سليان مش في بيجة.
0: سامح المعذرة نجم الدين اي انا غلط.
2: ميسالش مش مشكلة مش مشكلة. باهي تقعد توا امينة.
1: يا باهي يعني معكم
2: امينة مع عرب.
1: ميسالش
2: ميسالش.
0: سؤالي في السبور في البوكس ال
1: جملة الأغلى
0: الملاكم يستطيع الفوز بالمباراة من غير ما يوجه حتى لكمة للمنافس متاعه، صحيح ولا لا؟
1: من غير حتى لكمة
0: ما يضرب حتى بونيا وينجم يربح، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح يمكن.
2: هي قطك يمكن.
0: إجابة ذكية، هي إجابة ذكية من عند
2: قلت يعني
0: على خاطر تقول الوش يسأل فيا فيه سؤال كان مش ممكن لكن أعطينا أعطينا أعطينا حالات أنت تراي نجم يربح فيها الملاكم من غير ما يضرب
1: المنافس هو اللي ينسحب ولا يبني المنديل ولا حاجة.
0: برافو
2: لا ما هكا تعرف
0: تعرف مش معناتها
1: برافو.
0: أي
1: عنديش حتى
0: معلومه. اي هذيك
2: وفرح وفرح زاده تسامحني خاطر بيجا هي الاجابه الصحيحه مش سليانة.
0: انت قلت سليانة.
2: اي انا قلت
0: قلت الاثنين صحاح.
2: الاثنين صحاح. الاثنين صحاح. الاثنين مش نقول الاثنين.
0: انا مش مركز معاك وصال.
2: انت ليه بدي
0: سالت على الدقه.
2: على الدقه على الدقه فوالا. باهي دونك توا فما سؤال فيصل. اي معناها
0: صحيح
2: حتى نجم الدين نعرف الاجابه عرف الاجابه صحيح. بيتا فما سؤال فيصل هكاك قولي معز عاد انت. فاما فما سؤال
1: ربي يستر من فيصل.
2: يعطيه لكم عربي هكا صحيح ولا غلط؟
1: ليك مثالش اوكي اوكي جاوبت عليا في العربي.
0: باهي والله ثم عندي اسمع عندي اسئله من كثر اوكي اسمع نجم الدين يقول لكم قول الاسم إجابة. قبل ما تقول الاجابه هو ما يحبش خاطر ما يحبش يدخل روحه في المدخل نتاع يقعد يثبت هو من غاديك كيما سهر قبيله ويقول باهي باش نسال توا سؤال في الجغرافيا. روسيا تمتد بين قارتين هما اوروبا و آسيا، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح أمينة صحيح.
0: باهي فرح قالت قبل صحيح راو. يا أمينة فرح قالت قبل صحيح المرة هذه واضح معناتها
1: واضح هاي اللي حبيت معك قبل
0: باهي شفت الروح الرياضية كيفاش باهي مبروك يا فرح
2: أنت إذا
0: الإجابة صحيحة زوز لكن أنت اللي كنت الأسرع ففرح
2: لا شيء ما عجبونيش ما يفرحوش فرح
0: بلا تستنى في تستنى في الكادو هي باش تفرح فرح
1: يا فرح
2: يا عندك الحق تفرح امينه خاطر حتى انت ماكش باش تخرج هكيك فارغه اليدين
0: فرح نبدأ معك انت، انت قلت شنو تعمل في الدنيا فرح؟
3: نقرا بكالوريا ان شاء الله.
0: ظاهره معناتها ظاهره لا
2: تقي اكاديمي
0: ظاهره ها ظاهره. انت انت بكالوريا شنو يا فرح؟
3: انفورماتيك.
0: انفورماتيك. اه نعاود نسال. لا لا
2: عادي عادي، اليوم اليوم التركيز متشتت.
0: الف مبروك عليك.

0: بيور تحب شنو تحب؟ تحب تيكيت كارتاج لاند؟
1: وليدي نكزو على كارتاج لاند
2: واضح واضح واضح
0: تولي دوك تختار يا اما باش
2: تخلي معاه السعاده عاده والا تدري
0: له يا اما باش تدنى له هو هكا معاه تعمل شويه جو صحيح باش تبدا افت اركح ريدي جا من هون يمشي من غد
1: ما يصيرش وانا نسيت فرحانين على الاخر
0: ربي يفضلهم لك يا اميمه
2: امينه امينه
0: امينه امينه ما عشت في اميمه امينه ربي يفضلهم لك والف مبروك دونك تسكر كارتاج لاند خلي سعاده عاده كارتاج لاند اللي في تونس في اللاك هكا عندكم اللعب وياكلوا كيف كيف هكا من 8 نتاع الليل حتى الماضي ساعه نتاع الصباح كارتاج لاند ويويو دونك تحيه كبيره ليك امين على شكون تحب تسلم اي
1: والله نحب نسلم على عائلتي الكل على راجلي ربي يخليه لي وعلى اولادي
0: ربي يفضلهم لك يا امينه يفضلك العائله الكل تحيه كبيره ليك مبروك عليك انت وفرح وكل مستمعين اللي ربحوا معنا واللي يشاركوا لي حتى ما ربحوش راهو تنجموا تعاودوا تشاركوا تلعبوا معنا مرحبا بكم الناس الكل احنا وصلنا لنهايه حصتنا لليوم عربي هكاك نسلم عليك
2: سمونا نسلم عليك
0: نجم الدين عنطول ألفة حمزه تحيه ليهم الناس الكل شذي هكا
2: شذا
0: فوالا شفت والله يا سيدي والله نتسمع على مجهود
2: شذا في تأمين الديجيتال
0: تحية لكم الناس الكل ما بقى لك كمش لكم باي باي سمر كويز
3: سمر كويز سمر كويز
4: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم
4: الجو والفن والربح الكل مضمونين
3: الكل مضمونين
4: سمر كويز
3: من ماضي ساعتين للأربعة عادل موشتك يربح

0: بروتوكول القائلة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع بروتوكول القائلة من توا حتى للخمسة متاع العشية. فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقنا في الكوتي تكنيك نجم الدين متسالم، تحياتنا نجم الدين. عنا مدة قولي انت كنت في كون جاد دونك مرحبا بك نجم الدين. وفي الاخراج الرقمي ترافقنا صديقتنا شذال مزوغي، حاضره معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. نجيوكم احنا في تنبك القايله، في غرغور القايله، باش نفيقوكم بالفقرات بالاستضافات وزيده بالموسيقى من توا حتى للخمسه متاع العشيه. ما تبعدوش، اهلا وسهلا بالجميع.

نعطيكم لمحة على حوالي الطقس ونذكروكم أنه فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بالنسبة لليوم، وين تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، توصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، بعد تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. كي العادة نختم نحن بروتوكول القايلة بفقرة نجوم الكاسات، الفقرة اللي نحكي فيها على مجموعة من النجاحات الفنية في مواسم صيفية سابقة. كي العادة نحبكم أن تكونوا فايقين معنا في القايلة، ذيك علاش نعطيكم دي زانديس، نحاول نقرب لكم في علاقة بالمورسو اللي باش تسمعوه في آخر الحصة. بعد شوية باش نبدأ نعطيكم أول انديس، سينو بعد شوية الموعد مع أولى الفقرات مع فقرة تبحيرة.com، وين تكون حاضرة معنا أخصائية التغذية جيهان العابدي. كل مرة نتطرق إلى موضوع يهم الصحة والتغذية. اليوم جيهان اختارت أننا نحكيه على المقلي. وش رايكم في المقلي؟ صحيح المقلي هكا في الصيف، ونحكيو على المقليات الكل اون جينيرال في الصيف، نحكيو على كمية الزيت والطريقة المثلى لاستخدامه والطريقة الصحيحة اللي نجمو نستعملو فيها الزيت باش نحافظو على التغذية السليمة والجسم السليم. طبعا بعد التفاصيل الكل ديكم مع أخصائية التغذية جيهان العابدي، نقولكم ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

هذه من الشريف في إكربد توصلنا للأربعة وثمنتاشن دقيقة. نعود نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة وطريق السلامة للجميع. نعطيكم أول انديس في علاقة بالمورس واللي بتسمعوا في آخر بروتوكول القائلة في فقرة نجوم الكاسيت. في كل مرة نعطيكم هكا ديز انديس يقربوكم أكثر من المورس اللي باش تسمعوه ونحكيو على نجاحات فنية في مواسم صيفية تعديت. اليوم باش نحكيو على مورس كان صدر سنة 1996. خليكم تخموا وبعد شوية نكمل لكم لي دو انديس الاخرين اللي اكيد باش يقربوا لكم برشا من الغنية اللي بتسمعوها في نجوم الكاسيت. ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: بروتوكول القائلة. إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفش، الشغف اللي ما يطفش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد المشتك تسمع صوتك.
3: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وتسريع في عدد من المشاريع العمومية الصحية والرقمية، أبرز محاور اجتماعي لجنة المشاريع الكبرى اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. إحداث منصة جديدة خلال السنة التكوينية القادمة للتسجيل عن بعد وفق ما أعلنت اليوم مديرة الأعلام والاتصال فاتن العدسي على موجات الإذاعة التونسية، منصة تحتوي على ترابط بيني مع المصالح العمومية على الموقع التالي www.atfp.tn.
6: منصة جديدة زادة للتسجيل عن بعد، سهلنا فيها لو ماكسيموم، فيها ترابط بيني مع المصالح العمومية. دونك ترابط بيني جوست تكتب نمرو بطاقة تعريف يطلع لك الاسم واللقب، والا بيان سور اللي ما عندوش بطاقه تعريف بالمضمون نتاعو يكفي. المنصه اللي هي على www.atfp.tn تدخل للتسجيل عن بعد، وسهله برشا طريقه التسجيل في المراكز نتاعنا. بيان سور طريقه البحث زاده بالاختصاصات، كيما تحب الاختصاص، كيما تحب بالولايه، كيما تحب بالمركز.
5: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، يتم غدا تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. مدينة القصرين تحتضن بداية من الغد فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين. هذه التظاهرة الثقافية تحمل شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وستجوب عددا من المعتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. في الشأن الدولي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض فضلا عن تعطل الملاحة في عدد من المطارات. قالت صحيفة إسرائيلية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستقران حاليا على ما وصفته بهدنة استراتيجية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع استبعاد تنفيذ تحركات عسكرية كبيرة ضد إيران أو في غزة ولبنان قبل إجراء الانتخابات في البلدين. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عد المشتك تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: بروتوكول القائلة. تبحيرة.com.
1: توتويت تحضر بحذينا خصية التغذية وجيهن العبدي. في كل مرة نتطرق إلى موضوع يهم الصحة متاعنا الجسدية، يهم التغذية متاعنا، خاصة في فصل الصيف الريتم يتبدل، حتى نحن شيمي متاعنا تتبدل. احنا توتويت باش نحكيو على أمبلا الحقيقة ستوندار في الصيف، وناس كل يتشهيوه، ومن أحسن ليبلا رغم أنه يتعب في السخانة، إلا أنه من أكثر ليبلا والوجبات اللي نشتهيوهم برشا في الصيف ونطيبوهم. دونك سبيسيال مون نحكيو على المقلي. صحي المقلي.
2: صحي المقلي.
1: أهلا وسهلا، سلمى عليك جيهان.
2: أهلا وسهلا شيماء، شنحوي لك؟ إيش عمل فيك؟
1: أنا استقبلتك طول بالمقلي.
2: أي خاطر متقلينا إفكتيفمون. الحمد لله يا ربي على السخانة، الحمد لله على الطقس،
1: الحمد لله.
2: وبالحق إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل اللي يخدموا في الشارع واللي يخدموا تحت الشمس، و الناس الكل
1: ان شاء الله ربي معاهم، ويذكروا يشربوا الماء اكيد، وما يتفاداوا انهم يتعرضوا مباشره لاشعه الشمس، وخاصه يشربوا برشا ماء ويغطيوا روسهم بمظله كبيره. ان شاء الله ربي يعين الجميع. دوك نحكيوا على المقلي، من اكثر لي بلا اللي نشتهيوهم ونطيبوهم في الصيف. ونحكيوا على الكميات النافعه على الزيت، ونحكيوا على المدار زيدا متاع المقلي، وقت اللي يفوت ليكسي متاع الزيت، كيفاش نجمو نتمتعوا بالحاجه المقليه. على خاطر فما برشا بيت يقول لك انا الحاجه المقليه ما نجم نطعمها كان كي تبدا مقليه في الزيت، يعني لير فراير وغيره لا يعوض البنه متاع المقلي. احنا ما نحبوهمش، تقدرهم حاجه في قلوبهم. وهوكا
2: احنا نجمو نحكيو في كل شيء ونرضيو الناس الكل. يعني شنو احنا كي مش نحكيو كان امور مطعم وامور عويد وتقاليد، يعني كم الحاجات التونسيه من لي بلا يعني تونيزيان اللي هي موجوده دوبي اكسون، يعني ديجا فلفل وطماطم وبطاطا وعظم، هذوك من الحاجات الستاندر اللي
1: سورت غرين الفلفل
2: ايفيكتيفمون ديجا تشوفوا الصحن اللي محطوط ديجا. دونك الناس الكل يتشهيوه، ما نتصورش حتى واحد يكره يعني صحن كيما هكاك. اما بطبيعه كي نحكيو على المضار نتاعو، مضار يعني كسوا على القلب والشرايين، يعني مهم برشا مضار يعني على العبيد اللي عندهم مشاكل متاع غلط الدم ولا مشاكل متاع السكري، من غير ما نحكيه على السمنة، ونحكيه زادة كيف كيف على مشاكل حتى الليزغمان، حتى النقص متاع الفيتامين وكل شيء. علاش؟ على خطر حتى الطريقة متاع التطيب، يعني ريت نفس الكمبوزيشن هذيك نجم نطيبوها ادخل ما بطبيعة كيما قلت انت اير فراير وإلا في الفور وإلا مفورة وإلا يعني مشوية مطعم آخر صحيح، أما بأقل مضرة على خطر كمية الزيت هي اللي أقل. خطر احنا ما شاء الله توا برشا ولت عنا أنواع متاع زيوت، ما عادش نحكيو على زيت الحاكم اللي هو ويل دو بالم، ما عادش نحكيو على زيت الزيتونة اللي هو المستخلص ديجا من زيت الزيتونة، ديجا توا العويم الأخرانيين صابة ما شاء الله، يعني حتى السم نتاعو ولا أبغداب الناس الكل نجم يشريو به، يعني يشريو ويطيبوا به وكل شيء، أما ما يتقليش ما نجموش نقليو به. احنا شنو العبرة هي؟ شنو المشكلة يعني بالضبط؟ الزيت كي يسخن الزيت العادي الويل دو بالم الويل العادي، يعني الزيت اللي ناخذ فيه العادي كما الناس الكل في الغون سيرفاس اللي هو كسوا متاع القطانية وإلا متاع عبيد الشمس، هذا راهو كي يوصل يفوت أكثر 180 درجة اللي هو في الطنجر نتاعنا وفي المقله نتاعنا، راهو يفوتوا بالطبيعه يوصلوا حتى 400 درجه من السخانه. دونك راهو تتبدل الكومبوزيسيون نتاعو، هذيك عليه تحرق الليمون كسوا الطماطم ولا البطاطا، ما غير ما بالطبيعه تولي اصلا يعني كحله، يعني مش باللازم اما ما تتراش بعين المجرد، يعني حتى الكومبوزيسيون نتاعها تتبدل، وهذاك يولي مضر ديريكت على الشاشه.
1: يعني درجه الحراره نتاع السخانه نتاع الزيت ديجا قداش لازمها ما تفوتش
2: ما بين 160 180 درجة. هذاك عليه الاير فراير والفريتوز خاطر هما مبرمجين يعني ديجا ما يفوتوش النسبة هذيك، هذاك عليه هو اسمه لوكس، يعني فهمت يعني هذاك ديجا تو وليت في أغلبية يعني الديار يعني موجودة، يعني
1: واللي ما يستعملش الفريتوز ولا الاير فراير
2: ماذا بيه؟ ما يفوتش يعني بالطبيعة، ما يسخنش برشا الزيت، الزيت يبدا نظيف وما يفوتش يعني اللي يوصل يخرج من الدخان يعني.
1: والكمية تاع
2: الزيت الكميه تقريبا يعني كان على
1: هو ما نعرفش، احنا استنسنا انه يقول لك باش تقلي البطاطا لازم الزيت يغم البطاطا،
2: هو لا انت تنجم البطاطا تدهنها وتحطها في الفور، هذاك احسن حل مالوغوزمون مالوغوزمون القليان راهو ما فيه حتى منفعة كان البن شيء مالوغوزمون.
1: نحن نحكيو على شهوة نتاع مرة ولا مرة
2: يبدأ الزيت جديد يبدأ الاستعمال نتاعو يعني من الاخر يعني ما تنجمش تخلي انت البطاطا مثلا راهي مبلولة وتحطها ديريكتومون في الزيت هو سخون يعني لا بالعكس تخليه هو يعني ما يسخنش برشا والخضره اللي باش تحطها فيها شايحه من الماء ما فيها حتى قطره ماء خاطر حتى الكونتاكت الزيت يخلي اصلا الدخان يخرج اكثر يعني تحرق اكثر لليمون
1: والاستعمالات نتاع الزيت الاستعمال مره الزيت. ممكن تقلي بيه برشا مرات
2: اللي هو ما تفوتش اكثر 180 درجه تنجم يعني تنجم تصفي وتنجم تقلي بيه حتى 3 مرات يعني هذا نحكي في المنزل وكل شيء فما لي بروفيسيونيل اللي نجم يفوتوا اكثر نحكي على درجه الحراره ما يفوتش 180
1: درجه الحراره كي تفوتش 180 درجة بالنسبة للزيت نجم نصفيه ونستعملوه 3 مرات
2: نجم نحكي لك يعني في نهارتها يعني طيب بيه يعني ولا يعني مثلا في نهارين أما كي واحد مثلا استعمل مرة برك ويقعد أكثر من
1: ولا
2: باش
1: نسألك يقول لك فما شكون يقلي بزيت ويقول لك الزيت نظيف وبعد يذكروا بعد 3-4 أيام جمعة باش يقلي بيه يقول لك هو نظيف
2: يتلوح والمستحسن بطبيعة خطر الأنواع وفيها منافع زادة كيف كيف زادة دهنيات فيها منافع فيها تعطينا الأوميغا 3 الأوميغا 6 والأوميغا 9 الأوميغا 9 بطبيعة هي أحسن حاجة اللي هي نلقاها في الزيتونة ماذا بينا احنا هذيك الماكلة متاع الزيتونة بطبيعة لا إفراط ولا تفريط راه نحكيو على زوز مغارف ما نفوتوش يا شيماء على الزيتونة كيف كيف الزيت اللي موجود في النوا وفي الكولزا وكل شيء هذوكم زادة توا ولا متوفر في تونس ومتوفر يعني في لي سوبر مارشي الكبار هذوكم اللي يعطيونا الأوميغا الأوميغا 6 الأوميغا 3 بالعكس الأوميغا 3 الأوميغا 6 اللي هي توا موجودة أكثر يعني في الزيوت كما قلنا التورنيسول العبد الشمس المييس هذوما والويل دو بالم اللي هو اللي نستعملوه أكثر يعني في التطيب نتاعنا دونك ماذا بينا كان في طنجرتنا ما نقليوش كان المقلي ماذا بينا لو ماكسيموم نستعملوا حاجه من غير ما نزيد يعني سخنوه بطريقه يعني اللي يولي يخرج دخان يعني نعرفوا
1: واللي عنده امراض مزمنه اكيد هذه الكل راه بالتوافق بالاستشاره تاع الطبيب المباشر ليهم خاطر فما عباد ممنوع عليهم المقلي كريمون
2: ما نقولش ممنوع مش محبه الجمله
1: فما اللي يقول لك مره في الجمعه ينجم ياكل
2: لا ماذا بيا شويه والا فوالا والا تبدا في الفور والا هاني قلت لك ينجم واحد يعمل كفتيجي في الفور يعني كيفاش من كفتيجي كله مقلي ينجم يعمل في الفور
1: ونفور زيد
2: يعمل المغرفة متاع الزيتونة يجي بنين برشا ويجي زادة صحي وينجم ياكلو من غير حتى مضر لبنو فوالا
1: دونك صحة وبشفاء للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي أكيد منهم برشا اليوم المنيو نتاعهم هو المقلي الشهير في الصيف نقول لكم صحة وبشفاء للناس الكل ليسونسيال تحافظوا على الصحة نتاعكم وتلتزموا بمعايير السلامة الغذائية وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية للجميع يعطيك صحة جهنا العبد أخصائية التغذية في كل مرة تكون حاضرة معنا وتقدم لنا نصائح إن شاء الله الجمعة زادة تكون حاضرة معنا ونحكيو على موضوع آخر تنجموا انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا تقترحوا علينا مجموعة من المواضيع نحكيو عليهم نعطيكم لدي الثاني في علاقة بالمرسل اللي بتسمعوا فيه نجوم الكاسات في آخر البرنامج الغنية اللي باش نحكيو عليها قلنا انه اصدار سنة 1996 قلكم اسم الالبوم اسمه عالم تاني بعد شوية نعطيكم لو ترويزيام انديس اللي اكيد قرب لكم برشا برشا برشا برشا على المرسل اللي باش تسمعوه في آخر البرنامج ما تبعدوش اهلا وسهلا بالجميع.

0: نجوم الكاسيت.
1: في نجوم الكاسيت كي هذا نعطيكم دي زانديس في علاقه بالمرسول اللي بتسمعوا. عطيتكم دو زانديس انه الغنيه صدر سنه 1996، اسم الالبوم هو علمتيني. زعما طلعتوا لي دوك نحكيوا على اغنيه علمتيني للفنانه اللبنانيه رغب علامه. الاغنيه اللي صدرت سنه 1996، كلمات عماد حسن والحان محمد ضياء. الاغنيه اللي لقات نجاح كبير، وهذه هي الاغنيه اللي نختموا بها اليوم بروتوكول القايله. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، شكر كبير لنجم الدين بن سالم في الكودي تكنيك، والفنصيب في الاخراج الرقمي، كنت معكم شي مبسي بس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. نعطيكم موعدنا ان شاء الله نهار الجمعه في تبع الموجه. نخليكم مع علمتيني في نجوم الكاسيت مع رغب علامه. الى اللقاء، باي باي.

القايلة لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القايلة لازم تحل وذنك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليه.

0: بروتوكول القائلة.
1: جمهور مهرجان بوغارنين، موعدكم مع مسرحية الهاربات، وذلك يوم الثلاثاء 11 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. تحصل هذا العمل على عدة جوائز في أيام قرطاج المسرحية وفي مهرجانات عربية عدة. تباع التذاكر بموقع guichet.in وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى، والذي خصص للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باب تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. في ولاية بن عروس أعطى إشارة انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشرف خلال جلسة عمل على عرض الملامح الكبرى لدراسة لإصلاح مسالك وتوزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري وإرساء نظام إنذار مبكر للأسعار. مدينة القصرين تحتضن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب قصرين أب 2026 الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين انطلاقا من الغد تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. القنصلية العامة لتونس بدبي تنظم تظاهرة مولاثون دبي لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات. في العالم مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينما لا يزال آخرون محاصرين تحت المباني بعد أن هز زلزال بلغت قوته 7.4 درجات كولومبيا. الزعيم الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي يعلن 6 تعيينات جديدة في القوات المسلحة والحرس الثوري. وعمان تعلن تسربا نفطيا من سفينة جانحة يغطي مساحة كبيرة قبالة سواحلها. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: شباب من تونس. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في العشوية في القيلولة هذه 6:13 قايلة سخانة، ارتفاع شوية في درجات الحرارة. صحة ليهم الناس اللي مكنجين واللي على البحر تاو. نسلموا عليكم الناس الكل، تونس الكل، الجزيرية اللي في تونس، اللي بيا من كل الجنسيات. ويلكم في البث المشترك ما بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. كريمة شحويلك،
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: لاباس؟
3: الحمد لله.
2: لما تصيف واحدة أخرى، بداية أسبوع، مازلنا في شهر أوت.
3: مازلنا في شهر أوت، النصف الثاني من شهر أوت، مازلت أجواء الصيف في الأوج متاعها.
2: مازلنا في النصف الأول، 10 أوت احنا اليوم.
3: النصف الأول.
2: خلط.
3: يشد لي الحسابات مالك، ما عاملة عليك. النصف الأول، أنا تقني نخمم في النصف الثاني خاطر فيه برشا حاجات هكا باش تصير لي في النصف الثاني.
2: ان شاء الله خير،
3: باش نبداو نحضروا العوده المدرسيه.
2: علاش تذكر فينا؟
3: علاش تذكر فينا؟ انا تعديت للمكتبه الجمعه اللي فاتت، فهمت ولا؟ وبدينا الجزء الاول والثاني، المعنى اللي يوصل ناخذوه نخليوه على جنب، نحضروا
2: روحنا. اي هذاك الصحيح.
3: اي
2: هذاك
3: المفاجات لي
2: بالطبيعه، ولا بشويه بشويه
3: واحده
2: بشويه بشويه، خاطر باش يتلموا عليك فرد ضربه بالميزانيه، باش تكون
3: بديت نقول لك واحده واحده. والمبيت في سيدي الهاني،
2: خلينا في الصيف احنا.
3: نحسبك في سيدي الهاني.
2: لا مش نمشي شويه اخر الجربه.
3: موعدنا
2: احنا على موعد
3: سي محمد حمودة
2: في حكايه شط، مش بعيد برشا على جرجيس، باش نمشيو للجربه. احنا حكينا في كل مره كريمه على لمة الصيف، رجعنا للنوستالجي لفتره الثمانينات التسعينات، قلنا شنو اللي تبدل شنو اللي قعد. لمة الصيف زاد معروف على حاجه اخرى، على العروسات. فما اليوم جدل كبير يقول لك فما تراجع في العروسات،
3: في العادات والتقاليد ما عادش يتلموا كيما قبل. موعد
2: هو تراجع في العروسات بصفه عامه،
3: في الناس اللي تعرف.
2: اي في أي في, أي في
3: فما عزوف
2: عقود الزواج. اسكو فما عزوف والا عزوف في الصيف؟ لانه في الشتاء ارخص تتكلم.
3: لا هو فما عزوف بصفه عامه. دونك المقبلين على الزواج العدد نتاعهم نقص، والفتره نتاع الصيف شهدت زاده تراجع، خاطر على اساس موسم الصيف تشتعل فيه الاسعار. دونك هما اللي ناوي ماك شويه اللي قاعدوا يحبوا يعرسوا ولا يحبوا يعرسوا في الشتاء،
2: في اكتوبر في نوفمبر
3: تهدى شويه الامور، الهدايا بين عروس تو نعملوا موعدنا في الشتاء وكل.
2: ولكن الصيف كان معروف باللمه نتاع العروسات. لمه كبيره، لمه
3: نتلموا من غير عرس.
2: هو ما غير عرس،
3: لمه تعرس وما نعرسوا. كان مشكلتك في اللمه مالك؟ نتلموا. اما بالحق راهو تفكير ينجم يكون زاد في اطار انه الناس اللي قاعده هي زاد تقدم في الخدمات نتاع العروسات تخفض شويه في الخطر. فما
2: لهدي.
3: فرق ما لهدي. فما فرق ما بين اسعار بطبيعتها مش تغلى، وفما المبالغه في الحكايه. من تجي انت تشوف تلقى التأجير الملابس ولا الادوات اللي تكون كيما الكراسي وغيره والحكايات والحجامه والروبه وكل، ولات حكايات خياليه معناها.
2: صحيح. وعليش المبالغه هذه حسب رايك؟ لانه
3: خاطر السوق كانت تطلب الشيء هذا.
2: طول
3: الطلب بشي هو اللي باش ياثر على العرض راهو، وليس العكس. دونك نتصور شو عملوا لهم كبسه هي بيدها حتى لين يتراجعوا شويه.
2: ربي يهني ان شاء الله اللي قادمين على على على عرس، ان شاء الله
3: ربي يتمم بالهنا،
2: ربي يتمم بالخير وبالهنا. مش الفائده في الايامات هذوكم، لو انه احنا ديما نشجعوا على سيره الرحم واللمه والصغيرات يشوفوا الاجواء هذية.
3: وفما حاجات مهمه زاده برشا في حكايه اللي ناوي يبني الاسره، زيدا يلزم يعرف علاش قادم، راهو مش تفدليك.
2: موضوع كبير.
3: موضوع كبير.
2: بناء الأسرة وموضوع عالمي، لأنه واضح وجلي فما خلل كبير
3: في مستوى العالم.
2: على مستوى الأسرة. تبقى سي فولو ولا مش با فولو، هذا كما قلت لك باش يهزنا لبرشا برشا تفرعات. على كل خلينا احنا في لمة الصيف، خلينا في الايجابي. الناس اللي قاعده تسمع فينا تو كما قلت برشا من اخواتنا الجزائريين موجودين في في في تونس، من الاخوه الليبيين، من كل البلدان القريبه لينا وحتى من البعيده اللي تجيك
3: سبيسيالمون
2: لتونس. ان شاء الله تكونوا عاملين جو اللي تسمعوا فينا على الاذاعه الوطنيه وايضا اذاعه الشباب. مشو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى وراجعين شويه اخر باش نعملوا سفره الى جزيره الاحلام جربه وشط من شطوطها مع محمد بن حموده.

0: ما بين الوديان الأغنية وصلت بنا للستة واثنين وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مالك والشباب.
1: باه ما تنسيش.
0: ما ننسيش.
1: باه نمشيو كيما العادة توا فقرة حكاية شط.
2: حكاية شط.
1: كيتشات كيما العادة مع زميلنا ومهتم بالهوية التونسية والثقافة. نعم. بشتود زادة سي محمد بن حمودة
0: جزء
1: زميلنا.
0: من هويتنا سي محمد
1: حالة الساحل التونسي شريط الساحل التونسي من أروع ما تنجم تشوف وجنة على وجه الأرض صراحة وخاصة في الصيف الناس تستمتع على الأقل الحمد لله
0: في اللي مازالوا
1: بجزء كبير مش نقول جزء كبير من بحوراتنا. سي محمد شحويلك
3: أهلا وسهلا مالك تحية ليك تحية الكريمة
0: لكل المستمعي
3: إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية والكيب تكنيك نحيوهم زادة.
1: اليوم شزنا الجربة مش بعيد على جرجيس.
3: أنا هزيت جماعة رغم النهار الخميس ثاني وكريم عملنا تقديم للجزيرة بصفة عام والجماعة هذه شنديو في شطوط جربة. جربة كنقولوا بلد الألف شط. معناها النجم وحكاية شط نقعدوا كان في جربة نكملوا نعملوا في السيزون ديك. أما اليوم حابين نمشيو للتيدي كي خطر كما قالت كريمة وكما قلت أنت مالك شريط الساحل يغني والهوية الثقافية متاعنا إفكتيفمون موجودة في الشواطئ لأنه البحر ذاكرة مكان. حكاية شد وقت نقولوا سيدياتي مش أحكيهم كيفاش البحر حافظة ذاكرة المكان. معناها ساعات تمشي لشد باش تعوم وساعات تمشي لشد كريمة باش ترتاح وساعات فما شواطئ أخرى
0: يذكروك
3: نمشي لها بالضبط ما تستقبلناش بأجسادنا فقط بل تفتح ذراعيها الشواطئ هذيك باش تستقبلنا بذاكرتها اللي هي حافرتها وحافظتها معاها. اليوم جربة واليوم سيدياتي من أفضل الشواطئ الجزيرة. رمل أبيض ناعم ماء صافي ضحل ضحل كي نقولوا ضحل راهو كريمة تمشي أنت وصغيراتك ما تخافش على روحك هذا من الشواطئ اللي تناسبك 100%
0: للي ما يعرفوش يعوموا كيف حالاتي.
3: هو جميل جدا وفوق مفتوح زرقاء متوسطيه كما تعرف تركواز يعمل كيف يحمل اسم مش كما الشواطئ الاخرى شط سيدياتي هكا كاريمون
1: سيدياتي
3: سيدياتي صح لا فما لا اسمنت يزاحم الرمل ولا فما بنايات ناطحات سحاب تحجب الافق ولا متله رغم اللي هو في منطقه سياحيه وفي ميدون معناها وما ثماش ضجيج معناها كما نقولوا احنا كلي
0: حس برشا
3: ولو هو قريب من المدينه ما فماش الحس هذاك نتاع المدينه
0: هدوء تام
3: اسمع كان فوالا صوت البحر كاو كريمه كما قلت لك رمل فاتح ناعم مياه زرقاء جميل
0: نتصوروا صغرون معناتها صغير الماء هكا ولا
3: كبير
0: كبير
3: العكس,
0: العكس تماما
3: شايف البحر شو كبير
0: اي كبر البحر بحبك فيروز
3: تاع فيروز على سيديتي مش الشواطئ اللي يحبوها اهالي مدينين ويحبوها الجربة ولا حتى اللي مصطفين ولا جيو سياح الجربة خاطرها كما قلت لك من الشواطئ الامنه والجميله واللي شاسعه تمشي
0: اما علاش مش مشهوره برشا
3: لا مشهوره
1: ممكن مشهوره غاديه يعني
0: مشهوره غاديه مشهوره ما خرجتش
3: البر لقيت الناس يلعبوا هذوك الالعاب المائيه
0: وهذا كل غاديه
3: باراشوت كله في
0: سيدياتي واصل التسميه
1: شكونوا سيدياتي
3: بالضبط سؤال جميل جدا
0: في وقته
3: شنو في وقتك تقول لي انت سيدياتي مكان ذاكره رجل او ولي صالح او زاويه اغلب الشطوط هكا في
0: اي قلت هنا المره اللي فاتت اي فوالا اي
3: سيدياتي هذايا ولي صالح
0: من اين اتى
3: جربي إيبافي
0: خاطر
3: نحكيو على الهوية الثقافية عندنا أربع مذاهب معروفة الملكية والحنفية والحنابلة والمذهب الخامس اللي هو المذهب الإيبافي اللي هو خاص بأهالي جربة
0: موجود في جربة
3: أي وعندنا 100,000 تونسي يعتنقوا المذهب الإيبافي هذا هو علم من علماء جربة نحكيو على القرن العاشر سيدياتي اللي جامع متاعو هو متسمى عليه البحر واللي هو معلم مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو
0: باهي باش
3: نقولوا جوامع جربة أو نحكيه على 1000 سنة التالي ونحكيه على 700 سنة وعلى جوامع سبيسيال ثم جوامع اسمه جامع تحت لوطا كاريمو معناها سوسور جوامع جميلة، جوامع
1: نحكيو على 1000 سنة معناتها في جربة.
3: اي على 1000 سنة ولا أكثر من 1000 سنة.
1: تاريخ معناتها.
0: اي وعلى امتداد التاريخ هذه كانت تستقبل.
3: معناها مازالوا العباد يصليوا فيهم، واليونسكو قلت لك أدرجها في القائمة نتاعو.
0: اي والثراء الموجود فيها زادة هو نتيجة أنه هي على البحر، دونك ديما تستقبل في اللي جاي من البحر.
3: برافو عليك. في كل
0: فترة وحقبة.
3: فما حكاية وفما فترة وفما بالضبط فما حكاية مع العهد الفينيقي والبونيقي والقرطاجي والروماني
0: وغيره وغيره.
3: على القنطرة نتاع هي القنطرة بجاه تؤدي إلى شط سيديتي اللي هي من جرجيس اللي قلنا بناها قائد روماني إكراما لزوجتي، واللي هي كانت تهز في القرطاجيين عاملينها باش يعملوا الصبيغة هذيك البوف الأرجوانية اللي تتعمل بالمحار اللي موجود غاديكا في بينانكس قريب من سيديتي. الزاوية والجامعة مازالوا موجودين تويكا. هنا نفهموا كيفاش المقدس والديني والطبيعي والإنساني والبحري والمسيحي واليهودي والإسلام يتخلطوا في جربة، فتشوف الموزاييك بأتم معنى الكلمة.
0: بالفعل تنوع وثراء كبير برشا موجود،
3: تنوع وثراء ومش معزول، مش شط تلقى فيه قداسة، تلقى فيه جامعة، تلقى فيه كنيسة بحرية، تلقى فيه معناها
1: كلهم في نفس البريمتر تقريبا.
3: في يعطيك الصحة وانت تلفت تلقى حضارة كما قلت الكريم. علاش خاطر جزيرة، اللي يجي يحك راسه يمشي للجزيرة، يا يهرب للجبل ولا يهرب للجزيرة، والجزيرة ديما فيها
0: والجزر هكا يعني بصفة عامة
3: ديما يمشيوا لهم، ديما يجريوا لهم. اللي بيه في الشط هذا انك ما فماش ازدحام كريم، ما قلت كبير تعوم بحر كنت تحب انت مع الرمال البيضاء الجميلة والجميلة جدا، الهدوء
0: السكينة،
3: وخاصة أهالي زربة
0: يحبوه
3: قيمة السكينة. أي. وأي واحد يمشي لزربة يحس بيك الهدوء ذاك، ساعة ولا ساعتين تتمتع.
0: دونك والوضعية توا نتاعو هكا معناتها تحت سيطرة البلدية. أي الباراسول ب 20 دينار ولا تجيب باراسولك وحدك؟
3: فما أماكن، فما أماكن فيهم دي باز نوتيك يسميو قاعدة تلقى فيها هذيك اللي باراسول، تلقى فيها
0: الألعاب. وكمواطن عادي تنجم زادة ما تصرفش وتهز دنيتك
3: بعدها بالضبط، لاصقها بالضبط تحط باراسولك
0: به كهو
1: اكسيسيبل. ديما أنا نسأل على الأكسي نتاعها، لأنه واحد ساعات يبدا مفقل ومعاه صغيرات وهز الجلاسيير.
3: افكتيفمون مالك يحبوها العائلات خاطرها قريبه تلاقي الكهرباء بالكياس تلف قدامك شط. معناها العائلات يمشيو يهزوا الجلاسيير تاعهم ويعديوا العتويه من تويكا يخرجوا ويعوموا يعوموا في الليل، لانه يعني عومه الليل تو في اوس
0: تهبل
3: معناها وسبع مرات قالك لازم تعوم اذا كانت تعوم اغتصت الغصه في الليل. بالعادات والتقاليد بنحكيو على الهويه الثقافيه نتاعنا انك تعمل سبع غصات ينحيوا لك البرد وينحيوا لك الزكام في الشتاء ويحميهم من برشا حاجات.
1: صحيحه هذه
3: يقولوا انا نحكيك عادات وتقاليد. انا نحكيك في الهويه.
1: اي انت انت انت شنو تعرف انت؟
0: جربت هاشي اغتصتي
3: علميا؟ انا اغتصت بيان سور نغتصت كان في الليل. انا مجربها العومه في اوسو نحي برشا برد في الشتاء.
1: معروف البحر ينظف هو.
0: هو السباحة بصفة عامة مفيدة برشا يعني بشكل عام. دونك هذه رحلتنا سيدياتي البحر.
3: سيدياتي اللي هو بحر، هو مكان للسباحة، مكان للجلوس، مكان للكلام، ومكان لانتظار الغروب.
0: وانتظار الحبيب ليس يا محمد.
3: إيه إيه أنا قلت الكلام
0: عادي. أنت قلت الغروب وين نقولها هكا؟ أنا هوني بير.
1: أقرب بين السطور.
0: أنا لزمني هوني بير.
3: المكان هذا يركض فيه الأطفال، تلقاهم يجري وأنت قاعدة تتفرج وتتذكر في أياماتك.
0: أها.
3: تستعيد
0: ذكرياتي.
3: صحيح، صور الطفولة وكيفاش كنت أنت تجري على الشط وكيفاش تبني كقصر وتهدم الأمواج. هذا كل تلقاه في سيدياتي. مش ساحل عادي، شط
1: غروب الشمس معناتها من اروع ما تنجم تشوف. يعني خاطر جماعه تونس سامحني سي محمد، يعني جماعه الشمال بصفه عامه يحظاوا بشروق الشمس من جهه البحر، ولكن الغروب لا، ما الغروب ما يجيش من جهه البحر، ما تشوفه من
3: هذه خيمه خصائص الجزر
1: انك في جربه تشوف غروب الشمس من جهه البحر
3: وتشوف الشروق
1: وتشوف الشروق ايضا، لانه جزيره.
3: لاني جزيره وما فماش مرتفعات وما فماش مباني تحشر بك شيء هذاك. سيدياتي جزء من التجربة السياحية والثقافية في جربة.
0: ندعو المستمعين بالضبط ولا. هذا هو. يعطيك صحة سي محمد بن حمودة المختص في الهوية الثقافية التونسية. يعطيك صحة لكل هذه المعطيات.
3: فقط نكمل خطر مربوط بقليلة هو
0: أي.
3: وديجا الوطنية خبرت معناها أعطاتها في 2025 عملوا مهرجان أو جزء من تجربة سياحية في منطقة قليلة معناها في جامع سيدياتي مع عرض المنتجات الصناعة التقليدية اللي ذوي الاحتياجات الخاصة بكم وأيضا منتجات الصناعة التقليدية معناها يولي إن شاء الله يولي سنوي الشيء هذا يحافظ على المعلم ومنها كما قلت أنت إشهار خاطرك أنا تو استغرب كمالك قال ما نعرفوش بالحق أكيد رفعوا برش عباد ما يعرفوا سيدياتي
0: حطينا زيدا
3: وهذا كله معناها احنا دورنا في حكاية شط والإعلام أنه نعرفه ولكن قد ما نعرفه بشواتنا جميلة وشوية كريم.
0: بالضبط هذا هو. يعطيك صحة وبالفعل يعطيك
1: صحة فرصة حتى احنا باش نعرفه. شكرا ليك محمد بن حمودة. كل يوم حكاية شط اليوم سيدياتي
0: في الجربة وين في الجربة. أنا أتعمد أني لا أبحث ريت الكوندكتور مالك نحب نكتشف على الهواء معناتها باش خاطر كنت نجم نبحثو ناخذ المعطيات الكل لكن نحب نخلي سي محمد ياخذ عرفتك اللي انا احنا وياه قاعدين نكتشفوا معاه وهو يساعد فينا باسلوبه
1: تكون سبونتانيه اكثر بطبيعه الحال. تعرف اللي في الصيف الخرافات زادت تكثر هذا قبل ما نعرفش مازال توا الخرافات معناتها موجودة ليه يحبوها الصغيرات ما يحبوهاش
0: يتحملوها عندهم طولت بال ولا هما أصلا الحوار معانا توا جينيراسيون ألفا الزيد هانا نسألكوا فيها معاهم الألفا توا
1: جينيراسيون ألفا
0: الألفا هل هما قابلين للحوار تحل معاهم نقاش يقبلوا ولا توا إيجا نحكيو
1: ربع ساعة مدة الحوار ربع ساعة برشا
0: ليه معناتها هيت ربع ساعة نحكيو ليه ليه صفا صفا مش مشكلة فهمتني مش لازم يا ماما هاي
1: جينيراسيون سكرولي أكثر من 20 ثانية ما
0: اللي ما يعجبهمش
1: تجري تبدأ تجري تلهف
0: إيزابيوة
1: هذي فيها دراسات وعلى الصبر وعلى بالضبط وعلى السيستم تاع القراية أنت تحكي لي قبليك على عودة المدرسية راهو بصراحة السيستيم متاع القراية دو موند باراليل مع اللي يعيشوا فيه اليوم الشباب متاعنا والصغيرات متاعنا
0: انت في خيال علمي وبعد مشيت للواقع
1: بالضبط بالضبط
0: وما همش قراب جملة لبعض موضوع اخر ذاك اللي نقاش راه
1: فقط في مش نكمل جوست نكمل اليوم في في في تونس وفي العالم وهذه حاجة مهمة برشا ولازم ناخذوها بالحق بعين الاعتبار وبكل جدية الصغير اللي موجود في تونس او داخل في المناطق داخل الجمهورية راه ما عادش يبعدوا على بعضهم بالانترنت وتوفر انترنت شبكات التواصل الاجتماعي نزيدك اكثر واكثرين الصغير اللي موجود في تونس او في السعودية او في الولايات المتحدة الامريكية بالانترنت راهم ما عادش يبعدوا على بعضهم وتقريبا عندهم نفس الاهتمامات نفس الحاجات يعرفوها المراهقين نفس الحكايات بالتالي معناتها
0: بعد الخصوصية متاع ثقافتك انت ومتاع المحل متاعك اللي كنت تميز بيه ماشي وباش يندثر وباش يوليو كلهم كيف كيف على خاطر ما عادش انت بركة تربي توا في الصغار فما تنشئة رقمية أخرى خاطر ساعات ولدك يجيك بحكاية تقولوا منين
1: عرفت
0: وانت حريص أنك تراقب وحريص أنك تتبع وحريص قدر الإمكان أنك ما تخليش وحده وهي هي وتفلت عليك حاجات
1: ربي يحفظه ربي يحفظه بيه كملوا معاكم في لمة سيف نمشي ونعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراشين

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: كمين معاكم في لما تصيف. مرحبا بيكم للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. تو سمعنا حمزة الفضلاوي. قلت لي شكون اللي غني؟ عجبتك الأغنية؟
3: أنا ما كنتش مركزة فيها.
2: كلمات متاع وهلاك كريمة كي تلقى الإجابة في سافيسة.
3: احنا 46 دقيقة.
2: 46 دقيقة مكملين معاكم كما قلنا في لما تصيف. نمشيو توا فقرة كتاب بحر.
0: كتاب بحر.
2: كتاب بحر اليوم الاختيار كما العادة من عند سي الحبيب بن صالحة. خرافات قلنا احنا قبل في لمة الصيف خاصة مع الصغيرات مع الشباب نحبوا برشا الخرافات. هكا ولا سي الحبيب؟ مرحبا بيك.
4: عايشك. هو الدين المدني قام ومكتبة حية، يعني خرافات واللي يحكي فيه هو هوش يقول قول أنا كالسمكة أعوم في الماء كله. شوف شي إنسان مسرحي روائي كتب، هو أهدى إلى تونس أروع شيء هو كونه يعتبر اللي هذا يقول للشباب، يقول أنا متحرك محاور متسائل عامل فاعل كاتب قارئ متعلم على الدوام. فالخرافات هذه في سقيا يا مطر والحكايات. هما امرأة تزوج على رجلها معها بنيتها وتجير العاصمة روعة، حكاية أخرى نتاع موظف يسير متجها نحو مقر عمله شارع الحرية مسكت شنو قاسة وهو ماشي شنو يشوف عليه نجتاز شارعا رئيسيا يبلغ قرابة كيلومتر ويحكي بيكون جدوى فما انقطاع التيار الكهربائي وفما
2: فترة زمنية شنية هذه؟
4: هذه خرافة من الخرافات نتاع الجيل المدني. يعني يا أخو إنسان ماشي باش يخدم على روحه ويلوج على التاكسي ولا سير زميل ولا حافل تنقل وظلت عيناه قاعد يلوج ما لقى شيء. لكن وقت اللي يتقلق هو شي يقول تعرف كيفاش برا خليني نمشي للبحر شي يقول حدث الصامت وقال اسمه الصامت قال هب نفسك للبحر سائر الهادئ وألقي بنفسك فيه واسبح وغص في أعماقه ولا تبالي واطرب على أمواجه واقرع صدرك على هديره وافرح لمده واحزن لجزره ولا تخشى رد بالك فهمت ما تخافش معناها شو حب يقول قالوا ارخف روحك تعوم علاش لاخش عمل رواية أخرى حدث قال ذهبت إلى الشاطئ فارا للمدينة لاجئنا للبحر وقد أخذت متاعا وليمونا فوجدت نفسي وحيدا على الشاطئ ولم أتعجب من وحدتي ولم أسأل نفسي قط لماذا عاد المصطافون إلى المدينة وقضيت يومي أسير على الضريع آونة وأتمرغ على الرمال آونة وأدفن جسدي فيه آونة وبقيت على هذه الحال ساعات حتى أتت علي الشمس. شوف أراه وقت اللي أنت كريمة تبدأ تقرأ وتشوف إنسان كيفاش من لا شيء يصنع شيء. كيفاش الدين المدني في تونس يتحدث على الواقع كما لو كان الأمر متصل بمتخيل خلط يبي يقول نشرة جوية تكون السماء قليلة السحب محتمال نزول أمطار بحر جميل ويحكي لك حكاية يقول لك المحكمة الإبداعية بتونس ضرار رجلها ما رجعش ما تعرف شنو يصير ويعقب لك من سنية أخرى. يعني الدين المدني شنو ما قراش هو يعرف جويس ويعرف فولكنر ويعرف كاتب ياسين ويعرف الأدب المعاصر في لبنان والمهجر ما حكينا كل مرة على جبران مثل جبران
3: أي.
4: يعرف ألمانيا أمريكا شنو ما قراش بروست وبالأخص كريم دهليز دار ثقافة ابن رشيق كان ملتقى للكتاب والمفكرين والرسامين والفنانين التشكيليين للتحاور والنقاش. يا حب ذلك كان ترجع
3: الدهليز موجود النقاش موجود ولا الدهليز ما مازال موجود
4: لكن لكن هو شي يقول لكم ردوا بالكم بربي، يقول الأدب فرح بالوجود ومتعة بالحرية وإمتاع للذوق الجمالي ولذة فكرية وحسية، وليس بالحزن ولا بالأسى ولا بالتجهم والعبود ولا بالمأساة والمصائب والكوارث والمعاناة والمحنة ومهنة الشقاء ومهنة لا من لا مهنة له. كان يحكي على فيسبوك هو بالضبط. فعلينا بربي شوف روى القراءة وأي عادة القراءة، وصدقوني أنا مدين للحصة المتميزة إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية، عاودت قريت عندي المدني
3: هذيك هي القراءة وإعادة القراءة. أي تكتشف حاجات ممكن زادة ما كنت اكتشفت لم تكتشفها في القراءة الأولى.
2: صحيح.
4: راه كل إنسان يقرأ النص ونصفه لكاتبه ونصفه لقارئه.
3: بالضبط.
4: قد يكون النص لا يتغير لكن القارئ يتغير.
3: يتغير يتغير بالفعل.
4: وبالتالي راهو أنا الحقيقة اللي نحب نقوله راهو كل ما في الحياة كما تقول أبو كما يقول جبران خيل جبران عنك وبك ولك، عنك وبك ولك.
2: سي الحبيب أنت قلت المسرح التونسي مدرسة مدرسة كبيرة. مدرسة
4: المسرح هو مسرحيات نتاعو معروفة وطور المسرح وعنده ثورة الزنج وعنده التربيع والتدوير، وبالأخص الحاجة الباهية في عزني المدني هو شاعر ومسرحي وروائي ومفكر ويتحرك ويتنقل. عنده نص اسمه الإنسان الصفر قائم لقيامة في وقتها خيامه القيامة من جملة ما يقول قل ما حالك قل يا أخي لا لواحق ولا سوابق وربي يسترنا جملة برك جملة برك تعبي الدنيا
3: بالضبط بالضبط بالضبط. يعطيك صحة كالعادة ديما تتحفنا حبيب بن صالحة ديما.
4: مدين لكم بحاجة كي يقولك أنا كالسمكة أعوم في الماء كل اللغات العالم كله يجب نكونوا أولاد وقتنا
3: بالضبط. يعطيك صحة. أنا مش نهدي بأن أنت مك متعتنا بالكتاب مش متعك بصوت قادم من بلاد الشام من سوريا وتغني لعبد الحليم اللي هو معروف بصوت القلوب العاشقة اسمها شهد برمدة. ركز في خامة الصوت واعطيني من بعد رايك خاطرش باش تنتشي بالطرب توا سي حبيب.
4: هو صوتك انت بنفسه مكتبة
3: يا عيني عليك.
2: الله الله نخرج انا
3: انت توا تخرج على بر مالك ليه خلي
2: لا لا انا باش نخرج انا خليك تسمع شهد برمدة.
4: هو صوتها بصوتك
3: راهو يا عيني عليك يا عيني عليك مالك وكريمة يهديو المستمعين في الوطنية والشباب شهد برمدة.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف
1: بريحة

0: سمعنا 3 خامات متاع أصوات نسائية.
1: أربعة
0: ها
1: وش نقول لك عليه. شهد برمدة
0: وعد برمدة ونبيها الكراولي
1: وعد بحري وأميمة به اسمع ملك لهدي
0: نعوده
1: واحدة بدينا بشهد برمدة هزتنا
0: الوعد
1: لا شهد برمدة هزتنا كوكتيل عبد الحليم قلت صوت القلوب العاشقين
0: بصوت شهد
1: برمدة ومن بعد وعد البحري الحياة حلوة ومن بعد أميمة طالب أشوفك وين يا مهاجر إعادة أغنية حاتم العراقي اللي لتوا ما جاش لتونس وإن شاء الله صيفة 2027 يجي فيها المهرجاناتنا واختمناها بينا بها كراولي صوت تونس باش يكون يوم 13 أوت على ركح مسرح قرطاج
0: 13 أوت
1: عيد المرأة
0: برشا حديث في شبكات التواصل الاجتماعي على المرأة ديما تلقى كالجدل مع كل ايفينمون
1: وفما شكون ضد مع الاحتفال زيدا وفما شكون اللي يقول لك فما زيدا موفما جديده توا فما عقليه اخرى توا عند النساء توا بدات تسود وهكا وماشي باش تلقى حظ
0: اللي هي
1: مالكة في بيتي زوجي قال لكم شيوا اخدموا يا خويا نظموا دنيتكم ونحن انا نستناو فيكم
0: نحات عقليه سترونغ انديبندنت
1: بدات تنقص فما منها بيان سور فما موجه اخرى بالعربيه الفصحى ما بعد النسويه دونك هذا التيار ماشي ويقوى يبدو دونك جهزوا انفسكم معشر الرجال اذا تمكن تيار ما بعد النسويه بنساء العالم استعدوا
0: بي على كل حال انت تحكي على المواضيع هذيه المواضيع هذيه زاد مش بعيده على الرياضه كيفاش وعلاش نمشيو سبور ديكالي سبور ديكالي ان توكا برشا جدل ما نعرفش علاش انا وين فما المراه تلقى برشا جدل في مواضيع معينه بطبيعه الحال المراه أكيد أمنا أختنا زوجتنا نحبوها ولكن اليوم حتى توصل للرياضة اليوم فما لديفوزور خاصة كي نحكيه على الرياضات الفردية نحكيه على الاتليتيزم فما ألعاب القوى بطولة أوروبا فما قوانين صارمة بالنسبة لديفوزور اللي بشي عديو يعني الحدث هذايا إلى أنه الصور تكون بعيدة تماما على ما يسمى إضفاء طابع جنسي تعرفوا للملابس متاع حتى متاع الرياضيات عليها جدل في رياضات معينة في البيتش فولي مثلا وحتى منتخب كرواتيا مش نحكيه على منتخب مثلا نجم نقوله نساء مسلمات عربيات منتخب كرواتيا منذ أسابيع يعني تعاقب لأنه اللاعبات رفضت أنها تلبس اللبسة متاع البيتش فولي اللي يعتبروها يعني تمس من الحياة متاع اللاعبات هذوما
1: وتخدش الخصوصية
0: دونك اليوم فما حديث كبير
1: على
0: المسألة هذه وبما فيها الرياضة النسائية وأنه حتى كلام في كأس العالم لكرة القدم شفنا الترويج للعبة كرة القدم أترافير المرأة الجميلة اللي نشوفها في المدرجات لازم في كل ماتش يوريوا بعض اللقطات
1: ويركزوا على النساء الجميلات
0: وهذا داخل كيف في الترويج ولكن اليوم الجدل يقول لك إلى متى يعني بما يقولوا سلعانة المرأة أو ترويجها في حاجة عليها جدل كبير والمرأة حتى تقول لك وصلت للرياضة في الملابس ورفض الكثير وموجة عالمية جديدة
1: موجود الجدل هذا صفغي دونك هذا هو سبور ديكالي لليوم مالك
0: سبور ديك ماكش تعطيني رايك حسيتك
1: لا عملت القفلة طول شفت قوي انت ليه انا وانت ربي يستر المستمعين منا
0: ليه معناتها سيل شاعتي رايك يا اخي الموضوع هذا
1: انا ما نحبش نعطي رايك
0: تحبش تعطي رايك
1: خاطر انا
0: حساس الموضوع خطير
1: ليه مش حساس ولا خطير اما ريتك كي نبداو نخدموا نحن في منظومه الاعلام العمومي ديما مخنا يقول انه ندير الحوار رايك خليه في بيتك
0: لنفسك
1: دونك ديما كبير ريبورتر نوت سيبورتر حتى في بلغه الكوره نحن في الملعب رانا مش في جوا اللعبه مش داخل اللعبه نحن نعلق على اللعبه مكش طرف انت
0: صحيح
1: دونك هذا هو هذيك هي العقليه اللي كبرت بها انا دونك تجيني ندرك كيفاش كي تقول لي رايك كريمه هكا تجيني حكايه غريبه ولو انه ساعات نحس روحي بيان سور خاطر اللي تبع ديما باش يعرف هو مواقفك وكل خاطر الحياد راهو صعيب على الاخر لكن
0: الحياة صعيبة على الأخر ولكن ما نتفقش معك برشا. علي شاب شنقول هو صحيح كلامك.
1: احنا ديما نقولوا يقولوا متقول شنو رايك في اللي يقولوا شنو رايك في اللي يقول كذا.
0: ساعات تعطي رايك انت في الوسط
1: تنجم تعدي لكن ديما تحط في مخك راهو فما مستمع ينجم مش بضرورة باش يوافقك وما يلزمكش رايك بالحق راه خاطر هي الإذاعة يلزم فيها كل الآراء ونحن ندير الحوار
0: واحنا إعلام عمومي عندنا كل
1: حتى في الإعلام الآخر راهو لما حالة في الخازر خاطر ضروري جدا أنه أنا مش مطالب بأني نعرف رأيك راهو لكن فما فما إذاعات وفما وفما تلفزيات وفما قنوات راهو واضح التوجه نتاعها ما العمومي سفغي راهو يلزمه مطالب أنه ما أنه يحكي باسم الناس الكل. ما
0: احنا في سبور ديكالي بلغة الكرة المعلق يبدأ يعلق ينجم يعلق لك تعليق واقعي مثلا يقول لك هدف من تسديدة قوية فما معلومة هدف من تسديدة قوية بسرعة 120 كيلومتر في الساعة
1: هذيك معلومة
0: وفما الشعور
1: أي.
0: يظل هذا اليوم المطالب هدف يسجل اللاعب اللي كان يحلم أنه باش يشارك في كأس العالم علاش احنا كي نطرحوا المواضيع نحاولوا أنه نمسوا الشعور نجم أنا نعطيك كما توا فقرة سبور ديكالي هذا الجدل موجود حول لباس الرياضيات إلى آخره ونسكروا الموضوع ولكن احنا زاد نحب نمسوا
1: ما هو أنا زادة
0: كانت كامراء
1: أنا مرة قلت وين تشوف فيها المرأة سما خليتوا فيها مرأة أنتم الخدمة اللي له نهار والجري والهيت بالتونسي شباب نعرفش يعرفوها كلمة الهيت ولا هل قابلين للجري والهيت ولا شباب توا خاطر زاد عندهم عقلية أخرى الخمسة يوفى الخدمة يسكر وما يموش فيك بالملي معاك جينيراسيون زاد عاملة مختلفين برشا راهو
0: باش تبدل برشا حاجات
1: برشا حكايات دونك
0: هاك مررت وانت معلومة ما
1: عديت
0: باهيس
1: عديت كلمة مررت رانا زاد نبعد عليها
0: باهي
1: برشا
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة كريمة
1: أغنية وصلنا الأذان تقول أنت
0: نسمع أغنية وراجع شوية آخر.

0: مستمعينا مستمعاتنا، يتواصل اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة شباب. يرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لمة صيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: بريحة
1: البلاد.

0: عشرة الأخبار.
1: توسعه محطه انتاج الكهرباء ببرج العمري والتسريع في عدد من المشاريع ابرز محاور اجتماع لجنه المشاريع الكبرى بشرف رئيس الحكومه. وزاره الاسره تطلق اليوم في مختلف الجهات المبادره الوطنيه لتوحيد مسار رياده الاعمال النسائيه من الفكره الى ما بعد الانجاز. الشباب هو ركيزه الحاضر وصانع المستقبل شعار الدوره الثانيه من مهرجان الشباب بالقصرين قصرين اب 2026. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشره، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي. اهلا بكم. خصص الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بشرف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي سمبا بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال اللجنة أن المرحلة تقتضي ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع العمومية ورفع مختلف الصعوبات والتحديات عبر تكثيف المتابعة والميدانية من قبل الهيكل المشرف على هذه المشاريع ضمان لاستكمالها في الأجيال المحددة وبجودة عالية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. الزميلة سلوى المجري وكبت انطلاق المبادرة من ولاية بن عروس وتحدثت إلى المندوب الجهوي لشؤون المرأة بالجهة لبلادي.
2: الغاية منها هي توحيد مسار التمكين الاقتصادي بريادة الأعمال بصفة عامة النسائية. فما إشكالية أنه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه الإدارة من الإدارات وما تلقيش فيه فرصتها، دونك هذه هنا حبينا نأكدوا على أنه الفرصة دي ما متاحة. رغم ما تلقيش فرصك برنامج هذاك أكيد مش تلقيه في برنامج آخر. زيد كيف كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج وفما خلط بين المنح وبين القروض. هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال أنه رو الإمكانية متاحة جدا، وإحنا لازمتكم كإدارة نحن نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها المادي، لأنه هذاك مش يكون عنده انعكاس وأثر كبير على مستوى حياتها.
1: عدد من الهيكل الداعمة لريادة الأعمال من إدارات جهوية وجهات ممولة سجلت حضورها في هذا اليوم التحسيس إلى جانب عديد الراغبات في بعث مشاريع للاطلاع على أهم برامج التمويل والتكوين والمرافق.
3: مربية رياض أطفال خادمة بين إدارة وتنشيط مدة 20 سنة. عمل حبنا حل المشروع متاعي، جيت باش نشوف الجهات الممولة بعد في الخلاص كيفاش نجم نخلص.
4: توا قاعدة نطور في فكرة مشروع فيرمالي اللي هو مشروع فلاحي سياحي، جاي نسأل على جانب التسويق كيفاش نبدأ، شنو السياغ القانونية اللي نجم نمشي فيها في البروجي متاعي. نحب نشوف شنو الحاجات اللي نبدأ بيهم في الفلاحة متاعي. أنا عندي الأرض الفلاحية موجودة، نحب نعرف كيفاش نجم نستغلها. عندي زيتون موجود، أما شنو الاستغلالات الأخرى؟ خاطر أنا كيف يحب يجيني الفيزيتور نحبوا ياكل من عندي، كل شيء يبدا موجود في الصينيه نتاعي.
5: تلميذه بمعهد اجيت اليوم باش نتعرف اكثر على مجال رياده الاعمال ونفهم شنو الفرص والتكوين المتاحه للشباب والنساء. بما اني مازلت تلميذه حبيت نبدا نتعلم من توا ونكتسب افكار وخبره تساعدني في المجال اللي يناسبني في المستقبل. قاعده نطور في افكاري، نحب نطلع اكثر على كل شيء في تونس.
1: استعدادا للسنة التكوينية المقبلة، أعلنت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي اليوم أنه تم إدراج 6 اختصاصات جديدة مبتكرة في مراكز التكوين المهني تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتطورات التكنولوجيا والاقتصادية. وأضافت خلال تدخلها على موجات الإذاعة التونسية أنه تم الترفيع في طاقة الاستيعاب في الدورات التكوينية إلى 8.5% مقارنة بدورة سبتمبر من السنة الماضية.
6: كنا أعلننا قبل 7%، دونك توا وصلنا 8.5% من طاقة الاستيعاب بارابور لدورة سبتمبر تاع عام ناول. دونك قاعدين نزيدوا نناقشوا مع مراكزنا في ترفيع في طاقة الاستيعاب في الضغط اللي جاينا من طالبي التكوين. دونك عندنا 6 اختصاصات جديدة اللي هي تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، تقني سامي في التزويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تعاون في الخبازة والمعجنات ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني. ثم اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل. بيان سور نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابة لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. ديما في مواكبة سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيان سور، وكيف كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سورتو نرفعوا لهم في طاقة الاستيعاب.
1: كما أكدت أنها تم إحداث منصة جديدة خلال السنة التكوينية المقبلة على الموقع www.atfp.tn.
6: منصة جديدة زيادة للتسجيل عن بعد، سهلنا فيها لو ماكسيموم، فيها ترابط بيني مع المصالح العمومية، دونك ترابط بيني جوست تكتب نمرو بطاقة تعريف يطلع لك الاسم واللقب، وإلا بيان سور اللي ما عندوش بطاقة تعريف بالمضمون نتاعو يكفي. منصة اللي هي على www.atfp.tn تدخل للتسجيل عن بعد، وسهلة برشا طريقة التسجيل في المراكز نتاعنا. بيان سور طريقة البحث زيادة بالاختصاصات، كيما تحب الاختصاص، كيما تحب بالولاية، كيما تحب بالمركز.
1: أكد المرصد التونسي المياه في تقرير حول خريطة العطش أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية أثر تسجيل أكثر من 600 تبليغ عن انقطاع الماء. عن المرصد حسين الرحيلي.
0: تبليغات عن انقطاعات الماء حوالي 608 انقطاع لأول مرة بداية العام، يوصل هذا الرقم. ملفت الانتباه كذلك في خريطة العطش الصادرة عن المرصد خلال شهر جويلية 2026 هو تصدر أذن الساحل التونسي عدد التبليغات بالانقطاع، وأتصور أنه عندما نتدخل على المدى المتوسط في 3 و4 سنين الجايين باش نجدد شبكة مياه الشرب، رانا قادرين باش نربحوا برشا كميات ماء اللي قاعدة تضيع، وكذلك اليوم قادرين على أنه نحسن النوعية ونخفض الضغط على المقدرة الشرائية أمام ارتفاع استهلاك المياه المعلبة.
1: في شأن الثقافي، تنطلق الليلة فعالية دورة 37 للمهرجان الصيفي بحيث تضامن من ولاية ريانا ببرمجة تجمع 7 عروض فنية أخرى تنشيطية ومسرحية موجهة للأطفال، وذلك في الفضائيات المفتوحة بحيث تضامن. وتحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين بداية من يوم غد مهرجان الشباب قصرين أب 2026 لتتواصل إلى 31 من أوت الجارية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين هيثم الغضبان ومزيد من التفاصيل.
7: مهرجان الشباب في دورته الثانية امتد على 10 محطات تم اختيارهم بدقة باش نلمسوا الشباب في الأرياف في المناطق المهمشة، يتجه إلى شباب معناها المعتنيات بولاية القصرين. إن شاء الله فيه فقرات ثرية من ألعاب، مسابقات، دورات في الرياضة، عروض فرجوية، عروض تثقيفية، مسابقات وألعاب، إن شاء الله معناها ينال إعجاب الشباب. الهدف زاد توعوي بالأساس في إطار حماية الشباب من السلوكيات المحفوظة بالمخاطر، تكون فما ممضات تحسيسية ضد العنف خاصة في الوسط المدرسي في الملاعب الرياضية، إن شاء الله ينال رضا الشباب في ولاية القصرين.
1: في العالم، لقي 77 شخصا على الأقل حتفهم إثر زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب غرب كولومبيا في وقت مبكر من صباح اليوم، أدى إلى انهيار مبان في عدد من المدن وبقايا آخرين محاصرين تحت الأنقاض. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري والتسريع في عدد من المشاريع العمومية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيس الحكومة. وزارة الأسرة تطلق اليوم في مختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل شعار الدورة الثانية من مهرجان الشباب القصرين قصرين أب 2026. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من تونس،
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
11: معلومة الوافية،
10: نفس الروح، نفس الإحساس،
11: نفس الإحساس،
10: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
11: من القلب للقلب.
10: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: لما تصيف،
13: لما تصيف،
12: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
13: وإذاعة الشباب.
12: لما تصيف،
13: لما تصيف،
12: بريحة البلاد.

برشا من الأسماء القديمة خلينا نقولوا لديفا ماجد الرومي توجدوا سنة في المهرجانات كما ميد الحناوي كما ماجد الرومي اللي بشكون في عرض الاختتام على ركح مسرح قرطاج. لما تصيف يوميا تلقاوها في العشوية بداية تقريبا من 6:15 بعد الأخبار متاع 6 على الإذاعة الوطنية في بث مشترك بين الإذاعتين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب من الاثنين للخميس حتى للثمانية تقريبا نواصلوا معاكم على مدة ساعة ونص أو أكثر من ساعة ونص. غدوة إن شاء الله تلقاو كريمة وسلاتي مع سامي نويسر كما قلنا من إذاعة شباب وإذاعة الوطنية على فريكونس متاعنا موجودين إن شاء الله في لمة صيف وغير لمات أخرى. شكرا ليك كوثر البجاوي ألفانسيب في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة شباب والإذاعة الوطنية. ليلتكم زينة الناس الكل.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

التراضي مع الاستغناء على جزء من مستحقاته. نجم المتلوية من قارة برمج زوز مباريات ودية يوم 12 أوت ضد جماعة ريان ويوم 15 أوت ضد نادي البنزرتي، واليوم نادي البنزرتي لعب مباراة ودية ضد شبيبة العمران فاز فيها بهدف مقابل صفر. أولمبيك مدنين في بلاغ اليوم أعلن فيه عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 27 أوت لعدم ورود ترشحات ولعدم جاهزية التقرير المالي، وتعاد فتح باب الترشحات والانخراطات وتواصل لغاية يوم 24 أوت. قوافل قفصة صعوبات ومشاكل بالجملة بعد انسحاب الهيئة تتأزم الوضعية بقرار قضائي اليوم إخلاء المقر الإداري لعدم خلاص مستحقات الكراء المتراكمة وهي سابقة نادرة للفريق يجد نفسه دون مقر رسمي أو مكتب إداري. مستقبل قصرين أمين الكنيسي وقع عقد لمدة موسم واحد، وكذلك سهيل الوشتتي وحسين بالحيزية. بعث بوحجلة قام اليوم بستة انتدابات دفعة واحدة. الظهير الأيسر مؤمن العقربي، متوسط ميدان دفاعي محمد ياسين الدندين، متوسط الميدان الهجومي حسام الدين المناعي زوز مواسم، كذلك متوسط ميدان الهجومي أمين العمدوني لمدة زوز مواسم، والمدافع بالحسن الميجري موسم واحد. وأولى الانتدابات اليوم كانت للاعب فراس السلامي لمدة زوز مواسم. الفريق رجع اليوم للتمارين الخمسة في ملعب البلدي بوحجلة مع المدرب لسعد الشريطي. الملعب التونسي انتداب بركات الحميدي لمدة زوز مواسم، شفاء عاجل الحارس نور الدين الفرحاتي اللي قام عملية جراحية تستوجب راحة لمدة شهرين. الملعب الجيبسي يدخل في تربص استعداد الموسم الجديد يوم السبت القادم 15 أوت لمدة 8 أيام، تتخلو زوز مباريات ودية في انتظار تحديد المنافسين ومستقبل المرسى. في بلاغ منذ قليل أعلنت فيه الهيئة عن إلغاء المباراة الودية ضد اتحاد كارتاج المبرمجة يوم الأربعاء 12 أكتوبر. منتخب أقل من 23 اللي قاعد يحضر المشاركة في الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 مدرب أنيس بوجلبان بعد نهاية تربص لعب في 3 مباريات برمج مباراة أخرى في تونس قبل التحول لإيطاليا. المباراة باش تلعب نهار السبت القادم 15 أوت ضد الاتحاد الرياضي المونستيري وباش يتحول لإيطاليا يوم 18 أوت. الكاف أعلنت عن موعد إجراء كان 2027 في الصيف شهر جوان من 19 جوان ل 17 جويلي لأول مرة في 3 بلدان كينيا تنزانيا وغندا. تصفية البطولة هذه باش تنطلق في شهر سبتمبر، وذلك علاش ممكن نفهمنا علاش الموسم الرياضي بالنسبة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تنتهي في شهر مارس. ممكن باش تخلي الوقت للمنتخب الوطني التونسي للتحضير لك كأس إفريقيا كينيا تنزانيا أوغندا 2027. في الكرة الطائرة بطولة العالم صغريات أقل من 17 سنة اللي قاعدة تقام فعاليتها بشيلي من 6 ل 16 أوت اليوم الجولة الرابعة، منتخب الوطني التونسي خاسر أمام منتخب فنزويلا بشوطين مقابل صفر 25-12 و25-10. الحقيقة الشوط الثاني كان بداية ممتازة للمنتخب الوطني التونسي، خذ الفارق بزوز نقاط 7-5، ثم المنتخب الفنزويلي يسجل 11 يسجل 6 نقاط متتالية يوصلوا 11-7 ثم 11-8 وياخذ الفارق إلى حدود 25-10. مراجعة كبيرة بتبيع على المنتخبات هذوما لأقل من 17 سنة، خسارة لحد الآن بشوطين مقابل صفر، ولأنه الحقيقة معناتها مش يكون متشائمة لكن فماش بوادر أن المنتخب في الشوط الثالث باش يعمل ما أحسن. بعد مباراة هذية فنزويلا تونس باش تلعب مباراة البيرو الفلبين الصين والمكسيك، وغدوة 3-11 أوت الجولة الخامسة العشرة متاع الليل المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب المكسيكي، والمنتخب الصيني باش يواجه منتخب بيرو. في الباسكيت بطولة إفريقيا أقل من 18 سنة، منتخبينا التونسي بنات وأولاد تأهلوا للدور الربع النهائي. منتخب التونسي للذكور أقل من 18 سنة تمكن من مرور للدور النهائي بعد الفوز اليوم في المباراة الأخيرة أمام منتخب رواندا 60-53، أنهى دور الأول في المركز الثالث بعد هزة زائم أمام الكاميرون والسنغال، وانتصر اليوم
ونخليه يكون في المركز الثالث في مجموعته ويتأهل الدور ربع نهائي. وكذلك منتخب الفتيات تمكن من التأهل الدور ربع نهائي بعد جوز هزائم وانتصار وحيد، انتصار كان من منتخب السنغالي. وكم

مل في مجموعته في المركز الثالث، لكن كان من أحسن الثوالث، هذاك علاش موجود في الدور الربع النهائي. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لمنتخباتنا. خل من 18 نسنا في بطولة إفريقيا اللي قاعد تدور بالكوت ديفوار غدوة، ندوة صحفية العشرة متاع الصباح بالجامعة التونسية لكرة السلة لتسليط الضوء على تحذيرات المنتخب لخوض النفذة الرابعة من التصفيات مؤهلة لكأس العالم قطر 2027، والتصفيات باش تكون بقاعة راس من 27 لغاية 30 أوت، تربص حتى الأسبوع آخر الأسبوع هذايا تقريبا 15 أو نهار السبت أو نهار الجمعة. ثم المنتخب الوطني التونسي يتحول لقطر باش يلعب 3 مباريات دولية ودية، ومن بعد يرجع لتونس والدخول بالطبيعة لغمار التصفيات العالمية. نذكرون المباريات ابتداء من يوم 27 أوت في القاعة المتعددة الاختصاصات بيرادس، وان شاء الله ان شاء الله يكون عدد كبير من الجماهير، ان شاء الله السلطات الأمنية تعطي عدد كبير من التذاكر للجماهير حتى تكون موجودة مع المنتخب الوطني التونسي، لانه دي النفذة دي نفذة صعبة جدا ومهمة جدا قبل النفذة الأخيرة اللي باش تصير في الكاميرون في شهر فيفري، وهي المؤهلة نهائيا لمونديال قطر 2027. الختام باش يكون بكرة اليد، وعلت الجامعة التونسية لكرة اليد عن قرعة منتخب الأواسط في دورة ألعاب المتوسطية تورونتو 2026. تونس موجودة مع اليونان وقبرص والجزائر يوم 23 أوت ضد اليونان، 25 أوت ضد قبرص، و 27 أوت ضد الجزائر، وهي مرحلة إعدادية لبطولة إفريقيا للأمم للأواسط اللي بتجرى في شهر سبتمبر من 5 ل 12 سبتمبر بالكوت ديفوار. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم من توب سبور أوبن مايك بعد شوية مع نسرين حاشين. هكا نكون وصلنا ختامنا، ليلتكم زينة، إلى اللقاء.

0: open mic. مع نسرين.
1: مساء النور، مساء الخير، مساء الفرحة، مساء الطاقة الإيجابية والسعادة. اليوم الاثنين إن شاء الله تكونوا بديتوا هكا بداية قوية، بداية الأسبوع تكون ديما هكا يا ربي فيها برشا نشاط وحيوية. فنهار الاثنين تتجدد هكا العهود والعقود مع الشغف مع الطاقة الإيجابية. إن شاء الله تكونوا بكلكم شيخين متفرهدين. اليوم 10 أوت 2026، سهرة الليلة، ولا خلينا نقولوا حصة أوبن مايك الليلة مع كوثر البجي والنسرين حشينا برشا موزيكا، برشا مواضيع، برشا حضوري أكيد بحضوركم أنتم، برشا ضيوف باش يكونوا حاضرين اليوم. إذن باش نحكي على عدة مواضيع. إذن دونك في البداية شنو باش نحكيو؟ نحنا باش نحكيو على موضوع مهم جدا، لكن بعد الغناء بتبيع باش نحكيو. ونحنا في موسم الأفراح والمسرات، وإن شاء الله يا ربي ديما أفراحنا، وإن شاء الله ديما الزغروطة التونسية ميلية كل دار الحقيقة. وأنا نقول المهم فما فرحة نجاح، فما قبول في خدمة، فما ارتباط، فما أي خبر يسعدنا نكونوا فرحانين به يا رب. إن شاء الله ديما رب يدوم أفراحكم. إذن باش نحكيو على العادات والتقاليد وعلاقة جينيراسيون زيد بالعادات والتقاليد، كيفاش يراوهم، كيفاش يتعاملوا معاهم. فهذا موضوعنا إن شاء الله بعد في فقرة هوت توبكس. دونك التوبك متاعنا اليوم هو العادات والتقاليد وكيفاش جينيراسيون زيد يتعاملوا مع الفكرة هذه. خليكم برونشي سور نوزوند، ما تبعدوش بعيد توقيت الموسيقى.

28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، تسمعوا في أوبن مايك من توا حتى للتسعة ونص مع الجميلة متاع إذاعة الشباب كوثر البجاي ونسرين حشانة حتى للتسعة ونص. كما عودناكم في أوبن مايك الحقيقة بالفقرات، والفقرة الأولى هي فقرة هات توبيك. دونك توبيك متاع اليوم هو العادات والتقاليد. دونك جينيراسيون زيد، شنو علاقته بالعادات والتقاليد؟ هل علاقة مختلفة، علاقة عادية؟ كيفاش يغزر للعادات والتقاليد؟ به أغلب المقالات اللي تناولت الموضوع هذايا، وأغلب الناس اللي تفاعلوا مع جينيراسيون زيد وأغلب آرائهم تقول حسب ما هو موجود ومتوفر. إذن في غياب الحقيقة الدراسات اللي نحن ديما نقولوا ماذا بينا دراسات أكثر وتكون متعمقة أكثر في شخصية جينيراسيون زيد، على خاطر فما اختلافات للرؤى. إذن جينيراسيون زيد علاقته صحيح مختلفة شوية بالعادات والتقاليد. هو مش بالضرورة الحقيقة يرفض ولا عنده علاقة قطع مع العادات والتقاليد، ولكن يحب يفهمها أكثر. يعني تلقاو عادة الناس اللي تنتمي الجيل زيد ما عادش يقبل المسلمات بطريقة بديهية، وإلا تقول له حاجة يطبقها كما هي، يقول لك يحب علاش نعملوا هكا، يقول لك نعملوها هكا خاطر هكا لقيناها، مستحيل. لكن يقول لك علاش نعملوا هكا، على خاطر كذا كذا كذا. يحب ديما فما المبررات ويحب يفهم خاصة. إذن الجيل هذا يحب يسأل كما قلت لكم علاش، وهل العادة هذه ما زالت تناسب طريقة حياته اليوم اي والا لا. في نفس الوقت تلقى جيل زاد زاد متمسك برشا حاجات اللي هي تمثل الهوية متاعو، كيما اللهجة متاعو حتى وكان يدخل عليها بعض التحويرات، الا انه محافظ على البيزك كيما نقولوا، والاكلات، الموسيقى، الاحتفالات ولمة العائلة. تقريبا تلقاهم الكل حافظين الغناء التونسي القديم، وهذا اللي نشوفوه في تيك توك. على هذيك عنا ميوزك فايبس، نحاولوا نجبدوا الاغاني اللي تقريبا تلقاهم مطلعين على الاغاني اللي موجودة اللي هي من الزمن الجميل بالتونسي ولا بالشرقي. تلقاهم ما شاء الله حافظين وفاهمين الأغاني ويحبوا الفنانين ويعرفوهم خاصة بالكدير، رغم أنهم هما توجهاتهم مختلفة جدا في الأغناء، ولكن عندهم اطلاع ويحبوا زادة لمة العائلة حتى وكان مفهومهم للعائلة مختلف شوية. حتى أنه في السوشيال ميديا تلقاهم ياسر يهبطوا على عائلتهم، يهبطوا على الأخوة، يهبطوا على الأم، يهبطوا على البو، فيعبروا على حبهم للعائلة واشتياقهم العائلة من خلال الستوريز نتاعهم اللي موجودة، الستوريز نتاعهم اللي موجودة في السوشيال ميديا. وتلقاه يحيي في عادات قديمة بطريقة جديدة، وهذا اللي نشوفوه في الاحتفالات، وهذا باش نشوفوه زادة بيانتو في احتفالات المولد النبوي الشريف اللي باش يكون الأسبوع المقبل، أسبوع اللي بعد المقبل إن شاء الله، يا أما يكون 24 وإلا 25 أوت. إذن تلقاهم يحتفلوا بطريقتهم على منصات التواصل الاجتماعية، وحتى يتجاوز الاحتفال منصات التواصل. هذا كان نشوفه من خلال طريقة اللباس، من طريقة الاحتفال. إذن المسألة مش مسألة رفض أو قبول، ولكن جيل زاد يحب يعمل حاجة أخرى اللي هي يعيد تفسير العادات ويشكلها بطريقته هو. إذن ياخو منها اللي هو يعبر عليه ممكن وإلا يمثله، ويترك اللي يحسه ما عادش يتماشى مع نمط حياته الحالي. وفي رأي شخصي الحقيقة، المحافظة على التقاليد ما تعنيش أنه نعيش بنفس طريقة الماضي، ولكن ديما ندخلوا الحاجات بطريقة متجددة، ولكن هذا اللي يضمن الاستمرارية. المهم نعرفوا شنو نحبه وشنو نحافظوا عليه وشنو نجمو نطوره. والسؤال الحقيقة اللي هو موجه للجيل زاد من بقية الأجيال، يعني شنو عادة تحبوا يعني من العادات والتقاليد اللي تحافظوا عليها كما هي، مش أنه نطوروها. دونك أفوك لافي كما يقولوها. دونك هذه حكايتنا لليوم بالنسبة للجيل زاد. نمشيوا للموسيقى، راجعين بعد موجز أخبار 8:30.

0: الأوبن مايك. مع نسرين. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. الاجتماع الدوري للجنة المشاريع الكبرى بشرف رئيسة الحكومة ينظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري واستكمال مشروع المستشفى الجوي صنف ب بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. جلسة عمل بشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات خصصت لعرض الملامح الكبرى لدراسة إصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري وإرساء نظام إنذار مبكر للأسعار. في ولاية بن عروس يعطاوي إشارة انطلاق فعالية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفترة من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. مدينة القصرين تحتضن انطلاقا من الغد فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب قصرين أب 2026 بتنظيم من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. القنصلية العامة لتونس بدبي تنظم تظاهرة مولاثون دبي لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات. في العالم مصادر محلية ليبية تفيد بانفجار في مصفات الزاوية النفطية ناجم عن مسيرة وأدى لأضرار مادية كبيرة دون إصابات. ورئيس الكولومبي أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة إلى أكثر من 111 قتيلا على الأقل مع تضرر 100 المباني. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الأوبن مايك. مع نسرين.
1: أوبن مايك مواصل معاكم حتى للتسعة ونص على موجات إذاعة الشباب توقيتنا 8:43 دقيقة مكملين معاكم كما عودناكم في التوقيت هذايا فقرة زيت سبوتلايت دونك ديما جينيراسيون زيت يبهرونا الحقيقة بالأفكار متاعهم. اليوم باش نحكيو على منصة قاعدة تساعد في الطلبة وتسهل عليهم في الدراسة متاعهم وقاعدة الحقيقة تحقق في عدد هام ومرتفع من الناس اللي قاعدين يسجلوا والمنصة دي ستادي جاردن. دونك التجربة هذه متاع بنوتة الحقيقة ما زالت قاعدة تقرأ ولكنها خممت تونجي وكيف جاتها الفكرة لكنها خممت انها تشارك تجربتها تشارك خبرتها وتساعد فيهم بطريقة رائعة جدا للأمانة فيها حاجة يمنوا بها برشا جينيراسيون زد هو يعني خلينا نقوله نحن هو شعور البختاج انه نحن نتشارك المعلومة الفكرة الطموح الشغف. سعيدة جدا هذا المساء باستقبال طالبة المتميزة جدا لينا البرهومي نقولها مساء النور مساء النجاح.
2: مساء النور مرحبا بكم.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب. خلينا في البداية لينا نتعرفوا عليك نعرفوا لينا الطالبة هذية الشابة هذية شكون هي من هي كيفاش تعرف لي روحك؟
2: باي أول حاجة أنا لينا برومي طالبة هندسة وصانعة محتوى في الدومين إدوكاتيف مهتمة بالتكنولوجيا وتطوير المشاريع الرقمية سورتو المشاريع التربوية.
1: صحيح هذا هو صانعة محتوى تربوي. وين يتابعوك لينا الناس اللي تحب تتبعك بخلاف المنصة متاعك ستادي جاردن؟
2: الناس اللي تحب تتبعني تجمع تتبعني شوغ انستغرام شوغ فيسبوك شوغ لينكدين شوغ تيك توك.
1: فوالا بيه وهندا لينا اكيد الناس اللي تسمع بينا وتسمع فينا وتسمع بستادي جاردن الحقيقة على خاطر هي دارت على منصات التواصل الاجتماعي كيفاش جاتك الفكرة هذية لأنه أنت طالبة نعرفوا الدراسة اللي قاعدة تقرأ فيها تطلب برشا مجهود هكا ولا وبرشا وقت.
2: أي صحيح الفكرة جتني من خلال دراستي وصناعة المحتوى فرد وقت على خاطر هما فرد دومين دونك بديت نخدم على أفكار تجمع ما بين التكنولوجيا والتعليم.
1: بهي برشا للأمانة لينا ما هوش سهل اللي تعمل فيه الحقيقة مع أنك تكون طالبة على خاطر عادة الناس اللي تعمل المنصات ولا المشاريع تكون هي متحصلة يعني عندها وقت يعني عندهم شغل خاص كملوا القراية وكل أنك تكون طالب وفي نفس الوقت تعمل مشروع هل هذا سهل لينا؟
2: الحق حتى ما هي سهلة ما نجمش نجزم أنها سهلة على خاطر التوفيق ما بين القراية والمشروع سورتو قراية الهندسة ماهيش حاجة سهلة مشروع ياخذ وقت كبير ومجهود كبير ثم فترات تكون فيها الدراسة هي الأولوية وثم فترات النجم نسحق حاجة في المشروع متاعي مازلت ما قريتهاش دونك كانت ثم برشا أوتو فورماسيون برشا تضحيات.
1: برشا تضحيات به نعرف ما هوش سهل وأكيد حاجة باش تنجح فبداية كل غيظ قطرة كما يقال. فلينا طموحك دخلت للمشروع هذايا ستادي جاردن بشنو دخلت وحاليا شنو تطمح؟
2: طموحي ستادي جاردن بدت كشغف شغف للدومين إدوكاتيف كسوا في القراية العادية وإلا في صناعة المحتوى كنت نسعى أني نعاون لو ماكسيموم بوسيبل ديتوديون كو سوا بحاجات عاديين بدي دوكيومون بسيت كيما هكا والحق توقعت العدد الكبير هذا ما حاجه هذه فرحتني برشا وخلتني اكسبوزي برشا ديتوديون برشا اراء اللي خلتني تطورت من المنصه يعني من هارت اللي لقيت البلاتفورم التو عملت برشا دي شونجمون وكله كان بفضل ديتوديون الاقتراحات نتاعو.
1: به لينا انت ما شاء الله كنت متميزه وخذيت البكالوريا معدل ما شاء الله ممتاز جدا فخلينا نعرفوا لينا شنو كانت حلمتها قبل يعني قبل البكالوريا وفي البكالوريا توجه متاعك هل هو حلمتك والا خذيته بطريقه عقلانيه فخلينا نعطيو فكره هكا باش الناس اللي تسمع فينا إذا هما مترددين، إذا هما ماشيين في اختيار عكس هما اللي يحبوه، وإلا يعني من خلال تجربتك أنت نجموا نقدموا لهم نصائح يعني.
2: فوالا الحق
1: نحب كلمة الحق لينا، شتعطينا الحقيقة.
2: لا الباركور نتاعي كان حلمة من قبل اكسبوزي للتكنولوجي، من قبل دي بي سي في الدار، الانترنت، كنت ديما اكسبوزي، كنت ديما نلوج، ديما نشوف، كنت حلمتي هي الهندسة، واكتشفت اللي حلمتي هي الهندسة. وين كبرت شفتو في الليسي وفي الباك، عرفت بالضبط اللي هي هندسة الإعلامية مش هندسة أخرى.
1: باهي برشا. والناس اللي تسمع فينا، هل هنا تنصحهم يتبعوا قلهم ولا قلبهم في التوجه؟ وخاصة لينا اللي لاحظتوا فما برشا معادلات ممتازة، لكن ديما تلقاهم يهبطوا على منصات التواصل الاجتماعي، يقول لك انك يعني السؤال المشهور، خلينا نقوله لو فامو كيستيون، مانيش عارف شنو نعمل، انا راني خديت الباك مونسيون تري بيان، مش عارف شنو نعمل، قولوا لي، ويحط لك سكور نتاعو ويقول للناس انصحوني. فشنية نصيحتك للناس هذوما، هل يتبعوا عقلهم ولا قلبهم؟
2: الحق نصيحتي للناس هذوما انه العقل والقلب هما حاجتين مع بعضهم ان باراليل، يعني الانسان يمشي تبع قلبه مثال حاجه كي نجم يخليها كهوايه ويمشي تبعها، وهي يعرف اللي ما فيهاش مستقبل اللي هو يحب يوصل له، وكيف كيف مش يمشي يتبع الحاجة بعقله كومبليتمون، يكون حاجة ما يحبهاش. نعرف كل إنسان عنده شغف في الدنيا هذه وينجم يكتشفه، والكونفيجيون هذيك اللي تصير متاع اللي بوست كما اللي يشوفون في الفيسبوك تصير جيس على خاطر الإنسان هذيك أول مرة يخمم في الحاجة هذيك، ما عندوش من قبل علمة ولا مخممش شغف نتاعه ولا شنو يحب يعمل، اول مره خمم فيها الحاجه هذيك ديريكت بعد الباك، واللي هي حاجه مالها غلط، تنجم من قبل تخمم وتسال وتلوج، حتى لو كان كنت باك تروازيام، حتى كليج، حتى بيمير، ديما لوج وشوف.
1: باهي برشا. على هذيك انت عملت لهم منصه ستادي جاردن، تنجم تعاونهم. العنوان هذايا نتاع المنصه والمشروع نتاعك كيفاش جاي، كيفاش خممت فيه، علاش اخترت الاسم هذايا، علاش اخترته بالانجليزيه، كل هذايا على خاطر ايماج دو مارك نتاع المنصه نتاعك، فما برشا كوم، فما برشا ماركتينغ، فما برشا ذكاء اتصالي زاده، دونك انت تو فيز جينيراسيون زد اي ثينك، على ذاك انت اخترت الانجليش بما انه هو الفيرست لانجويج اللي يعني يحبوا يتعاملوا معها اكثر مام حتى من العربيه، رغم انه تتبوأ اللغه العربيه يعني عندهم. بعد خليني نقول اللهجه التونسيه، خاطر جان زيد يحكي برشا لهجه تونسيه وفيها كلمات انجليزيه، يعني فوالا دوك هذايا انا اللي لاحظته لينا. فهيت نعرفوا الحكايه نتاع ستادي جاردن، كيفاش الاسم تكون، مع شكون تشاورت، كيفاش عملت البرين ستورمينغ نتاع الحكايه كلها. اعطينا كل الاسرار هذيك الخفيه.
2: ستادي جاردن هو اسم مميز برشا، اي وي افكتيفمون اخترته بالانجليزيه باش يكون قريب برشا للجينيراسيون زيد.
1: طلعت الحكايه هذه انا شفت.
2: اي هو اسم مرتبط بالفكره نتاع المنصه. نشوف الدراسه كيما الحديقه، ما تنجمش تزرع حاجه وتستنى نتيجه غدوه، يعني يلزمها استمراريه واهتمام كل يوم. ونفس الشيء بالنسبه للطلبه ولا العباد اللي تخدم، هي منصه للناس الكل، كل يوم يعمل خطوه صغيره ومع الوقت يشوف النتيجه. وحبيت حتى داخل المنصة أنه تكون فما لمسة من الفكرة هذه، لأنه تو في المنصة فما حديقة استيعابية، وين تقرأ وين عندك نباتات يكبروا في الحديقة هذيك.
1: باهي برشا، هذي أوريجينال على الأخر. يذولي حتى أنا باش ندخل نقرأ معاكم، راني ما شاء الله هاكا 7001، فما 7000 وأنا نزيد روحي واحد. ما شاء الله، يعني تطور الرقم، انا اخر رقم لقيته 7000، دونك توا ولا 8700.
2: ايه
1: ان شاء الله بعد الباساج هذي وليو 20000. ان شاء الله موفقه به. الرقم هذي اكيد يسعدك برشا الحقيقه، ولكن نتصور فما مسؤوليه توا كبرت مع الرقم هذي المرتفع، خاصه انت في البدايات، يعني الشهر الاول تقريبا هذا.
2: ايه شهر الاول.
1: المسؤولية توك فيش تحسها لينا؟
2: الحق نحس بالمسؤولية، نحس بالمسؤولية من كوتي أني برشا طلبة تو معاملين عليا ومعاملين على المنصة هذه في تنظيم قرايتهم، مي مع المسؤولية نحس برشا بالفخر لأني ما توقعتش النومبر هذا، جست كنت نسعى أني نعاون لو ماكسيموم دي زيتيديون. يا أخي ما شاء الله، يعني كان فما إقبال كبير وان شاء الله نسعى باش نطور من المنصه هذه مع الاقتراحات نتاع المستخدمين
1: ان شاء الله. به نحن نجيو لاقتراحات المستخدمين. يقول لك المنصات التعليميه في العالم برشا، يعني خصوصيه منصه لينا اين تكمن؟ شنو هو سبيشال اللي في السيت هذايا، في المنصه هذية اللي يخلي الناس تجيها؟ وهذا اللي نحبوا نعرفوا، لفاح التاتش نتاع لينا.
2: الشيء اللي يخلي المنصه هذه اونيك ومتميزه انها ماهيش منصه تعليميه دون لوسونس تراديسيونيل اللي نعرفوا، ما جاتش باش تقدم الدروس ولا باش تعوض الاستاذ، هي دورها مختلف، هي رفيق دراسي حرفيا للطالب، يخليه نجم يقرا وحده ولا مع استاذه في المدرسه ولا في الدار، جست يتبع المهام نتاعو. موجود فيها ادوات تعليميه، ادوات تخليه ينظم وقته باش ما يكونش فما تشتت. نعطيك دي زيكزامبل، فما مهام يوميه، مخططات اسبوعيه، انا سيستون ذكاء اصطناعي يعاونك باش تنظم وقتك. يعني باغ اكزومبل تنجم تعطيه دروس معينين وينظمهم لك على اسبوع ولا على شهر، لازم يكون عندك ان ستادي بارتنر تقرا مع اصحابك يعني تشوفوا لافونسمون تاعكم مع بعضكم. وفيها فكره عجبتني برشا اللي هي فكره البودكاست، اللي هو ثم حلقات من بودكاست في مواضيع بسيكولوجي حاجات هكاكا، كل حلقه مدتها درجين، ينجموا يسمعوها الطلبه في وقت البوز نتاع القرايه باش ما يشدش التليفون ولا يهبط يعمل سكرول.
1: به والبودكاست هذايا تسجلوا اكيد نتصور انت، ونوعيه الضيوف اللي تختارهم لينا؟
2: البودكاست هذا مانيش نسجل فيه شخصيا، هو تبع البنية تعرفت عليها من تيك توك، يا كيف كيف انتريسي برك
1: صانعة محتوى، يعني
2: صانعة محتوى ما هي تحب تبقى انونيم يعني، دونك حاولت
1: بودكاست وانونيم. كيفاش عملتوها الحكايه؟ راهي المعادله صعبه جدا.
2: هي تصنع بودكاست، تعمل حلقات عندها اسم البودكاست،
1: مش مصوره يعني يسمعوا كهوا،
2: يسمعوا كهوا حاجه اوديو كهوا.
1: اوكي
2: اسمه ليتس توك. عجبني البودكاست نتاعها برشا، كنت ديما نسمع.
1: كان عندي برنامج اسمه ليتس توك على فكره
2: برد
1: يا
2: حطيناها في السيت خاطر عجبني برشا، وعرفت اللي باش يعجب برشا اللي ديت اليوم اونفيت هذيك شنو صار
1: به برشا. دونك انا حبيت البودكاست هذايا الحقيقه، برشا قلوب فوالا. دونك بالحق لينا برافو، محليكم لازمكم تجيو بحذايا مره انت والكرياتريس نتاع الكونتوني. توا ميساج حتى كان تحب تقعد انونيم، هي توا ما نوريوهاش يعني، يسمعوها في الراديو كهو، ما نهبطوهاش على الباج في الديجيتال، قولها تجي حذانا نحكيو على الاكسبيرينس. باهي محليك بالحق لينا برافو. دونك خذينا فكره على المنصه، حكينا على اهميه صناعه المحتوى النوعي والتربوي للامانه. فقط الناس اللي تسمع فينا تقول لك صحيح انت تو فيز توا جينيراسيون زايد، لكن المستويات اللي انتوما تعاونوهم من خلال الموقع هذا من خلال المنصة هذه أنيهم يعني، هل الجامعة، البكالوريا، البريمير اللي يقراو في الكوليج في الليسي، دونك كل أي شخص بأي مهارات كانت ينجم يكون موجود، ولا الناس عندها مستوى معين من المهارات، يعني نثبتوا في الخصوصية متاع الناس اللي تجم تكون موجودة في المنصة هذه.
2: الفكرة متاع المنصة أول ما بديتها كانت تخص جماعة الباكا كهو، بعد بمين فيها جمعة معناها جتني برشا مساجات على مش الجماعة اللي سال أخرين علاش مش جماعة الفاكا، علاش مش الجماعة اللي تخدم، وانفيت عندهم الحق يعني. دونك تو المنصة فيها برشا دي سينيير، فيها عبد من السنتي، فيها عبد تخدم، فيها عبد بزنس، فيها عبد من الليسي، عبد من الكوليج، دونك الناس كل مرحب بيهم في المنصة دي.
1: باهي برشا. انا كنقول لك توا قبل ما تكمل في جملتين للناس اللي مازالوا مش موجودين في ستادي جاردن، شنو تقول لهم باش تقنعهم يكونوا موجودين معاك؟
2: نقنعهم باش يكونوا موجودين معانا، انه ستادي جاردن هو وين باش تكون سيف، وين باش تلقى راحتك يعني، وين باش يكون عندك الادوات كل اللي تستحقهم في نفس البلاصه يعني، خاطر الناس كل نستعمل الادوات هذه نتاع تنظيم المهام، اما اون جينيرال تبدا كل اوتي في سيت يعني، ولا اللي تعمل الاوراق وما بس حاجات، دونك راه كل شيء باش يكون عندك غاتويتمون في نفس الكورنر.
1: اوكي باه انا تبيتشي خليتك في ليميسيون هذه دونك تخممش تولي انجينيور انتربرونور هكا خاطر انت تو انتربرونور عندك بروجي دونك لينا سؤال بسيكوتكنيك هذايا اللي نسالو ديما انا في البرامج نتاعي الحقيقه وين تشوف روحك خمس سنين قدام لينا الحقيقه كاسكيت مهندسه باعثه اعمال الاثنين مع بعضهم وين تشوف روحك لينا خاطر نحسك من النوع اللي تخطط من اللي حتى كنت تقرا في الليسي يعني كنت ديما تحاول تحسك تعمل دي استراتيجي الونغ والون تيرم واكور تيرم نعرفش نحسك هكا تخمم برشا
2: بالنسبة لي نرى أني نجم نكون زوز انجينيور و انتربرونور
1: فوالا
2: بدات كشغف هي بدات كشغف واليوم كيف كيف باش تبقى ديما شغف أما نرى أنه عنده بوتنسيال نتاع إمكانيات تجارية ونرى أنه الاثنين ما يتعرضوش أي مشروع لازم يكبر ويستمر لازم يكون نموذج اقتصادي لكن بالنسبة لي الجانب التجاري لازم يبقى يخدم الفكرة الأساسية اللي هي الفكرة أنه الطالب يأخذ قيمة حقيقية من البلاتفورم
1: به يعطيك الصحة دونك يعني نحن بعد خمسة سنين إن شاء الله نجم نشوفوك سيدة المهندسة وسيدة أعمال
2: إن شاء الله
1: سيدة الأعمال المهندسة لينا هكا هذه هو الصفة إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك به لينا الاشتراك يعني للناس اللي يسمعوا فينا كيفاش تتم عملية التسجيل باش اللي يسمعوا فينا يلتحقوا خاطر نحن نحبوا نوصل 20,000 شهر الثاني نكونوا 20,000 في المنصة هذه
2: بالنسبة لعملية التسجيل سامبل برشا سهلة برشا تسأل أي نافيغاتور تكتب في جوجل studygarden.in تجيب الباج داكوي تنزل كونتينيي افيك جوجل يعني ما تحط عمر حتى جوست بالكونت جوجل نتاعك تنجم تتقيد مع المنصة اي فوالا تدخل ديريكت
1: يعطيك الصحة لينا برافو مرة أخرى شكرا اللي كنت معنا اليوم حكينا على لينا حكينا على لينا البرهومي الطالبة حكينا على لينا البرهومي المهندسة المستقبلية إن شاء الله على قريب وحكينا على لينا زدا رائدة المشاريع واللي عندها منصة ستادي جاردن كما كانت تحكي كونوا بكثافة في المنصة هذه لينا شنو قالوا لك الأساتذة متاعك وزملائك على التجربة هذه
2: الحق المنصة برشا تفاعلات إيجابية سورتو من الانتوراج نتاعي نوتامون البروفيت حتى شكون طلب مني أنه نعمل له إسباس معناها البروف في المنصة وينجم هو يقري التلامذة نتاعو يعني
1: فوالا هذا هو بالحق فرحانة بيك برشا لينا كيما شباب نتاعنا الكل على خاطركم مبدعين على خاطركم تحاولوا وأنا نقول راهو اللي يحاول واللي ثابر واللي يستمر خليني نقول أنا في المحاولة والمثابرة يوصل ما قالوا إلا يوصل شكرا على الشغف نتاعك المتجدد أنا ديما نقول اللهم شغفا لا ينضب وأنا اللي عجبني فيك الشغف نتاعك المتجدد بيبش خلي لك كلمة الختام لينا البرهومي شنو تحب تقول للناس اللي معاك للطلب

على مشاركتك لينا لحكايتك يا لينا. دوك هذا هو اليوم في زيت سبوتلايت سلطنا الضوء على لينا البرهومي، على خاطر انك تكون طالب هذا ما يمنعكش انك تكون فاعل، انك تكون مؤثر ايجابي، انك تعمل مبادرات كيما لينا اللي هي اطلقت منصه تساعد فيها طلبه شباب تلامذه في تونس باش دراستهم تسهل اكثر ويحققوا نتائج ايجابيه. اكثر من 8700 اشتراك حاليا، ناس مسجلين في المنصة في شهرها الأول، إن شاء الله نحبوا نوصلوا لعشرين ألف نحن قبل ما تدخل شهرها الثاني. في الشهر الثاني ميساج التارجت نحطوه على 3 شهور خير باش يكون واقعي أكثر، على خاطر ديما وقت نحن نحققوا في أحلامنا خلينا نكونوا عنا تارجت واقعي باش هكيكا ما يصيبناش الاكتئاب على بكري ويخلينا هكيكا نبعدوا على طريق حلمتنا. خليكم برونشي سور نوزوند، احنا مواصلين معاكم على الموسيقى مع جو في أوبن مايك.

رجعناكم على موجات إذاعة شباب 9:12 دقيقة مكملين معاكم. الحقيقة اليوم في ميوزك فايبس باش نرجعوا لغنية مدينة برشا، نرجعوا الفنانة اللي توا تريند الحقيقة على السوشيال ميديا، أحبي شيرين عبد الوهاب. شيرين عادت من جديد بعد غياب أكثر من 900 يوم على جو الحفلات، ونعرفوا من بين الفنانات اللي أسالت حبر الكثيرين، وخلينا نقولوا تحكي عليه برشا في السوشيال ميديا، في الدنيا في السوشيال ميديا. دونك شيرين والناس اللي تحب إحساس شيرين وصوت شيرين، دونك على هذيك هي الأسبوع هذية للأمانة كانت هي النجمة الأولى. أنا شخصيا سعيدة جدا بالعودة متاحة، باللوك متاحة، فنحب العودة متاع الناس اللي من بعيد، عادت من بعيد. أنا بالنسبة لي غنيت رغم تعب رغم الظروف، كان صوتها مقبول جميل كما عادتها، حبيت الإطلالة متاحة شخصيا والانتفاضة ذيك خلينا نقوله، وطير خلينا نقوله نحن العودة متاع العنقاء ذيك، هو تنتفض من جديد، تعود من رماد، تعود وتنطلق. هذه هي شيرين. ورجعنا في ميوزك فايبس الغنية اللي تصدرت الترند ده بخلاف حفلتها، رجعوا لغنيتها الأولى اللي من خلالها لمست قلب الجمهور. الغنية هي آيا ليل اللي في الألفينات الغنية هذه قلب برشا الدنيا وتشهرت برشا وسمعناها برشا، واللي هو جينيراسيون زد متعلق برشا بأغاني شيرين ويسمعها، وشفنا برشا تصميمات على شيرين في تيك توك خاصة الفترة هذه، وكل الفترات ما غابتش حتى وكان هي ماهيش تغني، شيرين موجودة بحكايتها، موجودة بالحوارات متاحة، بغناها خلينا نقوله، بالكافرز اللي عملوها زد الفنانين لأغانيها. دوك باش نسمع أغنية آيا ليل في فقرة ميوزك فايبس لليلة.

القمر ديالي نهديه لكل مستمعي ذات الشباب بصوت سعد المجرد ومحمد شاكر. نخلطوا لنهاية حصتنا اليوم من برنامج أوبن مايك، ولكن السهرة متواصلة كما عودناكم في ذات الشباب. سفراء ونجوم ديما في المواعد التسعة ونص مع ألفة الوسلتي. مفاجأة ألفة خليها بعد تحكي عليها أكيد، وتحية المستمعي ألفة الوسلتي كل ما شاء الله عليهم من كل الأجيال، ديما أوفية وديما في الموعد مع سفراء ونجوم. دونك شو خليكم تستمتعوا بالحصة أكيد، وينقلكم بقية متابعة طيبة وسهرة رائقة على موجات ذات شباب وأجمل وأرق تحيات كوثر البجاوي. نشكروها برشا برشا ونقولها يعطيك الصحة على الجود فايبس وعلى الأغاني الجميلة. ونسرين تقولكم يلا بقية متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس والمنطقة الصناعية، كما أدى رئيس الدولة قبل ذلك زيارة إلى ولاية القيروان. في بنعروس إعطاء إشارة انطلاق فعالية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. القنصلية العامة لتونس بدبي تنظم تظاهرة مولاتون دبي لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات. مدينة القصرين تحتضن انطلاقا من الغد فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب قصرين أب 2026 تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. في أخبار العالم وفي الأفروب أو في أخبار الرياضة وفي الأفروباسكت، دون 18 سنة أبيجان 2026 المنتخب التونسي ذكورا وإناثا يترشح إلى ربع النهائي. وفي مونديال الكرة الطائرة للفتيات تحت 17 عاما هزيمة رابعة على التوالي للمنتخب التونسي. في أخبار العالم، زلزال قوي يضرب كولومبيا بلغت درجته 7.4 درجة على مقياس ريشتر، أدى إلى وفاة أكثر من 111 شخصا على الأقل مع تضرر مئات المباني. وبرلمان تركيا يقر مشروع قانون يمنح عفوا مشروطا عن الآلاف من المسلحين الأكراد. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس،
18: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
16: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
22: ونعيشوا معاك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
16: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
26: تسمع التونسي،
25: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
16: عدل موجتك وصيف معانا.
25: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
16: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: ألفا وسليتي تقولكم أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب اللي اخترتوا إنكم تكونوا حاضرين معنا في سهرة الليلة من سهرات سفراء النجوم. سهرة تبدأ معكم أنت وتتواصل معكم حتى للواحدة بعد منتصف الليل. أكيد تتواصلوا معنا على 71-8-144-411 وإلا زاد على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. يوم كنت تسألوا تقولوا شفما في سهرة ألفا وسليتي ليلة شوية خير، باش نحكي لكم على شنو عنا في بروغرام السهرة. أما الحاجة اللي نقولها لكم توا واللي أنا فرحانة بها برشا برشا برشا، إنه مرة أخرى وثاني مرة يظهر لي تقريبا يمكن يكونوا مقصرة، إنه يحضر معايا سفير من سفراء المستمعين. أما عمره ما فاتش 9 سنين، بعد شوية نقول لكم ضيفي شكون ومنين جاي. يلا خليكم معنا في الاستماع وتسويت نسمعكم لديفا لطيفة العرفاوي شوية خير، تسمعوا كوكو جامبو، رجعكم أكل نجاحات الثمانينات التسعينات، باش تسمعوا زيد سول كينغ فيستا. يلا خليكم معنا، تحياتي لكم الكل وتحياتي زيد الكوثر بجميل ترافقني في الجانب التقني.

لا فيستا سول كينغ توصلنا 9 تاع الليل و 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب في السويعة الأولانية. فوالا نرجع معكم ريكاب لأجواء المهرجانات. باش نرجعكم في سهرة الليلة لسهرة نجاة عتابو بمهرجان الحمامات الدولي. أيضا شوية آخر نرجعوا لمهرجان قرطاج الدولي مع لديفا ميادة الحناوي. أيضا الصوت الطربي بامتياز محمد خيري في الجزء الثاني من السهرة طلب من المستمعين. باش نرجع معكم من جديد للقائنا مع المنشد العالمي والفنان العالمي سامي يوسف. شوي آخر زيدا في سفرة فوق العادة محمود درويش. محمود درويش البارح ذكرى وفاته باش تلقاوها الليلة معانا في سفرة الكلمات. وأيضا سفرة فوق العادة ما تنسيوش الاختيارات الموسيقية المتنوعة اللي باش نودوكم بها في سهرة الليلة. دونك سهرة طيبة للجميع وين ما كنتوا وين ما كنتوا. نقولكم أهلا وسهلا بكم في سفراء النجوم مع ألفا وسليتي. استضافتنا سياسيين دبلوماسيين مبدعين من مختلف المجالات يكونوا حاضرين معنا. والليلة زيدة يفرحني برشا إنه بعد شوية باش يكون ضيفي زيدة من سفراء الأطفال. تعرفوا بعد شوية علاش. يلا خليكم معنا باش نهزكم السهرية الحمامات مع لديفا نجاة عتابو. نجاة عتابو الأيقونة الملكة سفيرة الأغنية الشعبية المغربية. وكي نقولكم نجاة عتابو أكيد تذكروا جوني مار، أكيد تذكروا الميمة، أكيد تذكروا زيدا شوف في غيره توت سويت تسمعوها في سفراء النجوم. يلا خليكم معنا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: سفراء النجوم مع ألفة الوسلاتي،
3: والحكاية ما زالت في سفراء النجوم مع ألفة وسلاتي اللي تجد لكم التحية وين ما كنتوا. نقولكم إن شاء الله ليلة زينة للجميع. كي نقولكم ليلتكم زينة مش معناها تصبح على خير، معناها سهرية ما زالت متواصلة، وإن شاء الله تكون ديما مزينة، وإن شاء الله تكون الكلها ورد. دونتو كان نهدي لكم الورد والفل والياسمين على موجات إذاعة الشباب في سفراء النجوم مع ألفة وسلاتي. كنتوا تسمعوا توا في لا ديفا نجاة عتيب، وفي شوفي غيره من أروع مغنات نجاة عتيب، الأيقونة الملكة، سفيرة الأغنية الشعبية المغربية. سهرة الحقيقة كنت في البيل، سهرة باش تبقى في الذاكرة، وفي رأيي وفي اعتقادي وفق الحقيقة مهرجان الحمامات الدولي في برمجة نجاة عتيب يوم 8 أوت بالذات، ونعرفوا رمزية هذا اليوم في تاريخ تونس على مستوى نضالات المرأة التونسية، وإحنا على أبواب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. نجاة عتيب كانت قدمت عديد الرسائل، رسائل منها مقاومة تعدد الزوجات، عدة رسائل الحقيقة قدمتهم في الإطار هذايا. هيت نعيشوا شوية الأمبيونس كيما كانت نجاة عتيب في مهرجان الحمامات الدولي.

هذه نجات تعطيب أجواء مهرجان الحمامات الدولي، غنيت ورقصت وتفاعلت مع الجمهور اللي جاء الحقيقة من جنسيات مختلفة وتفاعل معها بشكل كبير. من أحلى سهرات اللي ريتها سنة، معناها سهرة شاب خالد، سهرة سامي يوسف، وسهرة نجات عطيب، واللي تحديت الزمن كانت على الركح وكأني عمرها 15 سنة ما شاء الله عليها، بالإنرجي اللي عندها، بالطاقة اللي عندها، عدت لنا الموجات الإيجابية، ما برغم اللي ما قعدتش برشا، معناها ساعة وربع، إلا إنه ما حسي نيش بالوقت منينيها تبقى أكثر، لكن إلفو دير للأمانة الساعة وربع بيان إكسبلواتي، غنيت فيهم كما يجب، سوقت فيهم للأغنية المغربية، للهجة المغربية، لللباس المغربي زي التقليدي المغربي، كانت الحقيقة من أروع السهرات، وأكيد كي نقولوا سهرة من أروع السهرات ما نجم يكونوا كان الحقيقة الحقيقة يعني ما هيش كذبة بينا، كذبة بينا من أغاني نجات عطيب. وأنا باش نهديها لكم توتسويت، يلا توتسويت نسمع إذا تسمح كوثر، كذبة بينا نسمعوها نستنيو. أكيد نذكركم أنه أنتم تسمعوا فينا في إذاعة الشباب في سفراء النجوم. نجات عطيب في السهرية تميزت بروح الدعابة، شفتوها كيفاش تفذلك مع الببليك، حاجة من أروع ما فما. توتسويت نسمع كذبة بينا وراجعيننا.

هذه كذابين سمعتوها لنجاة عتيب من الأغاني اللي قدمتها في مهرجان الحمامات الدولي ومن السهرات زيدة اللي كانت حديث الأعلام, حديث صفحات التواصل الاجتماعي, حديث الفن الموسيقيين, سهرة ميادة الحناوي, ميادة الحناوي لديفا, ميادة الحناوي مطربة الجيل, ميادة الحناوي كانت فرصة للشباب برغم الانتقادات اللي توجهت لصوتها والحضورها الحقيقة في المهرجان, إلا أنها تعد بالنسبة لي اكتشاف على أقل جيل الشباب اللي يسمع ميادة وما شافش ميادة وما عاشش مع ميادة فرصة أنه شافها, غنيات تربينا عليها, غنيات عشنا معها الزمن الجميل, والجمهور ما خذلهاش يعني برغم ذلك كان كورال وكان زده هو بيدو المطرب رقم واحد وهو قاعد يردد معها في أغاني حبيناها وحفظناها كيما حبينا وتحبينا وكيما كان يا مكان وكيما أنا بعشقك.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: النجوم.
1: سفراء النجوم معكم في الموعد متواصلة على موجة إذاعة الشباب، وأنا فرحانة برشا الحقيقة أنه في سفراء النجوم يكون عندي زيدة من سفراء الأطفال على شلي. أنا جاني ضيفي عز عليا برشا من أحلى الأسماء، اسمه يوسف، يوسف ناصري. أهلا وسهلا بك مع ألفا وسليتي.
2: السلام.
1: أقرب لي شوية الساعة للميكرو هكايا. شنو هي الحشمة من بكري وانا رفيق ناشط ومحليك جيتني من سند من قفصة؟ قدام لي روحك، قل لي قديش عمرك، وين تقرا؟
2: اسمي محمد يوسف ناصري، عمري 9 سنين. متعدي من اول سنة رابعة، جبت في السنة الثالثة 17.56 والحمد لله.
1: الله الله ما شاء الله، برافو برافو. ريت انت علاش معانا في سفراء النجوم؟ خاطرك انت سفير زاده في قرايتك. 17.56 قلت لي؟
2: اي
1: 17.56 ما شاء الله. وشنيا معناها هذا؟
2: ما يعني هم غلطولي في المعادليه، انا حقي 18. هما غلطوا لي،
1: بربي غلطوا له في معادلي، صلحوا له المعدل بربي. 18 تو هكا تو وفقت انت عليه، ما صلحتش بالوقت.
2: والله يا الحقيقة أنا عادية، يعني عندي حاجة عادية ميسيلش.
1: كيفاش ميسيلش؟ مش تعبت أنت وقريت عن
2: كاملة؟ لا صحيح تعبت وقريت، أنا عادي غلطة وما تتكررش ميسيلش.
1: ما تتكررش معناها ذعني
2: يعني أنا مرة لولا ماذا بي كان ما نحرش يعني مدير مدرستي هذاك عليش.
1: ما يحبش يحرج مدير مدرسته. اي تحيه لي مدير مدرستك. وكيفاش توا المعلمين معناها؟ انت من التلميذ اللي ديما يقولوا لك اقرا على روحك، حذر خدمتك، والا انت ما شاء الله معناها تمشي حاضر. يقرب لي عند الميكرو، عاد نحب نسمعك 5 على 5.
2: والله انا الحقيقه المعلمين يعطيهم الصحه قروني باش انا نجيب المعادلات هذه. ونحب نشكرك تطاع الاخر، نشكر عائلتي.
1: انا ما تفهمنيش باش تقولي تتارة.
2: انا
1: عطيتك شوية في 3 حاجات. انا قلت لك يا ألفة يا فوفة يا فلة. انت فل. اختارت
2: فلة.
1: فلة. وعليش اختارت فلة؟
2: خاطر كنتي فلة.
1: خاطرين فلة يعيشك يا سيدي، وانتي سفير وانتي ملك بحذية.
2: طبعا
1: انتي في القراية في قفصة، قلت لي في السند، اتأكد وتعاود تقولي راهي في السند. المكتب بعيد عليكم ولا قريب الحقيقة؟
2: لا والله المكتب يعني قريب.
1: قريبة. انت تقرا ايتود ولا ما تقراش؟
2: والله نقرا ونحاول زادة معلمين يعطيهم الصحة.
1: اي
2: ومن اهمهم انيسة ثوريا.
1: اهمهم انيستي ثوريا. طوينا قلت لك راه برنامجي بدا 9:30 تاع الليل، معناها مخر عليك. خفت لي يجيك النوم، خفت لي ترقد، قلت لي ليه عادي.
2: لا يعني ميسالش نارني متعود نسهر. متعود.
1: كي استقبلتك في الباب اش قلت لي بالله؟
2: والله نسيت الحقيقة.
1: ليه هذيك الكلمه اللي تبدا بالسي؟ انا قلت لك يوسف وينك ومحليك، وانت قلت لي حتى انت.
2: حتى انت سمح.
1: حتى انت سمح، انت هو اللي سمح يا سيدي. وشو انا ميت تطلع نهار اخر كي تكبر؟
2: نطلع طبيب ونكتب لك سبيطار باسمك.
1: انا ما قلتلوش راه في الكواليس يا كوثرك شيء. علاش تحب تكتب لي سبيطار باسمي معني؟
2: انت والله انا حقيقة انا كعلمتني يعني كيفاش يعني
1: هي الصدفة.
2: اي اما انا والله حقيقة ذيك حاجة فرحتني على الاخر، قلت خلينا نشكرها.
1: قلت خليك تشكرني دونك تعمل لي سبيطار باسمي، معناها كان كل واحد يشكرني
2: ان شاء الله يعطيني
1: سبيطار باسمي به برشا. اسمعني توا ماماتك تسمع فيك، شو اسمها امك ساعة؟
2: اسمها نورة.
1: نورة محلى اسمها.
2: محلى
1: ساميكم في الدار، نورة ويوسف. وبوك شنو اسمه؟
2: عبد الكريم. هما يقولوا له ابوي علي ساعات.
1: ايش يقولوا له؟
2: يقولوا له ابوي علي وساعات يقولوا له عبد الكريم.
1: ايوا علي ما يقولولوش ابو يوسف؟ ها؟ ابو يوسف قالوا لي اللي انت معروف برشا في السند. بالحق مشهور برشا؟
2: مش مشهور برشا الحقيقة.
1: انا من كثر ما قالوا لي مشهور خفت، قلت بكش ياخذ لي البقعة. تولي انت تنشط في عودي؟
2: لا نخلي لك بلاصتك انت خير، انا ماذا بيا كنت قاعد انت.
1: اسمعني طاش تقول لماماتك وهي تسمع فينا؟ طاش
2: نحبك على الاخر
1: يا مامات نورة، راهو يحبك على الاخر. والبوك
2: حتى هو كيف كيف نحبه على الاخر على الاخر.
1: وشنو تحب تهدي لهم هكا غنية؟
2: والله ما هي ما نعرفش اغنيه الام والباب، ما عنديش، انا مشني حافظ ما يعني الغناء راني ما نتابعش فيه برشا.
1: لينا ما سالتش على غنيه انا. أي. انا سالت على غنيه للام ولا للبو، شو تحب تهدي لهم؟ باش شنو تقول لهم في كلمه؟ مش لازم الغنيه. انا نمن بالديمقراطيه والحريه. شنو تحب تقولهم توا يسمعوا فيك في المباشر هكا رساله عمرك ما قلتها لهم ما كتبتها لهم؟
2: نحبكم على الاخر على الاخر ان شاء الله يا رب نشوفكم في الخير.
1: يا ربي فضلهم لك يا عايش. رب يا ربي. فما واحدة اخرى زيد نسيتها، انت شكون جيبك للاذاعه اليوم؟
2: انا جبتني عمتي يعطيها الصحه. عمتي
1: ايوه عمتك تسمع فينا تتخشش علينا؟
2: لا حتى هي ولا حتى هي والله ما نحب نشكلها على الاخر على الاخر
1: على الاخر على الاخر. شنو تسمع عمتك
2: هدى؟
1: شنو تقول عمتي هدى؟
2: نحبك حتى انت على الاخر.
1: حتى احنا نحبوك على الاخر على الاخر على الاخر. بكري واحنا جايين تعدينا من قسم الاخبار، قلت لك راهو ذوما قسم الاخبار. قلت لي واحنا نسمعوا فيهم في الراديو نقولوا كيفاش تخرج الاخبار. يا اخي بكري عمي رمزي قرا قدامك الاخبار.
2: ايه انا والله المره الاولى ما حبيتش نجي على الحشمه، اما قلت على جل تطاخ نجي.
1: تو على خاطري انا ولا على خاطرك انت اول مره في الاذاعه وجيتني ضيف مسند من قفصه؟
2: والله انا المره الاولى ما حبش نجي، اما قلت لازم نجي خاطر
1: باش تقعد لك سوفينير غبيه. انت تو باش تروح لقفصه وتوريهم تقول لهم راني مشيت لاذاعه الشباب، شو رايك في الاستوديو نتاعنا ساعه؟
2: والله تبارك الله ما شاء الله
1: مزيانه
2: على الاخر،
1: نقعدوا نخدموا فيها
2: اقعدوا كيف ما تحبوا. انا والله ماذا بيا كان تواصلوا،
1: ماذا بيك نواصلوا، هنا باش نواصلوا نحنا. انا نحبك برشا وفرحانه برشا بيك معايا وعمري ما ننسيك ونقول لك راك في قلبي.
2: علاش كنشارك نجيني للسند نضيفك احلى ضيف
1: يزيني يا كاثر كهو ما عادش النجم. يلا نمشي نشرة العشرة ونص وراجعين.
0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

0: نشرة الأخبار.
1: رئيس الجمهورية يعين في زيارة غير معلنة إلى منطقة شط السلام بجابس وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس. استعدادا للسنة التكوينية المقبلة، إدراج 6 اختصاصات جديدة والترفيع في طاقة الاستيعاب في الدورات التكوينية إلى 8.5%. الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، شعار الدورة الثانية من مهرجان الشباب القصرين قصرين ناب 2026. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي. أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى منطقة شط السلام بجبس المدينة، أين عاين وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس، وفق مراسل الإذاعة التونسية بجبس محمد علي عكاشة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث. خصص الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف بابي تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. وأكدت رئيسة الحكومة أن المرحلة تقتضي ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع العمومية ورفع مختلف في الصعوبات والتحديات عبر تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الهيكل المشرف على هذه المشاريع ضمن الاستكمالية في الأجال محددة وبجودة عالية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. الزميلة سلوى المجري واكبت انطلاق المبادرة من ولاية بن عروس وتحدثت إلى المندوب الجهوي لشؤون المرأة بالجهة علي بالحدي.
2: الغاية منها هي توحيد مسار التمكين الاقتصادي بريادة الأعمال بصفة عامة النسائية. فما إشكالية إنه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه الإدارة من الإدارات وما تلقيش فيه فرصتها، دونك هذه هنا حبينا نأكدوا على إنه الفرصة دي ما متاح، رغم ما تلقيش فرصتك برنامج هذاك أكيد مش تلقيه في برنامج آخر. زيد كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج وفما خلط بين المنح وبين القروض، هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال إنه رو الإمكانية متاحة جدا، وإحنا لازمتكم كإدارة نحن نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها المادي، لأنه هذاك مش يكون عنده انعكاس وأثر كبير على مستوى حياته.
1: عدد من الهيكل الداعمة لريادة الأعمال من إدارات جهوية وجهات ممولة سجلت حضورها في هذا اليوم التحسيسي لجانب عديد الراغبات في بعث مشاريع للاطلاع على أهم برامج التمويل والتكوين والمرافقة.
3: مربية رياض أطفال خادمة بين إدارة وتنشيط مدة 20 سنة، نحب نحل المشروع متاعي، جيت باش نشوف الجهات الممولة بعد في الخلاص كيفاش نجم نخلص.
4: توا قاعدة نطور في فكرة مشروع فيرمالي اللي هو مشروع فلاحي سياحي، جاي نسأل على جانب التسويق كيفاش نبدأ، شنو الصياغة القانونية اللي نجم نمشي فيها في البروجي متاعي، نحب نشوف شنو هما الحاجات اللي نبدأ بهم في الفلاحة متاعي. أنا عندي الأرض الفلاحية موجودة، نحب نعرف كيفاش نجم نستغلها، عندي زيتون موجود، أما شنو الاستغلالات الأخرى، خاطر أنا كيف يحب يجيني الفيزيتور نحبوا ياكل من عندي، كل شيء يبدا موجود في الصينيه نتاعي.
5: تلميذه بمعهد، اجيت اليوم باش نتعرف اكثر على مجال رياده الاعمال ونفهم شنو الفرص والتكوين المتاحه للشباب والنساء. بما اني مازلت تلميذه حبيت نبدا نتعلم من توا ونكتسب افكار وخبره تساعدني في المجال اللي يناسبني في المستقبل. قاعده نطور في افكاري، نحب نطلع اكثر على كل شيء في تونس.
1: استعدادا للسنة التكوينية المقبلة، أعلنت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي اليوم أنه تم إدراج 6 اختصاصات جديدة مبتكرة في مراكز التكوين المهني تستجيب لمتطلبات سوق الشغل والتطورات التكنولوجية والاقتصادية.
6: كنا أعلننا قبل 7%، دونك توا وصلنا ل 8.5% من طاقة الاستيعاب برابور لدورة سبتمبر تاع عام ناول، دونك قاعدين نزيدوا نناقشوا مع مراكزنا في ترفيع في طاقة الاستيعاب في الضغط اللي جاينا من طالبي التكوين. دونك عندنا 6 اختصاصات جديده اللي هي تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، تقني سامي في التسويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه، تعاون في الخبازه والمعجنات، ومرافق حياه. هذوما اختصاصات جديده لاول مره تفتح في الوكاله التونسيه للتكوين المهني. هذوما اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل بيان سور، نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابه لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا ديما في مواكبه سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيان سور، وكيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سورتو نرفعوا لهم في طاقه الاستيعاب.
1: كما تم احداث منصه جديده خلال السنه التكوينيه المقبله للتسجيل عن بعد، تحتوي على ترابط بيني بين مع المصالح العموميه وذلك عبر الموقع atfp.tn. تحت شعار الشباب هو ركيزه الحاضر وصانع المستقبل، تنظم المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بالقصرين بدايه من الغد الدوره الثانيه من مهرجان الشباب قصرين اب 2026. تظاهر ستجوب عددا من معتمدية الجهه، المندوب الجهوي للشباب والرياضه بالقصرين هيثم الغضباني ومزيد من التفاصيل.
0: مهرجان الشباب في دورته الثانية امتد على 10 محطات تم اختيارهم بدقة باش نلمسوا الشباب في الأرياف في المناطق المهمشة، يتجه إلى شباب معناها المعتمديات بولاية القصرين. إن شاء الله فيه فقرات ثرية من ألعاب، مسابقات، دورات في الرياضة، عروض فرجوية، عروض تثقيفية، مسابقات وألعاب، إن شاء الله معناها ينال إعجاب الشباب. الهدف زاد توعوي بالأساس في إطار حماية الشباب من السلوكيات المحسوبة بالمخاطر، تكون فما ومضات تحسيسية ضد العنف خاصة في الوسط المدرسي في الملاعب الرياضية، إن شاء الله ينال رضا الشباب في ولاية القصرين.
1: أكد المرصد التونسي المياه في تقريره حول خريطة العطش أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية إثر تسجيل أكثر من 600 تبليغ عن انقطاع الماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. عن المرصد حسين الرحيلي.
7: تبليغات عن انقطاعات الماء حوالي 608 انقطاع لأول مرة بداية العام، يوصل هذا الرقم ملفت الانتباه. كذلك في خريطة العطش الصادرة عن المرصد خلال شهر جويلية 2026 هو تصدر أذن الساحل التونسي عدد التبليغات بالانقطاع، وأتصور أنه عندما نتدخل على المدى المتوسط في 3 و4 سنين الجايين باش نجدد شبكة مياه الشرب، رانا قادرين باش نربحوا برشا كميات ماء اللي قاعدة تضيع، وكذلك اليوم قادرين على أنه نحسنوا النوعية ونخفض الضغط على المقدرة الشرائية أمام ارتفاع استهلاك المياه المعلبة.
1: في الشأن الثقافي تنطلق الليلة فعالية الدورة 37 للمهرجان الصيفي بحي التضامن من ولاية ريانا ببرمجة تجمع 7 عروض فنية أخرى تنشيطية ومسرحية موجهة للأطفال، وذلك في الفضاءات المفتوحة بحي التضامن. في العالم، أعلن رئيس كولومبيا اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت سبق اليوم والذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريشتر إلى 111 قتيلا على الأقل، مع تضرر مئات المباني. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين في زيارة غير معلنة إلى منطقة شط السلام بجابس وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس، استعدادا للسنة التكوينية المقبلة، إدراج 6 اختصاصات جديدة والترفيع في طاقة الاستيعاب في الدورات التكوينية إلى 8.5%. الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، شعار الدورة الثانية من مهرجان الشباب القصرين قصرين أب 2026. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلي مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
9: عدل مشتك،
8: تسمع صوتك.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: همرة الحب استنيها، هم قلبي تنسيه، همرة الحب

0: بقيتنا العشرة متاع الليل وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. ارجعنا لكم بعد النشرة بصوت العملاق بصوت الأسطورة صباح فخري في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي وكوثر بجويل باش يوصلوا معكم الرحلة إلى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة. رجعت لكم بصوت صباح فخري لأنه صباح فخري في يوم ما كان قدم شهادة لا تنسى في الصوت التربي واللي كان حاضر على ركح المسرح الأثري بقرطاج محمد خيري. محمد خيري اللي متأثر الحقيقة بتجربة صباح فخري وكان صباح فخري قدم فيه شهادة وقال إنه هذا بش يكون خليفتي يوما آخر. محمد خيري على ركح المسرح الأثري بقرطاج غنى القدود الحلبية، غنى الطربيات، غنى السلطان الطرب جورج الصوف. هيت خلينا نسمعه في بعض ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. توتسويت نسمع محمد خيري وشوية آخر زيدة تسمعوه في طربيات.
1: كان شعور جميل جدا، شعور لا يوصف. جمهور تونسي معروف بالذوق الفني الكبير جدا، أكيد كنت متوقع هذا التفاعل لأنه درست صح مظبوط أنه أنا كيف راح أكون على هالمسرح الكبير جدا اللي هو مسرح شرف لأي فنان عربي وفنان عالمي. فأنا كنت كتير فرحان وسعيد في هذا اللقاء الذي جمعني بهذا الجمهور الرائع جدا. فكل الحب لتونس الخضراء ولشعبها الكريم. تم إطلاق أغنيتي الجديدة بنفس النهار، فنحن ما كنا عاملين حسابنا بروفات أو شيء. أنا قدمت أغنية من أغاني اسم سنين، فالحمد لله رب العالمين، هي أول تجربة عملت الأغاني الطربية العالم اللي بتحبها. نحن 90% من الحفل غنينا القدود الحلبية، غنينا افتتحنا بموشح أندلسي، وبعدها من الحان سيد درويش. ولكن لازم أنه الفنان اليوم مشان ما ينصبغ بحلة معينة يكون فقط قدود حلبية، لا، نحن قادرين، نحن أتيين من مدرسة طربية، وأنا قدمت الطرب الأصيل، فكان الاختيار صح. ونرجع ننوه على نقطة أنه نحن الوقت محكمين به، لسنا ما معنا الوقت الكبير يعني. فبالعكس كان الجمهور كتير متفاعل وغنى معنا، فأنا قدمت الأشياء اللي هي من المدرسة الطربية وأنا أفتخر بالذي غنيته اليوم.

إذا محمد خيري من أروع الأصوات على مستوى الشباب في أداء القدود الحلبية، الحقيقة أبدع في الجزء الخاص به في مهرجان قرطاج الدولي، وكان فما تفاعل كبير مع محمد خيري في الوصلة الغنائية اللي كان قدمها. احنا مش نقعدوا في سوريا الحقيقة، لأنه مش نسمع توتسويت نور مهنا، نذكركم إنه شوي آخر ما نسيتكمش في الراي، بدلت المود دونك شوي آخر إن نسمعكم لحديش ونص، نسمعكم راي، وشوي آخر زيادة بيطلب منكم نعاود نسمعكم حوارنا مع سامي يوسف. خليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش بعيد، وأكيد في السهرة زيادة بش كون إن لمسة وفاة للراحل محمود درويش، ذكرى وفاته كانت البارح. يلا خليكم معنا.

سلطان الطرب جرجر الصوف بستنى باليوم ويومين في بالي الغنية هذية، معناها هي من أكثر الغنيات اللي نحبها لسلطان الطرب جرجر الصوف والأقربها القلب. ما لقيت برشة طلبات على الغنية هذية، نهديها أنتوكا، نهديها لسعاد تسمع فينا من القيروان، نهديها لياس يسمع فينا من تونس، ونقولهم إن شاء الله استمتعتوا بالغنية وإن شاء الله عجبكم الاختيار. أنا بشن بعد شوية بعد 11:30 وبطلب بشن عاود الحوار اللي تم مع المنشط الديني والفنان العالمي سامي يوسف، واللي أنا الحقيقة فرحانة بيه برشا. اللقاء هذية يحسب لي سفراء النجوم، لقاء مش بشي تنسي، بشي يبقى لي في البيت، بشي يبقى في الذاكرة، من أقرب اللقاءات إلى قلبي. نهديه لكم بعد شوية مرة أخرى. من سيتي زيدة عشق الراي شوية آخر، يكون لنا زيدة ميدلاي راي من اختياركم. عندي طلب على شاب عقيل، شاب نسرو، شاب حسني، تسمعوهم بعد شوية في سفراء نجوم من سيو زيدة. سفراء فوق العادة وكلمات محمود درويش ترافقنا أكيد في سهرة الليلة. خليكم معنا تسويت، نسمعكم فضل شاكر.

0: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين في زيارة غير معلنة إلى منطقة شط السلام بجابس وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس، ويؤكد بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث. وزارة الأسرة تطلق اليوم في مختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري والتسريع في عدد من المشاريع العمومية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة. استعدادا للسنة التكوينية المقبلة إدراج 6 اختصاصات جديدة والترفيع في طاقة الاستيعاب في الدورات التكوينية إلى 8.5%. في العالم، رئيس الكولومبي يعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم، والذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، 111 قتيلا على الأقل، مع تضرر مئات المباني. نهاية هذا الموعد الإخباري. المتابعات الموسيقية تتواصل مع الفلوس التي في سفرة ونجوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب،
4: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، من كلمات محمود درويش كان قدمها سامي يوسف على ركح المسرح الأثري بقرطاج، وكنت سعيدة جدا الحقيقة بمحاورته. اللقاء هذية فرحانة أنه نال أعجابكم، أنه حبيتوا تسمعوه مرة أخرى. شكرا لكل الأصدقاء، لكل الزملاء من الصحافة المكتوبة المرئية والمسموعة، للحقيقة شهاداتكم وسام في قلبي. شفت كل الرسائل، كل الكومنتير اللي تكتبوا، تفاعل كبير كبير كبير كبير. هبطت دقيقة بركة من الحوار، معناها عملت أكثر من 14 ألف فيو. والله فرحتني على الأخر على الأخر على الأخر، فرحتني متابعة سيد المستمع مؤكد، لكن فرحتني زيدة ملاحظة ومتابعة الزملاء اللي نشكرهم من كل من كل من كل قلبي. سامي يوسف اللي كان في اللقاء هذية عبر على سعادته بوجوده على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ما كانش يتوقع التفاعل هذيك، الجمهور هذيك اللي جاي يتفرج فيه. قدم الأعمال متاعه، وأكد أنه قال أنا ما نمشيش بالكونتيتي، معناها يخل مينيموم من أعماله، لكن يركز أكثر على التنفيذ الموسيقي وعلى البرفورمانس في على الركح. كان فما سفر روحاني، تحدث على تجربته الروحانية، تحدث زيادة على عناصر فرقته الموسيقية اللي هي من جنسيات مختلفة، واللي كل واحد فيهم عنده خلفية روحانية معينة. من المعجب أيضا بعديد الشعراء، منهم محمود درويش اللي كان قدم له النغم هذية. أيضا سامي يوسف كان سرح في اللقاء، وكنت سألته الحقيقة السوشيال ميديا وقت اللي هو يجي ينتج أي عمل موسيقي أو فني، هل ترى تأثر عليه على إبداعه وإلا لا، وتحدث على علاقته بالسوشيال ميديا، ومن باب معناها الدعابة قال أنا حتى واتساب ما عنديش، معناها أيضا تحدث اللي هو وأكد أنه هو ماهوش ناشط سياسي بقدر ما هو محب للإنسانية وللعمل الإنساني، وهذا يحسب له. في الأخير أكيد هنيته بعيد ميلاده، إن شاء الله كل عام هو بألف خير، وبش تبقى صارية هذية، بش تبقى في البال، بش نواصل الحقيقة، بش نواصل مع محمود درويش، بش نواصل توت سويت في سفراء فوق العادة.
1: سفراء فوق العادة

المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمام كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى

محمود درويش وثلاثي جبران. محمود درويش الرافض دوما للغياب واللي حاضر معنا البارح ذكرى وفاة الشاعر محمود درويش، كان غادرنا في 9 أوت 2008، ويعتبر من أهم شعراء العصر الحديث. اكتب عن الحب، عن المرأة، عن الوطن، عن المنفى، كتب عن فلسطين، عن القضية الفلسطينية، أسس مجلة الكرمل الثقافية، كان رئيس لاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، تأثر في كتابته بالشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي المعروف بأبو سلمى، حتى أنه محمود درويش كان قال عنه: أنت الجذع الذي نبتت عليه قصائدنا. كان محب لشعر لوركا، واكتب زيد على قصيدة بعنوان لوركا. من رواده ومن رفاقه عفوا إدوارد سعيد، ومن كتاباته محمود درويش عنده عديد الكتابات: ذاكرة النسيان، عابرون في كلام عابر، خطب الدكتاتور الموزونة، 11 كوكبا، أرى ما أريد، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي. كتب أيضا أثر الفراشة. نتذكر زيدا العصافير تموت في الجليل، كتب زيدا في حضرة الغياب، كتب أيضا لا تعتذر عما فعلت، لحظة أخرى ونسمة أخرى مع محمود درويش وثلاثي جبران.

0: أرمي أرقد أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهل أعطش أتعب أذهب أصرخ أرقد أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهبي أهلوس أهلس أصرخ لا أستطيع فإن أجن أضل أقل وأقصر أصرخ أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي.
1: كلمات محمود درويش ترافقنا. محمود درويش اللي غنوا له عديد الأصوات العربية، غنت له أميمة الخليل، أصالة نصري، لطفي بوشناق، ماجد الرومي أيضا كانت من الأصوات اللي غنت المحمود درويش. محمود درويش اللي مثل مع مرسال خليفة من أهم الثنائيات الفنية العربية، يعني غنى له مرسال عديد الأغاني، ريتا أمي أنا يوسف سوفو يا أبي أجمل وحب، نسمح لكم بعد شوية. حتى إنه محمود درويش عبر عن العلاقة الثنائية هذه بقوله لعل أغنية مرسال خليفة هي إحدى الإشارات القليلة إلى قدرة الروح فينا الآن على النهوض. هك عبر محمود درويش. وأشهر قصائد درويش هي اللي غناها مرسال خليفة. مرسال خليفة اللي في كل سهرة من سهراته في كل دول العالم إلا وإنه يقدم تحية لمحمود درويش، وحتى أنه في حفله مؤخرا في مهرجان الحمامات الدولي كان قدم أيضا تحية لمحمود درويش وغنى لمحمود درويش. أنا بش نسمعكم من كلمة محمود درويش وأداء مرسال خليفة أجمل حب.

0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: ألفة وسلاتي تقولكم السهرية ما زلت متواصلة، مسك الختام بعد شوية نجيت الصغيرة. أما قبل هذي أنا وعدتكم ونكي نوعد راني نوفي السيد المستمع، وما أسعدني بمستمعين محافظين على الموعد، محافظين أنه كل اثنين إلا وتلقاهم موجودين معنا. نحيي الموجودين ونحيي اللي ربما الالتزامات ما نجموش يكونوا موجودين معنا في سهرة الليلة من ولاية الجمهورية التونسية الكل. أيضا مستمع في الوطن العربي عن عديد الأصدقاء اللي أسعد جدا جدا جدا بسماحهم. تحية للفنانة ثريا محمد من ليبيا وكل أشقائنا بليبيا، محمد خيام من القاهرة، لكل المستمعين أينما كانوا يفرحني برشا وجودكم. ولا خطرني نحبكم، ولا خطرني عمري ما ننسيكم. ونقول سيدة من القيروان راني ما نسيتكش يا سيدة، السي محمد زيدة من القيروان راني ما نسيتكش، صديقتنا سعاد من تطاوين، صديقتنا فيزة من جربة، صديقتنا صباح من القسرين، الكل أصدقاء اللي عودوني ديما بصوتهم وبسمع صوتهم. منيرة من سليينة ما ننسيكش يا منيرة، إن شاء الله يا ربي ديما ديما تكونوا موجودين معايا وتكونوا ديما بصحة طيبة. ونعرف اللي فيكم برشا يحبوا الراي، إيقاعة الراي كما فيزة العجرودي. دونك توت سويت شي سماكم أغاني من الزمن الجميل، هما بيدهم سفراء وما يتنسيوش. كي نقولكم الشاب حسني، كي نقولكم الشاب نصر، كي نقولكم الشاب عقيل، اخترت لكم جامي ننسى لي سوفينير، اخترت لكم سان توا جو سوي ان ام بيردو، اخترت لكم زيدا مازال مازال وعشقك في البال.

أفينا بريزونت عقيد. أي عبد الحق ونسيمة ولينا الصغيرة، يحيى راشد الباريزية وناس المرادية، وحيد سمينا خيي سيد أحمد لاروز بلو، يحيى مومن المونتي كريستو ناس وجدة، ناصر أرابيكا صاحبي وخويا، سليمان ياماني

إذا الشاب عقيل مازال عشقك في البال، باش نشارككم معايا في الحكاية. واخترت أنه نجيت صغيرة تكون مسك ختام سهرة الليلة، خطر عندي عليها طلب ملح جدا جدا جدا من سي عبد الرحمن علوي المدينة الجديدة. أي غنية نجيت تصعد وتصعد له قلبه. وهنا نسمع في مازال عشقك في البال. قلت لها كوثر ما استغناش الغنية، قعدت في بخي المقطع متاع نجيت صغيرة أنا ما بستغناش عنك. عاد قالت لي بستنيك، معناها بستنيك مازال بستنيك من أحلى أغاني نجاة الصغيرة تكون هي مسك ختام سهرة الليلة على موجات إذاعة الشباب من سفراء النجوم مع ألفة وسليتي. نتمنى لكم ديما ديما ديما أحلى سهرات على موجات إذاعة الشباب. نشكركم على الوفاء، على المتابعة، على وجودكم معايا، على محبتكم، على حتى كي نغير الكوندكتور إلا ونلقاكم معايا. فميرسي انفينيمون، شكرا من القلب وشكرا زيدا. نقولها الكوثر بجيوي اللي كانت حاضرة معايا في الجانب التقني، ونتمنى ديما ديما ديما يا ربي اني نكون قد ثقتكم ونكون قد محبتكم زيدا. يلا نخليكم مع صوت نجاة الصغيرة وقبل على جبينكم نسكل مع تحياتي ألفا وسليتي.

0: هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: فريش ميوزك. فريش ميوزك.